0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟ اهدى وهتعرف كل حاجة. كل جديد طول الوقت
3: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع سوء
2: لا مش سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
2: التوليفه مع احمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل، برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نص.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي لمعادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: فايدة. يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم FM وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم FM TV. حلقة جديدة وأسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم كل يوم إن شاء الله من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10. معاكم يوسف التهامي وفنة إمام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فنة، وصباح الخير والهنا والسعادة على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم FM أو يشوفونا على 11900 رأسي نجوم FM TV. معاكو والمدة ساعتين فانا ويوسف عشان نعيش صباحنا مع بعض بمود مختلف ان شاء الله، ونستقبله كده مع بعضينا بدري بدري. ساعة دلوقتي 8:03، اظبطوا ساعتكم على ساعة نجوم FM. النهاردة حلقة يوم الحد 12 يوليو 2026.
1: طمنونا عليكم يا جماعة، قولونا اخباركم ايه واخبار الويك اند كان عامل ازاي. لسه عندنا شوية اخبار لذيذة، وعندنا نشرة أخبار المونديال، وعندنا مواضيع هنتكلم فيها أكيد إن شاء الله. بس مستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك.

0: نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3335022.
1: طيب ما نبتديش النهارده بفيروز من باب التغيير؟
0: خلاص
1: ماشي خلاص، تعالى نبتدي برامي صبري. يلا بينا.
0: طب ممكن تسمعها عشان تتاكد؟
1: حاضر حاضر.

0: ابتدينا يومنا مع بعض برامي صبري جواه. هتعيشوا دلوقتي نقول لحضراتكم على درجات الحرارة. القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى تكون 25 درجة. اسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 23. مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة. سوهاج العظمى 39 والصغرى 25. قنا العظمى 41 والصغرى 26. أما أسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الحد الجو هيكون مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة. لسه مكملين في ارتفاع الرطوبة ده، بيحسسنا بالحر يعني أزيد من درجات الحرارة من درجتين لثلاث درجات مئوية. اقفل على بوقي عايزك تقفل على بوقي
0: يا رب ما تاخد بالها مفيش
1: انا هسامحك بس عشان ايه
0: نكمل بقية القصة
1: بالظبط كده عشان انا عايز اعرف بقيتها.
0: حاضر
1: مش اكتر.
0: حاضر
1: طيب حابب نعمل حاجة ولا
0: لا؟ اعمل لك بلاي ليست النهاردة. انا تاني
1: داخل النهاردة متحمس جدا على المزيكا
0: تانية.
1: اه يلا بينا.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: يا ليلي يا سلطان الطارب.
3: لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقل. الحنجرة ألماز لو العرب
2: يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفافة دي، أصل سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع. قفش سكته ما بيلبسش، هو كاوتش عربيته لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
6: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هاي شوفوا. لا بس بلاي ليست عظيمة
1: ان شاء الله.
0: عظيمة الحقيقة
1: ان شاء الله.
0: يوسف احكي لنا عن ماتشات امبارح بقى. ايه اللي حصل فيها
1: ماتشات امبارح؟ يعني حصل ماتشين كده امبارح في غفلة. والله يعني احنا كان في ماتش
0: فين احنا فاقدين الشغف خلاص، بس يعني اهو بنتابع وبنشوف.
1: فاقدين شغف بس يعني شفنا الناس في حفاوه كده يعني بالمنتخب بتاعنا. جماعه امبارح كل ما افتح حاجه في التلفزيون انا احتمال اصلا نلاقي يعني الساعه الثانيه في البرنامج النهارده معانا مثلا محمود صابر. يعني امبارح اللعيبه انتشرت انتشار رهيب على على القنوات عامه. ودي فتره هتبقى حلوه لان يعني هنشوف كواليس وبهاريز وحاجات اسئله يمكن كانت تبقى عندنا خلال
0: كنا مستنيينهم. احنا عايزينهم يوصلوا علشان عندنا اسئله كتير قوي وعندنا حاجات كتير قوي
1: خلال معسكر المنتخب في امريكا. فاللعيبه ابتدت تنتشر والجهاز الفني وكده، فبس عايزين حد بس يطلع يكون بيحكي يعني في قصص محتاجه يعني حكاء لذيذ. يعني
0: اسكت شويه سيبهم ياخدوا راحتهم.
1: طبعا لا لا لا
0: يوسف كان واقف على الصحراوي مستني اتوبيس المنتخب.
1: انا ما اعرفش، انا اصلا كان يعني كنت في الاول قلت بقى خلاص كانوا ينزلوا في القاهرة، بعد كده سمعت ان هم ينزلوا في مطار العلمين عشان يروحوا يسلموا على سيادة الرئيس تاني يوم. فهم اتنقلوا على مطار العلمين، ومطار العلمين بقى راحوا قعدوا في الاوتيل بتاع الساحل الشمالي. فهنا رايح الصلاة في يوم الجمعة فجأة ببص لقيت فيه زحمة. في ايه يا جماعة؟ منتخب يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا.
0: لا ننزل نرحب بيهم بقى.
1: والله ما من فوق كده صباح الفل يا عمي. اخبار من ايه؟ بس شفتهم والله
0: احنا كل حاجه كانت وصلنا.
1: شفتهم
0: كان في حفاوه، كان في حفاوه وشفنا فيديوهات كتيره طبعا. الناس وهي بترحب بيهم
1: شفنا رجل الموتوسيكل عامل الدليفري
0: جميل والله.
1: وكان معبر جدا وقعد يقول لهم انا فخور بيكم والله مش عارف. انت عارفه ان هو بعتوا له دعوه وراح لهم الاوتيل تصور مع اللعيبه وكده.
0: لذيذ قوي والله،
1: دي حركات فعلا جميله الصراحه. يعني فده كان مده كاس العالم المصري بقى اللي احنا ايه يعني
0: احنا كان عندنا كاس
1: عالم لوحدنا احنا مع بعضينا. ودلوقتي احنا في فتره بقى ايه، هنخش في فترة البرامج التلفزيونية وبعدها هنخش في الإعلانات. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمهم بإذن الله. بس خلينا نقول بقى إن إحنا
0: بصص لهم في في العودة.
1: لا والله خالص. طيب خلينا نقول لكم إن إمبارح في تابعنا آخر ماتشين في دور الثمانية للمونديال. الماتش الأولاني كان بين إنجلترا والنرويج وكان ماتش متكافئ إلى حد ما. النرويج حاولت كتير وأحرزت هدف التقدم في الدقيقة 36، لكن إنجلترا اتعادلت في نهاية الشوط الأول عن طريق نجمها المتألق في بطولة كأس العالم جود بيلينجهام. بعدها أحرزت النرويج هدف تاني في الشوط التاني لكنه اتلغى بعد تدخل الفار. وكانت برضو إنجلترا في الشوط الأول أحرزت هدف في آخر الشوط برضو كانت لغى الفار لغاه. فالوقت الأصلي عامة للماتش انتهى 1-1 تمام.
0: الفار ده جاي علينا جاي عليهم بخسارة.
1: انتهى 1-1 وكل فريق اتلغى له جون بالفار.
0: يلا
1: تمام. في الشوط الإضافي الأول جود بيلينجهام رجع تاني وأحرز هدف تاني لإنجلترا عشان يحافظ بيه على التقدم لمنتخب الأسود الثلاثة. وفشل بقى منتخب النرويج في إحراز هدف التعادل وانتهت المباراة بعد الوقت الإضافي بنتيجة 2-1.
0: ماتش سويسرا وال
1: ماتش سويسرا بقى والارجنتين ده يعني هنقول كان ده الماتش اللي احنا كنا بنطمح ان احنا نلعبه. كان هيبقى دور الثمانية.
0: كان المفروض
1: كنا طمعانين فيه بس يلا الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. الارجنتين تقدمت في الدقيقة 10 عن طريق الكسيس ماكاليستر. بعدها منتخب السويد قدر يتعادل في الدقيقة 67 واطرد واحد من لاعبي السويد بعد ما احرزوا جون بخمس دقائق بس. والموضوع ده اثر على ادائهم ولكن قدروا ان هم يحافظوا على التعادل ده لحد الدقيقة 90. والمباراة انتهى الوقت الاصلي بتاعها بنتيجة التعادل 1-1 ولكن لعب المنتخبين وقت اضافي واستطاع فيها منتخب الارجنتين ان هو يستغل التفوق العددي ويكثف الهجوم واحرز برضو هدفين كلفت بيهم المنتخب السويسري كده.
0: معلش كان مين الحكم اللي موجود؟
1: 3-1. طب انا اقول لك على حاجه. في ماتش انجلترا والنرويج انا كنت متفرج على الماتش ده. الجون الاولاني للنرويج في كوره نسخه من الفاول اللي اتحسب علينا في الجون اللي اتلغى لنا في ماتش الارجنتين الاولاني بتاع زيكو.
0: ومشي عادي
1: واتحسب
0: طبعا
1: والحكم فرنساوي برضو. فانا مستني بس اللجنه, انا مش بقعد مش عايز امسك في موضوع المؤامره ده وخلاص واقعد اقول لا
0: لا احنا محتاجين نتكلم
1: والحدوته دي كلها. بس نفس الفاول بالظبط, فاول هاري كين في نص الملعب بيطلب نفس الفاول اللي اتحسب للارجنتين واتلغى لنا الجون للنرويج ما اتلغاش, والحكم فرنساوي فهو نفس المدرسه التحكيميه. مستني نشوف بس تحليل اللجنه بقى التحكيميه بتاعت الفيفا بقى.
0: محتاجين اللجنه التحكيميه
1: هيقولوا بقى تتكلم. هيقولوا بقى ايه على الكوره دي, مستني اشوف القصه دي. فاحنا عامه يعني انجلترا كده هتقابل الارجنتين في الدور قبل النهائي, واسمه ايه ده ومين الناحيه الثانيه, اسبانيا وفرنسا هيقابلوا بعض.
0: اسبانيا وفرنسا فعلا
1: في المباراه الثانيه ان شاء الله
0: النهارده.
1: لا النهارده بكرة. ايه النهارده؟ لا ولا
0: النهارده وبكره احنا
1: اجازه لسه 48 ساعه اجازه.
0: ماشي.
1: الدور قبل النهائي يبدا يوم الثلاث الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره.
0: فرنسا واسبانيا.
1: فرنسا واسبانيا
0: ان شاء الله.
1: تعالي قولنا فرنسا. قولنا تتوقع مين هيكون.
0: تعالي فرنسا
1: هيكون طرفي مباراة النهائي.
0: انا لا عايز اتوقع ولا عايز, انا بحتفل بالمنتخب اولادنا اللي رجعوا لنا بالسلامة.
1: تولرانت اخواتنا, انا مش هتكسف منكم. حد قادر يتعافى لحد دلوقتي؟ والله ما بهزر ولا ببالغ ولا في.
0: لا طبعا لا
1: لسه الموضوع مؤلم ولا لسه, ولا في ناس قدرت ان هي الحمد لله تمام.
0: بص انا كل ما بشوف
1: حاجه ليها علاقه بكاس العالم
0: برامج العالم كلها بيتكلموا ان ماتش ان مصر اتسرق منها الماتش, وان مصر اتظلمت, والناس كلها شايفه في نار بتطفي جوايا شويه. يعني احنا مش عايشين وهم, الناس كتير للاسف ومصريين
1: مش عايشين وهم, بس مش عايزين نعيش, مش عايزين
0: يقولوا انتوا في ايه يا جماعه خلاص. ما تكبروش الموضوع, انتوا ما تعيشوش بقى الدور يعني خلاص, ما احنا كده كده كنا هنخسر. لا انت ما اتفرجتش
1: سيناريو الماتش والله. لا لا. مفيش واحد مصري اراهنك, مفيش واحد مصري ما بصش على النتيجه وهي مكتوب فوق ارجنتين 0 مصر 2 وما كانش مصدق نفسه.
0: بس خلاص
1: انا حاسس ان اللعيبه جالها في الاخر, وعشان كده انا بقول ان الجون الاولاني للارجنتين اللي دخل فينا هو كان بدايه فرط العقد اللي احنا كنا بنتكلم فيه, ان هو فرط بعد الجون الاولاني بغض النظر عن ان الحكم كان مأيدنا بقرارات عكسيه
0: بانذارات من ده برضه لوحده
1: الحاجات دي كلها
0: يهبط بشكل مش طبيعي
1: اكيد. بس برضه احنا كان في حاجات كتير في ايدينا طبعا. خلاص احنا قلنا كابتن حسام هو اللي سايق وكل حاجه, وهو المسؤول عن القصه دي كلها, وكلنا ثقه فيه ونشكره طبعا هو وجهازه واللعيبه كلها على المسؤوليه اللي هم كانوا قدها. ولكن كان في حاجات في ايدينا في الماتش كنا نقدر ان احنا ما نديش للحكم فرصه ان هو يوصلنا ان احنا نبقى.
0: طب ما هو عيني عينك وبيطاقي ده
1: انا بقول لك في حاجات
0: هشرح لك اللي حصل.
1: لا في حاجات
0: احساس برضو اللي هو طب احنا كده مهما عملنا خلاص بقى, واضح ان في انحياز لصف معين يعني, ومهما عملنا خلاص بقى.
1: تمام. بس في نفس الوقت برضو كان ممكن يبقى في حاجه في ايدينا ان احنا نعملها. بس خلاص يعني مش عايزين نقعد نتكلم, احنا خلاص اللي احنا بنحتفل بمنتخبنا الوطني, وان شاء الله يعني دي تبقى مش نهاية الموضوع, بالعكس تبقى بداية بقى ان احنا نبتدي فعلا ندور على المواهب الحقيقية. ندور على اللعيبة المصرية مزدوجة الجنسية في اي مكان في العالم, نبتدي نهتم بالملف ده, ونهتم ان احنا فعلا ننقب عن مواهب مصرية حقيقية, ونبتدي نعمل مشروع من هنا للاربع سنين الجايين عشان نبقى واقفين على رجلينا اقوى كمان ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي, ونحقق نتيجة احسن من اللي حققناها السنة دي. وصلنا لدور ال 16 مش اخر الدنيا, بالعكس انا شايف ان دي ان شاء الله تبقى بدايتها
0: طبعاً.
1: ان احنا
0: كناش يعني نتخيل اصلا ان احنا نوصل للمرحلة دي.
1: الحمد لله
0: الحمد لله جدا جدا. عادي ملناش خير في كاس العالم.
1: الحزين.
0: لا تحزنش. لا
1: والله
0: لا تحزن
1: والله. ده حسن رجع اهو صباح الفل. حسونا حسن بيقول فعلا انا مش قادر اتخطى خالص.
0: معلش يا جماعه
1: للاسف
0: هناخد وقتين.
1: انا عاجبني فكره ان احنا زعلانين ان احنا خرجنا من الارجنتين.
0: أيوة.
1: ندمانين ان احنا كان الماتش. يلا صباح الفل يا جماعه. صباح الفل.
0: انا وصلنا.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: معاك كوري، معاك عربيه، معاك كوري، معاك عربيه تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربيه تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
4: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دي الناقصة بقى البلاي ليست بقى ايه؟
1: طبعا
0: يا ريت تضيف في الاغنية دي.
1: يلا بينا.
0: طيب عندنا خبر مروري. أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان نحو كوبري 15 مايو، وده هيكون لمدة 4 شهور اعتبارا من يوم الجمعة 10 يوليو. الغلق سبب استكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل وتحديدا في ضمن خط وادي النيل 6 أكتوبر، عشان كده هيتم عمل بعض التحويلات المرورية.
1: طيب بالنسبة للمركبات اللي جاية من ميدان لبنان ومتجهة لكوبري 15 مايو هيتم تحويل المسار لمسار مروري مؤقت، حيث تدخل إلى اليسار إلى طريق مستحدث بطول 120 متر ثم تعود إلى المسار الأصلي بعد تجاوز منطقة التنفيذ. ومن جانبها جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافات مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين.
0: يلا يا منوريل بقى. يلا انت ما ركبتش منوريل لسه صح؟
1: لسه
0: فايتك. فايتك.
1: مش حد ما قاليش كده.
0: والله فايتك. واحد فرحان
1: صح
0: حقيقي والله. حقيقي فرحان. بس بعد ما بتركب وبعدين بتبتدي، يعني احنا ركبنا المترو اكيد كتير في حياتنا، متعودين ان في حد سايق المترو في احساس بالامان ان في حد سايق المترو. المونورين مفيش حد سايق نفسه، فاحساس غريب شويتين ثلاثه، نفس احساس الملاهي كده يعني. لو طلعت وقفت قدام خالص انت شايف الطريق كله، وبعدين اول ما بتبقى شايف من بعيد في ملف جاي انت بتبتدي بقى اللي هو هصوت دلوقتي ولا استنى شويه. بس لا
1: تجربه كانت جميله،
0: تجربه جميله ومنظمه، ويا رب تفضل كده.
1: يا رب نحافظ عليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. لا والناس محترمه الموضوع. يعني خلاص محترمين الموضوع، وفي يعني الناس متواجده هناك تقول لك كل حاجه، اي ارشادات اي تساؤلات، وفي كده نظام معين الناس ملتزمه بيه الحمد لله. يا رب يفضلوا ملتزمين بيه على طول، ونحافظ بقى على المشروع الجميل وينجزوا بقى. شغلوه هنا بقى شويه. يلا بحاول اكلمكم. مين؟ اسامه من استراليا بيحاول يكلمنا. يوسف
1: صباح الفل يا اس
0: ستيفن. أسامة ستيفن صباح الفل. هنكلمك حاضر. عايز يشارك معنا في مها كمان بتصبح علينا. صباح الفل عليك يا مهموها. مدحت أنور بيبعت لنا من الرياض بيصبح علينا. صباح الفل، وانت كمان وحشنا جدا جدا والله. حد بيقول لنا الأرجنتين كسبت. انسى ان احنا نتعافى دلوقتي. ناس كتير تقول لك انسى ان احنا نتعافى دلوقتي. هناخد وقتنا. هناخد وقتنا اكيد. بس
1: حلو ده يقول ان احنا طمعانين ومش هنتنازل بقى ان شاء الله عن نتيجة اقل من اللي احنا وصلنا لها دي، ويمكن كمان باذن الله عندنا طموح ان احنا نعدي الادوار اللي بعد كده باذن الله في البطولات اللي جايه. ولسه عندنا هيكون في بطوله افريقيا قبل كاس العالم، هو هيكون في ممكن كمان بطولتين افريقيا، فاحنا ان شاء الله نحاول ان احنا نظفر بقى بواحده ونرجع تاني بطوله افريقيا لمكانها باذن الله
0: ان شاء الله.
1: مش
0: بس فكره التعافي كده كده هتاخد وقت. احنا كنا هناك.
1: والله
0: كنا هناك والله. محتاجين نبدأ نبخر أوفا بقى من هنا
1: للفرح، إنه أوفا كان مأجل فرح بعد كأس العالم.
0: بعد إذنك وفي الفرح كمان نبخر. لا علشان إيه ابننا العين عليه. مش عين العالم كله على ابننا، فياريت بعد إذنك نحميه، نحاول نحميه بكل الطرق.
1: طيب تعالي ناخد كده المستمعين معنا في رحلة، ونخليهم يعملوا كارير شيفت وهم رايحين الشغل كده، ونخليهم يسرحوا بخيالهم. بما ان احنا بنقول خلاص ان بداية من امبارح شفنا لاعبي المنتخب والجهاز الفني منتشرين انتشار رهيب في القنوات عامة، وكل برنامج بيتهافت على ان هو يروح خلاص ويبتدي يسجل مع اللعيبة ويعمل معهم لقاءات تلفزيونية عشان يشوف بقى تصريحات ويعرف اكتر عن كواليس كاس العالم فيفا 2026، وعن مشاركة مصر في البطولة دي، وعن الانجاز اللي حاولوا بوصلهم دور ال 16 وخروجهم على المنتخب الارجنتين. لو انت دلوقتي في برنامج وهتستضيف حد من اللعيبة او الجهاز الفني في منتخب مصر وهتسأله سؤال واحد عندك فضول هتموت وتسأله
0: ايا كان السؤال ايه،
1: هيكون مين وايه السؤال
0: بالظبط كده.
1: تمام. شوف بقى اشطح بخيالك واختار لك حد فعلا من للمنتخب. اعتقد ان ناس كتير حتى اللي ليه في الكوره اللي ملوش بقى دلوقتي عنده يعني معرفه او حد ادنى من المعلومات عن المنتخب بتاعنا بالجهاز بكله, وهيبقى كل حد عنده سؤال مختلف عن التاني, فعرفونا وقولوا لنا السؤال اللي حابين توجهوه لحد من الجهاز الفني او من اللعيبه بخصوص مشاركتنا في كاس العالم فيفا 2026. هتستضيفوا مين وهتسالوهم ايه
0: بالظبط كده؟
1: هتستضيفي مين وتساليهم؟
0: انا عايز اقعد مع امام عاشور. لا عايز اقعد معاه قاعده عايز اقعد معاه, عايز اتكلم معاه, اخد ودي معاه.
1: هتسالي ايه؟
0: لا انا خلي بيني وبينه كده حاسه عايزه كده, عايزه اعرف شخصيته عامله ازاي. والله العظيم والله جميل حقيقي, يعني حاسه ان هو بيفاجئنا كل شويه, يعني بيحصل منه حركات كده بسيطه تلقائيه, بحس ان هو لا لا لا.
1: سؤال معين عايزه توجهيه؟
0: لا انا كده كده عايزه اعرف حصل ايه بعد الماتش.
1: اوكي بعد الماتش اني ماتش.
0: وعايزه اقول لكابتن حسام ليه يا كابتن ما عملتش اللي كان نفسنا فيه؟
1: لا لا هو عمل الصراحه
0: كان طبعا طبعا طبعا ما كانش ينفع. انت قصدك على تغييرات اي تخطي؟ احنا كان نفسنا في تخطي لان خلاص
1: هو اتسال امبارح على الموضوع,
0: احنا ماشيين خلاص
1: امبارح على الموضوع بتاعنا ما قفلناش ليه. هو كان عنده وجهه نظر ثانيه, هو طبعا مدير فني وكلنا ثقه في اختياراته, ولكن برضو احيانا ممكن تخفق ممكن تتوفى, فيعني كل الدعم ليهم ان شاء الله, وباذن الله الفتره الجايه نتغلب بقى على الاحزان بتاعتنا دي بانجازات تانية ان شاء الله. ممكن انا نفسي استضيف الكابتن سعفان الصغير
0: طبعا,
1: عايز اقول له ايه نوعيه السباب او اللوم او الحديث اللي دار بينك وبين الحكم لما عشان كده اضطر ان هو يطردك؟
0: ده اللي يعني يوسف عايز يعرفه
1: نوع
0: السباب
1: لا يعني ايه اللي حصل ما
0: بينكم؟ هموت واعرف ايه اللي قلته, قال لك ايه وقلت له ايه
1: وخلاه يطردك. يعني دي من الحاجات اللي نفسي اعرفها, ونفسي اعرف برضو ونفسي اعرف اللي اتقال لهم بالظبط في ماتش نيوزيلندا اللي بين الشوطين. بالحذافير بقى
0: عايزين نعرف كل حاجه.
1: امبارح اللعيبه طلعت اتكلمت, انا اتفرجت على كذا انترفيو على فكره بالليل.
0: ليه ما حدش ماشي اتفضل
1: كده؟ اللعيبه كتير قوي طلعت اتكلمت عن فكره ان انت يكون معاكي حد بوزن صلاح في الفريق. ده بيدي تقل ليكي وبينزلك راكبه نفسيا على المنافس, بسبب ان انت معاكي عالم من اعلام الكوره عالميا دلوقتي وهو محمد صلاح, لدرجه ان قبل ماتش الارجنتين بيقول لك صلاح كان في حته هو دايما يقول لك انا بعمل لحظات تامل كده قبل الماتش, بشوف الماتش قبل ما انزل الملعب, فبيبقى قاعد لوحده في حته كده, فخرج بره اوضه اللبس بيقول لك هو قاعد كده. ميسي اعظم لعيب في التاريخ جاله, فهو اللي جه يسلم عليه وهو في وسط اللعيبه, فيقول لك احنا كنا منبهرين مش ان ميسي واقف وسطنا, ان ميسي بيدي الوزن ده لصلاح, مش مستغربينها بس هم منبهرين فعلا ان هم ده اداهم دفعه اقوى ان احنا معانا نجم
0: طبعا,
1: ومعانا من الاخر كده بالبلدي معانا حته تقيله في الملعب تدينا وزن
0: صح
1: قدام اي فريق في العالم ايا كان هو مين, حتى لو بطل العالم نفسه. فدي حاجه كانت اللعيبه امبارح كلها بتتكلم عليها, محمد هاني اتكلم عليها, ورامي ربيع اتكلم على نفس النقطه بالظبط. ده في برنامج وده في برنامج تاني خالص. وفي هيثم حسن طلع امبارح, وفي يعني هيثم
0: بيحاول
1: لا لا انا فهمت ان هو كان في اوضه اللبس كل ده بيشتغل عامل نفسه ان هو بيرقص معاهم, بس هو مش فاهم حاجه من بتاعه ومصدع, بس انا تمام يا جماعه
0: هو بيمشي دنيته بقى خلاص,
1: خلونا نروح على العشاء وكده بالظبط هو اكيد في عشاء مستنيين في الاوتيل, فاللي هو ايه خلونا نعمل اي حاجه. ماشي
0: نفسي يعملوا زي فيلم وثائقي كده, لو في حد بقى كان بيصور الكواليس والتدريبات وكل اللي بيحصل كده, نجمع الفيديوهات دي كلها ونعمل كده فيلم, والله العظيم هيبقى خطير. يا رب يكون في حد فكر انه يعمل كده او معاه ماتيريال, يعني محتاجين نفضي التليفونات ونشوف نقدر ان احنا نطلع بفيلم لذيذ كده عن حياه المنتخب المصري في كاس العالم.
1: يلا بينا هنستنى منكم مشاركتكم معانا في حلقه النهارده. لو انتوا عندكم برنامج وناويين تستضيفوا حد من الجهاز الفني او من اللعيبه وتسالوهم على سؤال واحد متعلق بمشاركتنا في كاس العالم 2026 هيكون مين وهتسالوه ايه, ابعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكبر مع الأهلي بيزنس. فكرة الجم اللي مش راضية تطلع من دماغك، الأهلي بيزنس هيمولها لك. نبدأ بفرع والفرع يبقوا اتنين، ونزود كافي بار أو ماشينز، الاشتراكات تزيد أكتر والاسم يكبر. تمويل مراكز اللياقة البدنية مع الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر بخبرات وخدمات تساعد مشروعك ينجح. أسهل وأسرع من كده مفيش. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبدأ معاكم الساعة الثانية ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكنا سألناكم لو هتستضيفوا حد من المنتخب من الجهاز الفني، لو نفسكم تسألوا سؤال معين، تعرفوا حاجة، تسألوا عن واقعة معينة، لو هتقعدوا تعملوا معهم انترفيو كده، ايه السؤال اللي نفسكم تسألوه لهم؟ ايا كان السؤال ايه، حتى لو كان حاجة يعني ضيقة جدا كده، بس انتوا نفسكم ان انتوا تعرفوها.

0: طيب في اسلام عبد الوهاب بعت لنا بيقول لنا احنا عشان نتعافى ما نتفرجش زي ما انا واصحابي بنعمل بالظبط ونركز في الدوري بتاعنا الممتاز.
1: بص انت ممكن يعني انا
0: ممتاز جدا ماشي. المهم يعني ان هو عايز
1: شال هم الدوري بتاعنا الممتاز اللي انت مستني تركز فيه ده، شال هم ان احنا نرجع للحدوته دي تاني. بس يلا بينا
0: الواقع.
1: يلا بينا
0: نرجع للواقع بقى، نرجع للواقع بتاعنا. هو عايز يسال عمر مرموش يقول له ليه بجد ليه؟ ده سؤال. دكتور عبد الله كمان يعني الاسئله كتيرة رايحه على مرموش. عايز استضيف عمر مرموش واقول له في جه.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل يا دكتور عبد الله. ماشي. في حد تاني برضو بيقول هستضيف عمر مرموش وهطيب خاطره واقول له محدش بيفضل متالق على طول.
1: يلا بينا.
0: ماشي. يعني مطلق الحريه لينا، مطلق الحريه ان احنا نوجه رساله لحد من اللعيبه، للجهاز الفني، او نسال سؤال. يعني في برضو أسئلة، استنى كنت بشوف. في حد بيقول أنا هستضيف دونجا وأقول له هي الصب فعلا بتاعتك ولا مجرها؟ مثلا. فأسئلة من النوع ده برضو هتكون لذيذة جدا
1: برضو.
0: كل واحد عايز يعرف حاجات معينة.
1: صح جدا. طيب
0: في مين تاني؟
1: في حد كان بيقول أنا عايز أسأل محمد هاني إزاي قدرت تمسك نفسك وإن أنت تتدارك موقف إن أنت أحرزت هدفين، يعني هو كان غير موفق في اللقطتين دول بس، وهو عمل بطوله كبيره جدا جدا محمد هاني الصراحه. فيعني
0: طبعا
1: فطبيعي ان هو فكره ان هو قدر يلم الموضوع وقدر ان هو يحافظ على تركيزه في المباراه ده اكيد خد منه وقت ومجهود ذهني كبير جدا، خصوصا ان هو تعرض لبعض المضايقات كده من احد الصحفيين، خانوا التعبير في المؤتمر الصحفي يعني.
0: بس عجبتني جدا.
1: ايا كان يعني قدرت ازاي تتخطى الفقرة دي؟ فطبعا ده سؤال جميل جدا يعني
0: جدا. احنا عرفنا تاني يوم ان هو كان فيه اصابة جامدة، حصل له اصابة جامدة. كان فيه خبر نزل ان
1: مفيش،
0: هو
1: مفيش ملاعب الماتش اللي بعده زي الفل.
0: ما انا عارفة، بس يعني كان فيه شبه
1: ارتجاج. الجولين ما لهمش علاقة باي اصابات.
0: ماشي.
1: ارتجاج.
0: كان فيه خبر والله بيقول كده
1: بعد الشر يعني، انا ما سمعتوش صراحة.
0: بيبقى فيه حاجة اسمها شبه ارتجاج كده، بيبقى هزة بسيطة في المخ. سواء الحمد لله يعني كان تمام وزي الفل.
1: تمام.
0: ماشي. في احمد متولي بيقول عايز اسأل زيكو جاي الاهلي امتى؟ امتى؟ في الساعة كام؟
1: ماشي.
0: خلاص.
1: في حد كان لسه بعت لنا برضه بيقول انا عايز اجيب مصطفى زيكو عشان يحكي عن قصة كفاحه بالتفصيل من غير ما اقعد. عندك حق والله، لان في بعض الناس لما بتيجي تستضيف حد دايما يسأل السؤال، لسه الولد هيحكي بقى قصة وهنشوف فيلم قدامنا، يوم سأله سؤال تاني. فأتمنى إن شاء الله يعني زيكو اختار كده برنامج، هو طلع عامة اوريدي، بس يعني لما يجي يحكي على القصة دي يعني الناس تديله فرصة إن هو يتكلم عنها.
0: طيب في خالد جمال كمان بعت حاجة بيقول هستضيف إبراهيم حسن لوحده وخليه يحكي لي عن جمدان علاقته بحسام.
1: صح والله،
0: ده فيلم تاني بقى، ده فيلم وثائقي تاني غير اللي انا كنت بقول عليه اللي هو الكواليس بقى كاس العالم، منتخبنا في كاس العالم وكل حد كان بيحصل ايه. علاقة كابتن حسام بكابتن ابراهيم حسن حاجة يعني، وشفنا صور كتيرة ابتدت بقى تنزل لهم، صور قديمة ليهم زمان وهم على طول، العلاقة الجميلة اللي بتربطهم ببعض وان هم بجد هم مراية لبعض. نشوف فيديوهات كتير وهم سبحان الله نفس الحركة بتتعمل، نفس المشية، نفس كل حاجة. فبجد حابين ان احنا نعرف اكتر عن الموضوع ده.
1: لا، وتم استضافتهم امبارح كده في برنامج في فندق اقامتهم في الساحل الشمالي يعني. كانوا هما الاثنين، المذيع كان يسأل سؤال يوجهه مثلا لكابتن حسام، فابراهيم لان الاجابه ممكن تكون منقوصه فيقوم مكملها فتلاقي فجاه، فحسام يقوم قايل ايه مثلا يعني اللي ابراهيم عايز يقوله لك، فيقوم داخل مكمل على القصه بتاعته، فالاثنين بيكملوا بعض وبيلحقوا بعض دايما. ف يعني ربنا يخليهم لبعض الصراحه ودونا درس كده معين. في حد كان بيقول على فكره انا عايز اسال كابتن حسام حسن ازاي قدرت جمعنا كلنا تاني حواليك رغم ان انت كنت مزعل اهلاويه وزملكاويه وناس كتير منك، ولكن الناس كلها دلوقتي في ظهرك وبتحبك وسامحوك يا اخي. ماشي. صباح الفل.
0: الناس ايه، ده العالم كله، ده العالم كله بيحكي.
1: لا حالة جديدة في الكرة المصرية. حالة جديدة يعني ان احنا ما يعني، او حالة بقى لنا مش جديدة يعني، طبعا جديدة وصلنا في كاس العالم وتحقيقنا اول اول هدف اول مكسب لينا في كاس العالم وحاجات كتير جدا، ولكن الحالة اللي بقى لنا فترة كبيرة ما حسناهاش ان الجمهور ملتف حوالين المنتخب بالاهتمام ده.
0: صح.
1: حتى كابتن ابراهيم امبارح طلع يتكلم يقول لك احنا عايزين نرجع تاني الجمهور عشان استادات امريكا مهولة، بيقول لك مرعبة للمشجع اصلا واقف في المدرجات، فبيقول لك باللعيب اللي في ارض الملعب اللي شايف الاعداد المهولة دي، فبيقول لك احنا محتاجين تاني لعبتنا ترجع تاخد الثقة تاني من فكرة وجود جماهير، ده هيفرق معانا في البطولة اللي جاية
0: اكيد. لا وانا شايف ان الموضوع ده حصل فيه تغيير رهيب يعني. في برضو حسن علي بيقول احب استضيف هيثم حسن واقول له انت حتة جاتوه في الكرة المصرية وياريت تستمر على نفس الاداء. مش عايزين نخوف بس الولد
1: كمان،
0: هو انا حاسه مخدود. بص بقى شهيرة، شوف بقى اسئلة البنات، نفسي اسأل شوبير عمل ايه مع خطيبته. انتشر فيديو طبعا لمصطفى شوبير وهو واقف بيتكلم في التليفون، واضح ان كان
1: لا كان بعد ما رمى التيشيرت،
0: ما هو كان واقف بيتكلم في التليفون بعد ما خلص. هم ربطوا الاثنين ببعض، طبعا احنا كشعب جميل نحب ان احنا نربط حاجات ببعض ونعمل قصه ونخرجها وكل الكلام ده.
1: صح. فهم
0: يعني قرروا ان هو علشان رمى التيشيرت لبنت يعني مشجعه او البنات الاولاد اللي كانوا واقفين بيستقبلوهم، فخطيبته اتخانقت معاه في التليفون، واللي كانت في التليفون دي خطيبته، وعايزين نطمن
1: لا اتصالحوا ولا لا. احتفلوا امبارح، عملوا الاحتفال
0: ده السيناريو اللي الناس عملته،
1: رجع
0: شفنا الاحتفالات احتفالات تانية خالص بقى. فرقة حسب الله كانت موجودة.
1: طيب في حد بيقول نفسي استضيف صلاح واقول له ما خدتونيش معاكو في الاوتيل ليه، عشان ماشي هو عايز يخرج يعني. عايز تستضيف اللي هو جبت كيو ار منين يعني.
0: ايوه في واحد عامل فيديو كده،
1: جبت كيو ار كود منين يا صلاح؟
0: ايه يا جماعه ده، ايه ده، في جايبين الكيو ار ده كله منين؟ تاخدونا معاكم.
1: ماشي
0: طيب. اسلام بيقول هستضيف هيثم واساله اتعلم كوره فين، طريقه لعبه بتفكرني بحازم امام زيه بالظبط، حاسس ان هو يعني ده تشبيه برضو من وجهه نظر اسلام.
1: كان ايمن و ستايل مختلف بس طبعا من وجهه نظرك يعني. ماشي صباح الفل، ثم الاثنين فنانين يعني.
0: طبعا
1: ماشي
0: كل واحد بطريقته اكيد
1: اكيد.
0: شفتوا الفيديو اللي معمول ايه؟ شفتوا نظره الكابتن حسام وهو شايف الكابتن ابراهيم رايح يسلم على سياده الرئيس؟ شفنا والله.
1: خدت بالك من حاجه؟
0: انهي حاجه؟
1: ان في هيراركي كده في او في نزول سلم وظيفي، بس اللي هو يعني
0: ترتيب معين
1: معين. طبيعي ان كابتن حسام يخش لانه الهيد كوتش او هو المدير الفني للمنتخب. لا دخل كابتن ابراهيم الاول.
0: أي. لا هم جميل والله، جميل
1: ده حقيقي
0: ما شاء الله عليهم،
1: ده
0: بجد
1: حقيقي والله
0: حقيقي يعني. شفت امام عاشور وهو بيسال الراجل؟ موت والله، اسلم عليه كده بيتاكد يعني. لا انا عندي اسئله كتير قوي يا عم.
1: في مين تاني؟ في حد عايز يستضيف زوجة الكابتن حسام، بيقول لها بقى عايزين نطلع بقيه المكالمات اللي هي بقى مش طالعه على الهواء.
0: ده موضوع تاني بقى
1: يعني. انا اعتقد ان هي المكالمات كلها بتبقى منزله زي يعني اللي هو
0: عشان بس في لخبطه في لخبطه مش عارفين هنا ولا هنا. كان في اكشن
1: الفيديوهات المؤثره، كابتن حسام بيكلم زوجته بيقول لها كنا قريبين قوي.
0: خلاص بقى خلاص والله
1: يعني كذا مره ورا بعض،
0: دي الحاجات اللي مش مخلياني عارفه اتعافى.
1: والشباب بتاعت السوشيال ميديا عندنا في مصر ما بتتوصاش الصراحه، راحوا واخدين الصوت على لقطات من ماتش الارجنتين واحنا قريبين قوي فعلا، على صوت مزيكا حزينه بتقطعني من جوه.
0: جابونا الارض اكتر ما احنا اصلا، اللي هو حد يطلعنا من هنا كفايه. لا لازم تعمل فيلم. لو حد ناوي يا جماعه انا موجوده معاكم في المشروع ده. يلا دي البلاي ليست العظيمه.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينجلونج بلعات ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكته لينجلونج.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: فكر شاندو. سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعي نجوم فام على نجوم فام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم فام على tiktok.com/@نجوم فام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: كانت لذيذة برضو. هتسألوا ايه يا جماعة؟ عايزين تسألوا ايه؟
1: حد بيقولك عايزين نعمل جلسات تعافي جماعية شعبية وحسبي الله. محمد صباح الفل عليك يا حمادة.
0: يا ريت يا محمد. بنحاول على قد ما نقدر، بس والله فعلا يعني اللي بنتفرج عليه واستقبالنا، استقبال الشعب المصري كله للمنتخب بجد يعني مساعد على التعافي شوية، ان احنا قد ايه مبسوطين وفرحانين وقاعدين كنا مستنيينهم بفارغ الصبر، اللي هو رجعوا وهنعوضكم. فإحساس اللي هو احنا مستنيين منتخبنا نطبطب عليه واحد واحد، وفي نفس الوقت كمان نشكره وندعمه ونقوله ان احنا واقفين في ظهركم مهما حصل، وشفنا المجهود الجبار اللي انتوا عملتوه، وحتى لو كان في شوية حاجات كده وقعت منكم ده طبيعي، ما هو ما ينفعش ان احنا نكمل حاجة بشكل مثالي، دي حاجة طبيعية جدا، بس المجهود واضح جدا جدا. الاستقبال بدأ من أول طيارة، كمية شرفتونا اللي كانت بتتقلهم كانت مكتوبة في كل حتة قدامهم، وبنحاول ان احنا بجد يعني نرحب بيهم، لو انتوا بجد كنتوا وحشين، احنا قاعدين متعطشين ان انتوا ترجعوا علشان نعوضكم عن اللي حصل، لان العالم كله، مش احنا بس، العالم كله بيتكلم عليكم وعلى شجاعتكم وعلى الموقف اللي انتوا صدر منكم وعلى الحاجات اللي حصلت فيكم. فاحنا فاتحين دراعاتنا ومستنيينكم نتعافى كلنا مع بعض.
1: طيب في مو بعد بيقول صباح الفل، ده اللي كان هيبعت لمرموش طيب خاطره، وبيقول كمان في حاجات ما كانتش ليها لازمه قبل المباراه. لا والله عادي دي، لا ما انا شايف الصراحه ان ملهاش علاقه، بس ده طبعا من وجهه نظرك، واكيد وجهه نظرك
0: اكيد طبعا
1: تحترم. طبعا
0: وجهه نظره اكيد
1: اكيد. في حد بيقول انا نفسي استضيف الكابتن ابراهيم حسن واقول له يحكي لنا عن المشكله اللي حصلت في الفندق مع مسؤول الامن. طبعا
0: ايوه طبعًا. انا عايز اعرف تفاصيل الخناقه دي. محبش ابدا اشوف فيديو كده وانا مش سامعه بيقولوا ايه.
1: في فيديو امبارح نزل من كاميرا وسط الموضوع.
0: وسط الموضوع؟
1: كاميرا كانت متركبه هنا.
0: ايه ده؟ دي مين اللي
1: حد هناك ونزلت.
0: حد هناك
1: الامن. وسمع صوت بقى كابتن ابراهيم بقى
0: الامن بيكون معاهم كاميرا عشان يشوفوا كل حاجه.
1: نزلت.
0: عايزين نعمل الموضوع ده.
1: نزلت.
0: ماشي.
1: ايه؟ نسكت. في شاهد من اسوان بتقول عايز اسال عن موضوع التنمر من الاهل. ده
0: ايه؟
1: ده توجيه السؤال ده لمين؟
0: ايه؟
1: ده ولا ده موضوع تاني ولا ايه؟ ازيك يا شاهد من اسوان، ازيك عامله ايه؟
0: منورانا يا شاهد. قول لنا لو عايزه تسالي حد من المنتخب سؤال، عايزه تستضيفيهم تستعلمي عن اي حاجه كده، حتى
1: تاخدي نصيحه من حد.
0: تدي نصيحه
1: تنتقدي
0: لحد
1: بالظبط،
0: مفيش اي مشكله يعني، تنتقدي براحتك اكيد،
1: تمدحي، تعملي اي حاجه، بس انت هتستضيفي حد من نجوم المنتخب سواء من الجهاز او من اللعيبه، وهتساليه سؤال واحد او هتقولي له حاجه واحده، هتكون ايه هي الحاجه دي
0: بالظبط كده؟
1: تمام. فهد بيقول مش عارف اوصف لكم الحاله اللي حصلت بره مصر في الوطن العربي، كل حبايبنا واهلنا هنا كانوا قلبا وقالبا مع المنتخب المصري زي ما بيكون منتخبهم بالظبط وبدون اي مبالغات. والله
0: طبعا
1: صباح الفل.
0: والله طبعا حاجات دي بتاثر فيا قوي بجد يعني.
1: في حد عايز يسال اللعيبه مين في كل خد تيشيرت ميسي؟
0: ايه ده؟ حد خد تيشيرت ميسي؟
1: يعني قصده لو حصل تبادل يعني.
0: ما اظنش انه حصل تبادل. ما اظنش.
1: بس انا بحب قوي
0: الماتش ده بالذات يعني.
1: انا بحب قوي
0: انا هناخدها بقى.
1: احب اعرف مين بعد الماتش مين. لا لا استني بقى. انت عايز حاجه من قطر؟
0: انا عايزه حاجه من قطر. ننتقم بقى. ننتقم. لا لا شايله منه والله، شايله منه يعني. انا عمري في حياتي ما كنت اللي هو ميسي وحاجات كده يعني، بحب بصراحه رونالدو يعني، بس ما فيش التيم اللي هو انت تيم ميسي ولا رونالدو، بس انت وقعت، مش وقعت من نظري، انت مش موجود.
1: خلينا بس متفقين ان الراجل ما عملش حاجه غير ان هو ساعد منتخب بلده ان هو يوصل للدور اللي بعده.
0: لا لا لا لا, لا. متخاذل.
1: متخاذل
0: وعميل
1: يعني، ممكن يبقى اي حاجه غير انه يبقى متخاذل.
0: لا
1: يعني هو شايل المنتخب على كتفه. مين ده؟
0: يعني ماشي شايل المنتخب على كتفه اكيد، وعامل يعني اللي عليه وزياده وكده، بس كلمه الحق تطلع. المفروض يعني شخص بهذا الحجم الكروي في المكانه دي، يعني المفروض ان انت ما تبقى احسن من كده. بس يلا الناس بتبان على اصلها.
1: في حد بيقول لك الفيديو ده من الشرطه نفسها واتذاع في قناه
0: من الشرطه ABC نفسها
1: دي الكاميرا اللي
0: طب اول ما قلت لي متعلقه هنا في صدره يبقى هذا الشرطه
1: بالظبط. في حد بيقول لي عايز اسال محمد صلاح ليه كنت بتضحك لما اتكلمت مع الحكم في ماتش الارجنتين؟
0: احنا عرفنا بقى عرفنا ان هو كان خلاص فاهم اللي فيها، اكيد كان بيترد عليه رد متخاذل اللي هو ان عمل من بنها، حتى بنها ما يعني ما نتشرفش ان انت تكون من بنها اللي هو الحكم يعني. تمام، فخلاص صلاح فاهم اللي فيها فبقى يضحك، عارف ضحكه ال يلا ماشي حسبي الله ونعم الوكيل.
1: في حد عايز يستضيف الحكم نفسه، عايز يستضيف الحكم يقول له
0: لا ما هو يقول ايه دي هخليها بعدين بقى عشان
1: هل الاكونت بتاع الست هو ده حقيقي ولا لا، عشان احنا انا لقيت ان في ناس وصلت لاكونتات
0: اكونت مراته،
1: ده طلع ان كلب عنده بتاعه
0: عامل له اكونت
1: وابن خالته وصل لولاد عمته،
0: جبنا شجره العيله كلها، انت بتهزر ولا ايه؟
1: حط نمرته وبتاع، فاللي هو في ايه اللي بيحصل؟
0: هتقفل الاكونت بتاعك هتعمل اكونت تاني هنجيبه،
1: يعني هو الموضوع ده على فكره
0: هنجيب العيله كلها
1: ليه اصداء عامه بره، في ناس شايفين ان الموضوع ده همجي ان احنا نخش على اهله ومش عارف ايه، بس احنا الناس عندنا ما توصتش الصراحه دخلوا على
0: القصه دي. تمام، هو ده النظام عندنا اللي بيضايقنا
1: طيب
0: نخش في شجره العيله.
1: في حد بيقول عايز اسال حسام حسن هي بجد لما بصقت في حاجه جت فيهم ولا كله ماشي؟
0: يعني ده سؤال ضيق جدا.
1: حلوه
0: يعني هو مش المهم الهدف، المهم الحركه نفسها ان الرساله وصلت. باين قوي ان الرساله وصلت، انت عايز تتاكد هي وصلت حرفيا ولا لا. وصلت في وشهم، وصلت بالسلامه في وشهم ولا لا، يعني ما اظنش. بس هي الرساله وصلت عامه، انتوا ما تستاهلوش اكتر من كده.
1: طيب في حد بيقول انا نفسي اعرف الحركه اللي الكابتن حسام عملها دي بتدل على ايه وعرفها منين؟
0: اتفضل اشرحها له.
1: لا هو ده شعار الفيفا الجديد بتاع يعني
0: من قوانين الفيفا الجديده ان لو في اي حد سمع اي حاجه ليها علاقه بالعنصريه، يعني حاجه ضايقته او اي شاف اي حاجه ليها علاقه بالعنصريه.
1: لا هو ده اللوجو بتاع العنصر اللي هو
0: ريسيزم
1: ويقول لا للعنصريه
0: بالظبط، بس قصدي
1: ان هي كده ان هو دي اطردوها بره الملاعب يعني. فهو كابتن حسام حس ان في
0: حركه احتجاجيه
1: يعني التفرقه في التعامل ما بين منتخبنا ومنتخب الارجنتين، فهو راح عامل كده ان هو بيقول الحكم رساله منه يعني اللي هو يعني هو كان مصنف ان هو شايف ان هو عنصري يعني.
0: نروح بقى كحكم بقى عادل محترم يروح يساله ايه؟ لا هو طلع الكارت الاصفر، كان عنده فرط كره صفر بس كده، الحركه معناها ايه؟ للعنصريه.
1: في حد بيقول طب انتوا هتستضيفوا ايه؟ ما انا قلت ان انا عايز استضيف كابتن سعفان الصغير واساله يعني الحكم، انت قلت ايه الحكم خلاه يفهم ان انت
0: بالظبط
1: فراح مديك الكارت الاحمر؟ هموت واسمعها من كابتن سعفان الصراحه، هموت واقعد مع كابتن سعفان باي شكل من الاشكال. المهم خلينا نطلع نسمع شاني انا بعدك، وبعد كده نقول لكم على نشره الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي. صباحكم زي الفل، يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6697 جنيه للبيع و 6662 جنيه للشراء. اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5860 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47496 جنيه. سعر الفضة عيار 999 102 جنيه للبيع، 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
4: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
5: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
6: وانا في الموقع من الصبح غبره وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف، بربش بعنيه وعمل

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفآم. نجوم أفآم على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أفآم، نجوم أفآم تي في، نايل أفآم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أفآم على نجوم أفآم تي في على تردد 11900 رأس.
4: اعمل فولو لنجوم أفآم على instagram.com/نجوم أفآم.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي،

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شفتك هنكلم حد؟ انا ما قلتش كده؟
2: ما قلتيش والله.
1: قلتها في دماغي.
2: والله ما قلتيش.
1: هنعمل الفيلم ولا لا؟
2: فيلم ايه؟
1: فيلم وثائقي بتاع المنتخب.
2: كان نفسي الرحله دي تبقى اتوثقت.
1: يعني المفروض انها تكون اتوثقت اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد. في حد كان عمال بيصور حاجات كتير، اكيد اللعيبه نفسهم صور، يعني نجمع بقى ماتيريال، يبقى فيه رحلة البحث عن الماتيريال نلمها كده ونعمل بقى فيلم لذيذ.
2: في حد عايز يسأل سؤال لمهند لاشين؟ سؤال جميل برضو. إيه؟ وسؤال عامة
1: حابب تسأله
2: تلفزيوني؟ لا سؤال تلفزيوني، اللي هو احساسك بإيه لما انت كنت متعرض للإيقاف. مهند توقف ماتش استراليا وكان واخد بسبب تراكم الانذارات عليه، يعني في حين ان في لعيب تاني من منتخب امريكا كان مطرود والطرد بتاعه اتلغى عشان يلحق ماتش بتاع دور بتاع بلجيكا.
1: احنا متعودين بقى على التفرقه العنصريه.
2: بيقول له يعني احساسك كان ايه ساعتها ان انت يعني انتوا الاثنين موقفين، هو الايقاف بتاعه اتشال وانت الايقاف بتاعك كان لسه ساري.
1: ايه ده؟ صحيح. هو في ايه؟
2: صح. في حد بيقول انا نفسي اسال كابتن ابراهيم حسن ايه المشكله بتاعت هيثم، ما ابتداش من اول البطوله ليه؟
1: ده سؤال برضه،
2: ده سؤال مهم عامه
1: بتساله.
2: والكلام كانوا بيقولوا ان في مشكله بس في القيد وعشان هو مزدوج الجنسيه، وان احنا بس هو لعب معانا ماتشات وديه قبل البطوله. الموضوع لسه مش
1: مفهوم قوي،
2: مش مفهوم قوي يعني، هو مش واضح يعني بشكل حدش طلع اتكلم فيه باستفاضه كده. فحتى هيثم امبارح طلع واتسال والحدوته دي كلها برضو انا ما يعني فاهمه محتاجه اديله شويه وقت الكلام ده، ومحتاجين حد برضو خبير بقى في اللوائح وكده يقول لنا ليه هيثم حسن ما شاركش من اول البطوله.
1: سؤال برضو مهم جدا فعلا.
2: في حد بيقول انا ضحكت لما المصريين كلهم افتكروا ان هم جابوا لينك مامه الحكم الفرنسي ودخلوا عملوا اغضبني على كل البوستات اللي عندها، والست كانت بتنزل فيديوهات تحضير حلويات، ولما فهمت قالت ان ده تشابه اسماء، والناس بتقول لها في الكومنتس لما اخذه يا حاجه اكسكيوز مو. ماشي.
1: عاجبني قوي ان احنا يعني ما طلعش اصلا الاكونت الحقيقي بتاع
2: في واحده تانية كان كده، ما اعرفش بقى، ما خلي بالك في حاجات كتير انتشرت. في نمر تليفونات انتشر برضو. انا ما اعرفش برضه جابوها منين برضه بس تمام.
1: هو كان حاطط رقم تليفونه في اكونت من الانستجرام، دخلوا خدوا رقم التليفون وما سابوهوش في حاله.
2: في صحيفه فرنسيه قالت ان في محامي وصلته رسائل كتير وتهديدات، المحامي قال دولة كاملة بتهاجمني بسبب تشابه أسماء بيني وبين حكم مباراة مصر والأرجنتين.
1: ده محامي طلع
2: أنا هقنعهم إزاي إن ده تشابه أسماء؟ على فكرة حكم اللقاء نفسه شغال في القضاء في المحاماة.
1: محامي ها؟
2: برضه.
1: محامي مرتشي.
2: حاجة يا عمي أعمل
1: في إيه مرتشي؟ وأنا بقول حاجة من عندي.
2: ماشي.
1: انا عايزه اقعد مع الفيفا بقى.
2: حد بيقول لك يا فن عايزه تقعدي مع مين؟
1: مع الفيفا.
2: مع مستر انفانتينو.
1: محتاجه كده اشوف، يعني محتاجه، عندي اسئله كتير قوي. في نظريه مؤامره محتاجه استفسر عنها.
2: في حد بيقول لك عايزين نسال انفانتينو عامه بيحضر ازاي ماتشين في نفس الوقت وهم في ولايتين مختلفتين.
1: اكيد طبعا ده بيبقى موضوع غريب جدا.
2: غريب. وفي ناس بتقول لك ان ده بتبقى من اللقطات بتبقى مسجله والمخرج هو اللي بيطعم لقطة انفانتينو وسط البتاع
1: طالع. هو وفي دوبلير معاه،
2: مش
1: كل واحد
2: دوبلير بس بيقول لك يعني ان هي بتبقى لقطه وبتتحب، ما اعرفش بس برضو يعني. عايز اسال امام عاشور، كان ايه شعورك وانت بتسجل اول هدف ليك في كاس العالم؟ ماشي. صباح الفل. بحس دايما ده بيبقى اول سؤال سيف
1: البرنامج،
2: ولعيبتنا عامه ما بتجاوبش على السؤال ده يعني. مبسوط اكيد، مبسوط بس هو
1: مش مصدق
2: يعني
1: نفسه طبعا، يعني مش مصدق نفسه اكيد. وفي نفس الوقت مخدود وعايز يحتفل وخايف، يعني لا اكيد المشاعر بتبقى يعني. تخيل كل واحد فينا لو حقق حاجه كان بيحلم بيها وعملها صح ومظبوطه وكل ده، انت تخيل احساسك هيبقى عامل ازاي. شوف بقى هو احساسه بيكون عامل ازاي، مش مصدق نفسك بالسعاده. يعني اوقات بتبقى في مخك رافض يصدق ان ده حصل بجد من كتر ما انت اللي هو ازاي. فلا بتبقى خطيره طبعا.
2: ماشي، في حد بيقول انا نفسي استضيف الكابتن مجدي عبد الغني واقول له انت تعرف ان زيكو جاب جوان اكتر منك في كاس العالم. صباح الفل
1: كابتن مجدي.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل. اخيرا اخيرا حققنا. حققنا. طيب في اي اسئله تاني للمنتخب عشان نبعتها لهم؟ مش يا ابني يا ابني يا ابني انت بتوقفني انت وبتشتغل.
2: يلا
1: ماشي.
2: بينا.
1: اوكي ماشي. في حد بيقول لنا عايز اسالهم عملوا ايه في الساحل.
2: ايه اخبار الويك اند الشباب، عملتوا ايه من غيري؟
1: عملتوا ايه في الساحل؟
2: عملتوا ايه من غيري؟
1: خدوني معاكم.
2: كان لسه في حد برضو بيسال، انا عايز اسال فتوح امام عاشور كان بياكل. ابتدينا نخش في حتت.
1: انا عايز اعرف هو كان بياكلوا ايه تقريبا. كانت قطعه شوكولاته او حاجه.
2: ماشي ماشي.
1: عايز اعرف الضيقات دي.
2: في حد كان بيقول عايزين نجيب نمره الطيار اللي كان راجع بيهم، كان في صور نزلت للطيار
1: وهو ماسك التيشيرت
2: العلم اهو ولا التيشيرت
1: والعلم ماسك العلم وهو ماسك التيشيرت.
2: ماشي. في حد بيقول عايز اسال مصطفى شوبير عملت ايه مع خطيبتك بعد حوار التيشيرت.
1: تاني يا جماعه بنعمل سيناريوهات. بنعمل سيناريوهات وقررنا انه خطيبه شوبير اتخانقت معايا بسبب التيشيرت اللي حدفها للبنت ده من يا حبيبي صوتك عيني.
2: ماشي
1: تمام. ده كل ده من وحي خيال الفانز الفانزات كلها. هو ما حصلش حاجه الحمد لله، وشفنا الاحتفال والاستقبال لاهل شوبير واصحابه وحبايبه، كنا مبسوطين جدا جدا واحنا بنتفرج والله على الاحتفالات دي كلها.
2: ماشي.
1: يستاهلوا اكتر من كده بكتير حقيقي.
2: في حد بيأدي الاء عمر صباح الفل. ازاي صوت صلاح وانت ازاي عسل كده؟
1: ألاء
2: علي علي.
1: ماشي بنت. ماشي هتسمعنا ايه؟
2: لسه لسه عندنا كم مسج وبعد كده هتسمعك عشان نختم بقى.
1: ماشي.
2: طيب معانا ايه تاني
1: في جوابتنا؟
2: ايه استضافتك هتبقى لمين قلتي؟ امام عاشور. هتسالي ايه؟
1: لا هتكلم معاه شويه كده، عايزه اشوف امام عاشور الانسان، فاهم؟ عايز اكتشفه.
2: ماشي.
1: حاسه انه هيطلع قصه.
2: ماشي.
1: لا عايز استضيفهم كلهم اكيد يعني.
2: اكيد.
1: اسلم عليهم واحد واحد واشكرهم واقول لهم قد ايه فرحتونا وقد ايه كنا بجد يعني بنتعامل معاكم، مش ان انتوا منتخب بلدنا، انتوا اخواتنا والله بجد، وغيرانين عليهم وزعلانين عليهم ومحموقين لهم كل حاجه كل حاجه، واكيد الاحساس ده وصل لهم. طبعا من السوشيال ميديا، من استقبالنا ليهم هنا، من حاجات كتيرة جدا. طبعا
2: بعد بعد بيقول لزيزو كان احساسك ايه لما لقيت هيثم حسن نزل الماتش اللي شارك فيه يعني، وان هو كان مأدي بالشكل ده؟ يعني اكيد كان مهتم طبعا بمصلحة الفريق طبعًا. اكيد واكيد ما فيش لعيب من اللي قاعد بره على فكرة مش غيران على مكانه في الملعب، ولكن في نفس الوقت برضه الغيرة الأكبر على البادج اللي هو ملبوس على الفانيلا اللي هم لابسينها. يعني في حد كان نفسه يسأل إحساس حمزة عبد الكريم في أول مشاركة ليه في السن ده وهو أصغر لاعب في تاريخ مصر يشارك في نهائيات كأس العالم.
1: ده لازم بقى، ده لازم يتسأل برضه، ده لسه متخرج. أنت عارف إنه متخرج وهو هناك صغنون قوي.
2: تخرج من منين؟ من المدرسه ولا
1: مش عارفه من المدرسه ولا
2: 18 سنه. ما فيش حد اتخرج في الجامعه 18 سنه.
1: ليه
2: انت اتخرجتي من الجامعه 18 سنه؟
1: 18 سنه. والله سنه بادئه كل حاجه بدري عامه.
2: مش حاسس ان
1: والله 18 انا فاكره
2: بتخرج من الجامعه 18. انت كنت دبلوم اللي هو سنه. فهمت. لا ماشي. لا ماشي خلاص مش مشكله، بس انا بتكلم
1: اتخرجت 18.
2: ماشي. في حد عايز يستضيف رامي ربيعه ويقول له انت كنت اسد في الملعب. صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: رامي عمل كامباك جامده قوي البطوله دي الصراحه يعني رامي عمل بطوله كبيره قوي قوي قوي.
1: لا كان ليه مواقف كمان تحترم حقيقي يعني.
2: ماشي مين تاني؟ وبيقول اشكره على رد فعله مع الصحفي اللي كان بيتساءل على موضوع محمد هاني.
1: رد فعل جميل بصراحة. يعني ما ردش عليه بس اداله وش كده معين اللي هو يعني مش هرد على أسئلة بالتفاهة دي. يعني نرد على أسئلة مهمة محترمة ليها مخزة معين بس حاجة زي دي أنا ما... وبسطت جدا جدا إن حصل يعني تم اتخاذ إجراءات مع الصحفي ده. انت ما ينفعش تبقى يعني صحفيين كتير بيتمنوا ان هم يقعدوا في مكانك وعندهم أسئلة كتيرة جدا مفيدة وتفتح مواضيع كتير وتفيد ناس كتير وانت جاي وصلت للمكانة دي وترمي كلام يعني للعيب على زميله في نفس فريقه. ايه ده؟ حاجة صعب قوي.
2: ما كانش فيه يعني هو خانوا التعبير او ما كانش فيه مهنيه الصراحه كامله في
1: لا تمام
2: في اللقطه دي. ولكن يعني ايه ان شاء الله يكون الموضوع اتلم لان هما الاثنين بيقولوا يعني ان هما الاثنين صحاب وكده وعلاقتهم ببعض شديد. هاني و
1: هاني ورامي ربيع؟
2: لا
1: والصحفي؟
2: اوكي
1: لا ما اعرفش بقى.
2: تمام
1: يعني لو صاحبه ما يعملش كده برضه. والمفروض لو صاحبه ما يعملش كده.
2: حد بيقول بلاش فانا تقعد مع الفيفا والنبي بلاش يا جماعه بلاش.
1: ليه؟
2: ماشي. في مروان محمد
1: خايف عليهم؟
2: صباح الفل يا مروان بيصبح علينا بيقول يا رب يومكم يكون حلو وعايزين نبعت شاوت اوت لمريم عشان كان عيد ميلادها امبارح. كل سنه وانتي طيبه مريومة يا رب وعقبال يا رب مليون سنه. ومروان بعت موصي جامد قوي قوي على الرساله دي فصباح الفل والهنا عليكي.
1: صباح الفل. في اي اهداءات اخرى؟
2: في اي اهداءات اخرى؟
1: حد من صحابك عايز افراح اعياد ميلاد ليالي ملاح؟
2: يعني طبعا احنا عايزين نصبح على ليلى القصاص. صباح الفل عليك يا لولا وصباح الفل والجمال عليك انت وابراهيم. ويعني
1: شفت فكرتك
2: ازاي؟ سمعونا دلوقتي من الشروق من اخر الدنيا. صباح الفل.
1: كوكب الشروق. صباح الفل عليكم انتوا الاثنين.
2: صباح الفل والجمال عليكم ونشوفكم ان شاء الله بكره. هنسيبكم بس دلوقتي نعلي الراديو كده ونبتدي اليوم بمود مختلف. هنسيبكم دلوقتي مع الشمس وهوا حمزه نمره ونقابلكم بكره تاني في نفس الميعاد.
1: يلا بينا
2: صباحكم زي الفل. يلا بينا.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج

0: حمد بن خليفة.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية.
0: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات الموجهة ضد إيران.
1: هجمات إيرانية تستهدف عمان وقطر والإمارات والكويت والبحرين.
0: الدفاع القطري تعلن تصدي قوتها المسلحة لهجمة صاروخية.
1: مباحثات لوزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والعراق.
0: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل.
0: طلاب الثانوية العامة النظام الجديد يؤدون امتحان الرياضيات البحتة والأحياء وعلم النفس للنظام القديم.
1: إنجلترا والأرجنتين تصعدان إلى نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على النرويج وسويسرا.
0: اليوم أجواء حارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. وحشتوني جدا جدا، حاسه انا سايباكم بقالي كتير، يعني في ايه، في احداث كتيره حصلت، انا سايباكم من قبل الماتش، فحاسه انه في حاجات كتيره قوي حصلت الايام اللي فاتت وفي الويك اند، والحاجات دي كلها لسه بنعمل كلنا موف اون كده. احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده، وحاسه انه خلاص يعني مش هنتكلم فيه، يعني خلاص اللي حصل في ماتش مصر والارجنتين خلاص، يعني ايه، انا سبتكم من بدري شويتين، فخلاص احنا بنبدا اسبوع جديد. وما اعرفش انتوا زيي ولا لسه متابعين، بس انا بالنسبه لي كاس العالم خلص خلص بجد، يعني واللي هو مش ان انا بارادتي اللي هو حاسه ان انا في ماتشات وانا مش متابعه، لا هو في عقلي هو خلص، يعني لما بسمع اللي هو ايه ده مش عارف مين ومين كانوا بيلعبوا امبارح، اللي هو ايه ده، ده في كاس عالم، ما خلاص انا المنتخب رجع ارض الوطن، انا شكرا كده خلصنا وقفلنا الباب عادي جدا. فطمنوني عامه عاملين ايه وايه الاخبار، وعملتوا موف اون كده ولا لا، وابتديتوا الاسبوع ازاي. كلموني على 3835022 او ابعتوا لي على 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. بما ان هنعمل النقله دي وخلاص بنشوف بقى ايه، يعني كلنا عمالين بنتابع الاخبار واخبار الماتش ومش عارفين ننسى قوي، وكل ما نشوف فيلم ولا نشوف حاجه على السوشيال ميديا ولا كده خلاص بقيت الموضوع كل شويه بتفتكره. فاحنا هنحاول كده ايه تدريجيا نروح لحياتنا الطبيعيه تاني، يعني ننقل بقى ايه من الكوره، وبقى لنا حتى احنا هنا في كام حلقه كنا بنتكلم بحاجات شويه ريليتد بالكوره، هنحاول ايه بالتدريج كده نرجع تاني للحياه ما قبل كاس العالم كنا بنعمل ايه. وفكره ان احنا ابتدينا بقى خلاص راجعين الشغل، وابتدينا اسبوع جديد بقى خلاص وامرنا لله، اهو ادينا جينا اهو. فدايما بحس انه في اي وظيفه وفي اي شغلانه الفريق بتاع الموظفين زي فريق الكوره كده بالظبط، يعني برضو ماشي الايام اللي فاتت بتكلمنا عن الماتش مصر والارجنتين وانه الحاجات الظلم التحكيمي والحاجات دي، ولكن برضو كانت في ناس اللي بتفهم في الكوره شويه كانت بتقولك ان في شويه اخطاء فنيه من عندنا او من بعض اللعيبه. ففكره اي شغلانه، احنا النهارده بقى هنتخيل بقى ايه فريق الكوره ده عندك انت في الشغل، في ناس بتحس انه هو الجوكر، هو اللي بيمشي كل حاجة، هو لو اي حاجة متأخرة في الشغل هو ممكن يعملها. بتلاقي ناس قائد زي محمد صلاح كده، اللي هو قائد، هو عارف كل حد بيعمل ايه، بيرفع الروح المعنوية للتيم بتاعه، بيحاول طول الوقت ان الشخص المشاغب او اللي بيعمل مشاكل او اللي مش قوي هو هيبقى عارف يوجهه ازاي. وفي الشخص بقى اللي بيعمل مشاكل، في الشخص اللي هو يا ابني ما طب ما تسيبنا نشتغل، يعني ما تسيبنا، انت جاي تبوظ الشغل، يعني انت ما لمنك ولا كفايه شرك، اللي هو ما خلاص بقى يعني سيبنا نشتغل، اما هو لا، انا جاي ابوظ، انا جاي اخرب، ما مش نافع معايا، او انا جاي اللي هو ايه، انا مش همشي الشغل برضو، اللي هو انت مش مطلوب منك غير 1 و2 و3 اعملهم وخلاص، لا مش عاجبني او مش حاسسها، طب انا هعمل، طب اشمعنى ده معاه مش عارف ايه وانا مش معايا. بتحس ان هو طول الوقت هو في مشكله. في الناس التانية اللي بتلاقيها عامله كده زي زيكو كده، اللي هو مهاري جدا، هو شاطر جدا، هو يعني اللي هو هيدن جيم زي ما بيقولوا، او جوهره كده، انت كنت فين يا ابني من زمان، بس هو بيعمل الشغل بتاعه وهترجع وراه هتلاقي فيه شطاره خطيره، هو بس مش بيسوق نفسه كويس، هو بس مش من الناس اللي عامله قلق في الشركه عندك، اللي هو شوف انا عملت ايه، شوف انا وصلت لفين، لا هو ايه هتحطه في المكان هيأدي جدا ولكن بهدوء. محمد هاني اللي هو اللي مطلوب منه هيعمله بحذافيره بالقانون بكل حاجة، اللي هو ايه انا شاطر جدا بعمل الحاجة كما قال الكتاب. فبحس في كل شركة وفي كل شغلانة في العناصر دي باختلاف بقى ايه كل شغلانة عاملة ازاي وكل موظف مطلوب منه ايه، ولكن شوية العناصر بشوية المسميات دي موجودة. فانت ممكن تقولي انت مين؟ مركزك في الشركة ايه، وايه النوع اللي انت بتحب تتعامل معاه جدا وبيريحك جدا في الشغل، ولو انت راجل مدير يعني بتحب جدا يكون موجود في التيم بتاعك، وايه النوع اللي بتحس انه يا ساتر يعني ماشي هشوف هتعمل معايا ايه، يعني ممكن تبعد عنه الى اقصى درجه، يعني لو هو هيشتغل في المشروع ده انا ما مش هشتغل فيه، شوفوا لي مشروع تاني، هقعد في بيتنا، ما ابعدوا عني. ممكن يبقى النوع ايه، فابعتوا لي على 015 59 55 1006 كده ننم على بعض الموظفين النهارده. وتعالوا نبدا باول فزوره، وبنقول لو موظف بيقبض كل شهر 12000 جنيه اتعاقب ومرتبه اتخفض بمقدار التلت، هيبقى بيقبض كام في الشهر؟ لو هو بيقبض 12000 جنيه وتعاقب ان مرتبه قل التلت، هيبقى بياخد كام في الشهر؟ ابعتولي على 015 59 55 1000 و

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: احنا لسه مكملين معاكم لسه بقى بنشوف انواع الموظفين، وزي ما كنا بنقول انه كده كده كاس العالم وكرة القدم والمود اللي احنا فيه دلوقتي، الفريق بتاع كرة القدم ده زيه زي اي فريق في اي شركة، هتلاقي في شوية انواع كده هي موجودة، القائد بتاع المشاكل اللي ما بيعمل شغله على اكمل وجه، الجوكر اللي بتحطه في اي مكان هيبقى بيأدي. فانت ايه النوع اللي انت بتحب تتعامل معاه، وايه النوع اللي بتحب تبعد عنه، وانت نفسك نوعك ايه في الملعب وفي الشغل عندك. معايا بقى محمد، صباح الفل.
3: طبعا
2: عامل ايه؟
3: ايه؟
2: كله حلو
3: تمام الحمد لله. انت ايه اخبارك؟
2: كله حلو الحمد لله. انت في طريقك للعاصمه؟
3: بالظبط.
2: توصل بالسلامه ان شاء الله. طب الطريق ايه، كويس؟ زحمه مش زحمه؟
3: الدنيا انا الطريق سخنه تمام.
2: ده طب حلو، توصل بالسلامه ان شاء الله. قول لي بقى انت ايه في الموظفين، انت نوعك ايه كده، بتحس نفسك ايه؟
3: هو في نوعين يمكن انت ما قلتيهمش بس موجودين كتير.
2: ايه هم؟
3: النوع اللي بيعمل شغله وبيعمل كل حاجه وفعلا ما حدش بيتكلم عنه.
2: ايوه.
3: وتلاقيه دايما مظلوم وحاله كده، ممكن ترقيه تيجي وتروح وما ياخدهاش.
2: ايوه.
3: لو حاجه كده محمد هاني.
2: اللي هو غلبان فعلا، ودول موجودين كتير، اللي هو ما بيبقاش عارف يسوق شغله، ما بيبقاش عارف اللي هو اتكلم
3: ما عندوش البيرسونال براندنج دي، ما
2: بيبقاش
3: شاطر فيها قوي.
2: صح.
3: هو شاطر تكنيكال اكتر.
2: صح جدا. والنوع التاني
3: في بقى النوع الميسي.
2: النوع الميسي ده
3: المدلل.
2: ايوه
3: اللي هو عمل الحاجه ما عملهاش، هو الترقيه بتاعته وهو اللي واخد السبوت وهو
2: يا هو محمد
3: اللي متلمع.
2: على كم الناس اللي جم في دماغي جيت على الجرح يا محمد. لانه فعلا والله، وده هتلاقيه في اي شغل فعلا، في زي ما انت قلت الفتى المدلل او الفتاه المدلله، هو يا حبيبي اعمل يا حبيبي، انت غلطت، يا نهار ابيض ايه الغلط الحلو ده،
3: ربنا مليون جنيه بس
2: بس يا حبيبي ما تتخضش يا بابا خالص، ولا كأن حاجه حصلت. بتبقى كارثه. طب انت عامه بتحس نفسك ايه اكتر؟
3: والله يعني ما يشكرش في نفسه غير الشيطان، بس فهمك. يعني ممكن هاني
2: بجد، اللي هو انا بعمل الشغل وان شاء الله حقي عند ربنا.
3: عند ربنا بالظبط كده.
2: طب وايه النوع اللي ما بتحبش غير الفتى المدلل، النوع اللي ما بتحبش تتعامل معاه خالص في شغل، تحس لو في التيم او في الفريق بتاعكو لا انت عامل مشاكل؟
3: اللي بياخد القيادة عافية، هو لا ليه في التكنيكال ولا ليه في حاجة ولا عارف احنا شغالين في ايه اصلا، بس هو واخد القيادة كده. انا القائد.
2: الله ينور عليك وحياة ربنا. انت مجال شغلك ايه؟
3: انا مهندس.
2: خلاص كده انتهينا، ربنا يعينك يا رب والله. طيب تعالى نلعب الجيم بقى، وقول لي لو موظف بيقبض 12,000 وتعاقب مرتبه تخفض بمقدار التلت، هيبقى بياخد كام في الشهر؟
3: يبقى بياخد 8,000.
2: 8,000، برافو عليك. ماشي تعالى نكمل، وقول لي هقول لك كلمه السر. تعالى نلعب كلمه السر، في شخصيه مكتوبه قدامي، حاول تعرف ايه هي من خلال شويه اسئله ممكن تسالها لي.
3: تمام.
2: قول.
3: شخصية رياضية. بيلعب كورة. في مصر. في نادي من الناديين الكبار، اهلي وزمالك.
2: لا هو يعني لا هو منتخب بس.
3: هو منتخب بس. ليكو.
2: لا.
3: مش اهلي ومش زمالك؟
2: لا يعني مش اهلي، وهو بره، هو محترف بره.
3: لا انا قلت لك في مصر وقلت لي
2: انا قلت لك منتخب بس.
3: بيلعب بره صلاح؟
2: ايوه محمد صلاح. ايوه انا كان قصدي ان هو منتخب بس. لا ان هو منتخب مصر بس. طيب هقول لك كلمات وقول لي ايه الكلمه اللي مش متوافقه مع الباقيين. بلجيكا، استراليا، ايران، كندا.
3: بلجيكا،
2: استراليا، ايران، كندا. كلهم مشتركين في حاجه الا واحده بس،
3: كندا ما كانتش معانا في المجموعه.
2: يا سلام يا سلام يا محمد. برافو برافو عليك ونورتني، وتوصل بالسلامه ان شاء الله. يومك حلو. باي باي باي. صباح الفل. ماشي ماشي ماشي. احنا لسه مكملين وبنشوف انواع الناس ايه، يعني ايه استدلالا كده باللعيبه الكوره واللي احنا دلوقتي عايشينه. محمد فعلا قال اتنين مهمين جدا، اتنين مهمين جدا بالنسبه لي، انا ما بحبش فعلا اتعامل معاهم وجودهم في اي شركه هم موجودين. يعني مش هنقول ما فيش شركه مش موجود فيها الاتنين دول بالذات. ميسي الشركه. الفتى الميسي اللي موجود، الفتى المدلل او الشخص المدلل جدا، اللي هو انت مش عارف هو مسك على الشركه ايه. هو يعني هو مش دايما بيكون واسطه، يعني هو في ناس بتبقى خلاص والله ابن المدير بقى، هو صاحب الشركه، ابن رئيس مجلس الاداره، اللي هو خلاص هو مفهوم جدا. ممكن يبقى بنعمل كده ليه، ولكن تبقى في ناس انا مش عارف يا ابني وسطتك ايه، يا ابني انت ماسك على الشركه ايه مخليهم مش عارفين يتكلموا معاك كده. كل غلطه والتانيه كارثه، ما خسرنا نص فلوسنا خساره بسبب الفتى ده. ولكن حبيبي دي احلى خساره احنا خسرناها في الشركه كلها، يا نو فداك فداك، خسرنا مليون جنيه فداك يا حبيبي، ولا يهمك. مطفش كل الناس، كل الناس استقالت بسبب وكاتبه كده في استقالتها انا مستقيل بسبب فلان الفلاني. باشا كسر دغدغ، وايه اللي حصل يعني في الموضوع؟ عايز ايه؟ ترقيه؟ يلا نديك ترقيه. متضايق من ايه؟ من مرتب؟ يلا نزود لك الضعف. قولي اطلب واتمنى، وما تبقاش فاهم اللي هو يا جماعه طب هو مش شاطر الشطاره دي، طب هو يا جماعه مش ما يعني ايه اللي بيحصل، طب يدخل اي ربح؟ لا هو ما بيعملش حاجه، احنا ما بنعملش حاجه، ولكن احنا بنحبك. احنا بنحبك ومش عايزينك تبقى زعلان ابدا. يلا يلا اهم حاجه في الشركه هنمسكها لك انت عشان احنا واثقين فيك. هو كده. فده طبعا موجود في شركات كتيره جدا، واللي واخد القياده بالعافيه برضو نفس الفكره، فكره انه انا قائد بس انا اللي احط الخطه وانا اللي اقول يلا بس، ما فيش حاجه تانية. هو انا قائد عشان يبقى في كده ايه، انا في رئاسه كده عليكم، اللي هو في بس ايه سنه كده انا انت تقول لي نعم، انت تقول لي حاضر. طب ما هو ده غلط، طب ما هو ده احنا مش هينفع، لازم نقسم الدنيا تاني. لا انا قلت كده يبقى كده، فانت عامل ده وانت هتعمل، ويوزع المهام، يديليجيت كل المهام، وانا قاعد بقى مستشار فاهم، مدير امن سكيورتي، اللي هو انا قاعد مش بعمل اي حاجه. المفروض القائد ده يبقى مثلا بيحل في اوقات معينه، لو في مشكله هنرجع لك عشان انت قائد بقى، حل يا قائد. لا مين اللي عمل المشكله دي؟ تعالى يلا نجلده. ومش هنحل المشكله برضو، يلا نقعد 3 سنين نشوف مين اللي عمل المشكله بدل ما نحلها. فبيبقى ليا قياده بس عشان ابقى قائد، عشان ابقى بقول الكلام ومحدش بيعارضني، وانا بتحكم في خلق الله، وشويه كده ايه امراض نفسيه هتطلع على التيم. بس بنروح لفين؟ ما بنروحش لحته، هو انا كده. فدول اتنين طبعا نوعين موجودين جدا في كل الشركات. فقولوا لي برضو لو انتوا بتتعاملوا معاهم موجودين في شركتكم، ممكن ننم جدا عادي جدا. وعامه ايه الانواع بقى اللي انتوا بتحبوها؟ برضو نركز شويه في الجانب الايجابي. النوع اللي انتوا بتحبوه بتحسوا انه لا بتحب تشتغل معاه، النوع اللي بتحب تبعد عنه خالص، ابعتوا لي على 0 15 59 55 1000.

ماشي، عايز اصبح على احمد متولي. صباح الفل عليك وجلال. صباح الفل يا جلال. وبيقول لي انا كاس العالم بالنسبه لي خلص، والاحتفال بجد بقى لما ميسي يخسر النهائي. يا رب يا رب يشوف احتفال ولا يشوف فرحه يا رب. وكان نفسي النرويج تكسب، كان نفسي، ولكن يلا حقنا هيجي ان شاء الله. مهاميو صباح الفل عليك يا مهاميو. ماشي، في كمان محمد، انا مش عارف انا مين فيهم، بس انا بقول على نفسي المايسترو اللي بحرك الشغل كله. ماشي. بيقول لي بيموفون ازاي سحله الشغل، بينسوا عادي. ربنا معاك يا رب. وفكره المايسترو على فكره دي حاجه صح، لانه دايما بحس اي فريق في اي شركه هو عبارة عن أوركسترا فعلا، هو حد شاطر في حاجة معينة بيكمل حد تاني شاطر في حتة تانية عشان نطلع في الآخر صورة جميلة كاملة متكاملة. مش صح إنه يبقى كل الناس على نفس القدر من الشطارة أو نفس المهارات، لا هو يبقوا بيكملوا بعض، يعني المفروض ده الصح. أحمد عيد، الواحد لحد دلوقتي مصدوم اللي حصل، وكان من رأيي كل الفرق تعلن انسحابها من كأس العالم طالما البطولة موجهة للأرجنتين وماشية بالحب زي ما بنقول. ده صعب يعني، فاهم؟ احنا برضو ايه، الدنيا مش عادلة والعالم مش وردي، فاللي هو لا يعني ده اللي هو المفروض ونعمل والخير ينتصر في الاخر وكده، ولكن هي دي الدنيا للأسف. مش هو انت تعرفه ولا ايه؟ رقم اخره 004. ماشي، صباح الفل. في كمان فيلو، انا بحب الناس اللذيذه اللي عايزه تساعد وتخلص اللي وراها واللي بتهزر برضو، بس بكره الناس المزعجه اللي ما بيعملوش حاجه طول اليوم وقرفنا في عشتنا. ماشي، فهمك جدا. عامه اسلام بيقول لي انا حسام حسن قائد، اتمنى تبقى قائد فعلا زي كابتن حسام حسن، اتمنى. عشان انت يعني ايه، اشرح لي، عشان انا طبعا انت ايه صديق برنامج قديم. فانا مش قادره قوي اعرف ايه اللي بيحصل. انت دايما مع الناس في الموقع كده اللي هو ايه، هم بيشتغلوا بقى وانا انا قاعد في العربيه، مش عايز افضحك اكتر من كده. ولكن القائد، وزي ما كنت بقول لكم بجد، احنا من الماتشات ومن اللي شفناه مع منتخبنا في البطولة دي، لا في معاني إنسانية احنا تعلمناها كتير جدا وبجد. واحنا حتى يعني كنا حريصين هنا في البرنامج كل مرة اجيب لكم حاجة كده اللي هو ملاحظة إنسانية جدا. فبرضو كابتن حسام حسن، لا يعني نتعلم بقى يعني ايه قائد، بقى نتعلم يعني ايه شخص مسؤول. انا مسؤول عن ناس، انا مش قائد وخلاص، انا مش هزعق وخلاص، انا مش هقول هو ده اللي يتعمل ولا انا هدي لمعظم الناس حقها، هبقى شايف كل حد في نفسيته ايه، نفسية الناس اللي معايا، لو في مشكلة انا اللي هتصدر وانا اللي هحل وانا اللي هتحمق وهحمي الناس اللي معايا. كل دي معاني للقيادة مش كل الناس بتبقى عارفة. فالمهم حبايب قلبي، ابعتولي على 015-59-55-1006 انتوا ايه النوع اللي بتحبوا تتعاملوا معاه في الموظفين؟ قائد الجوكر اللي بيعمل الحاجة وهو ساكت، اللي عنده مهارات كتيرة في كل حتة، وايه النوع اللي ما بتحبهوش، اللي بيعمل بقى مشاكل بقى، اللي بيعترض طول الوقت، اللي بيبقى عامل دوشة، اللي مش مركز، يعني ايه النوع اللي مش مفضل قوي بالنسبة لكم؟ وهقول لكم على سؤال تاني، فزورة تانية، هتقولوا لي اسم المسلسل ده ايه؟ مسلسل عن مخترع مصري عبقري بيخترع تركيبه بتحول اللي بياخدها لبطل خارق وبيقرر يجربها على مطرب مبتدئ. ايه اسم المسلسل ده؟ ابعتوا لي على 015-59-55-1006.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد ولسه بنتكلم على انواع الموظفين. لو هنعملهم كده زي فريق كرة القدم, فبتحس ايه النوع اللي انت بتحب تتعامل معاه وبيريحك جدا في الشغل, وايه النوع اللي لا انتوا الاثنين كده مش ماشيين مع بعض, بتتضايقوا من بعض. يعني احنا اسرة جدا, رقم اخره 575. جورج, صباح الفل يا جورج. بيقول لي بسمعك وانا رايح المنوفية, اجيب لك فطير مشلتت ارجوك. مش هقول لك لا, يعني حاسة ان هي مسج تتبعت على جروب العيلة جدا, ولكن اولا توصل بالسلامة. وفطير مشلتت بتاع المنوفية قصة خطيرة. كان معنا هنا عطوان, تحياتي عطوان زميلنا هنا, كان شوية فطير من المنوفية هذا بوم, حاجة خطيرة. فتوصل بالسلامة عامة, وده نوع ايه من المسجات كده اللي هو احنا بس بنطمن على بعض. طيب معايا اياد. اياد صباح الفل.
3: صباح الفل يا
2: صباح. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟
3: كله تمام.
2: انت في الطريق برضو؟
3: في الطريق.
2: انا حاسة انك شغلك اصلا على الطريق. حاسة انه مفيش ماشي. لا توصل بالسلامة. طب رايح على فين كده؟
3: رايح القاهرة.
2: من ماشي فهمت. ايوه توصل بالسلامه معلش. طيب قول لي بقى انت نوعك ايه من الموظفين في الشغل؟
3: يعني بقى مش هشكر في نفسي
2: طبعا,
3: بس يعني انا كتف كتف جدا.
2: كتف سند يعني.
3: كتف جدا. أوه. بس برضو رخم في الشغل. يعني هتديني شغل هتلاقيني في ظهرك جامد قوي.
2: حلو.
3: مش هتديني شغل هنزعل من بعض.
2: اوكي. وبتزعل فعلا يعني اللي هو رخم رخامه ولا كلام كده اللي هو اظبط الدنيا
3: نهارده.
2: مش مؤذي يعني
3: نهارده. لا لا لا
2: خالص. اوكي, عشان في ناس بتبقى بتحس
3: عشان الشغل بس.
2: طب ماشي بقى حلو. طب ايه بقى اللي بيتنقرص بقى منك؟ مين اللي بيبقى لا انت ما بتحبش تشتغل معاه وبتحس ان هو انا هديك كلمتين لازم؟
3: في بني ادم كده عارفه اللي هو ايه, لازم كل شويه يتقال له انت ما عملتش وانت عملت وراك. ما عنديش طاقة الصراحة.
2: اللي هو يا حبيبي شوف شغلك انا مش جاي. يعني
3: طب عايزك منبه.
2: انت عارف انت بتعمل ايه وانت راجل كبير ومسؤول, فشوف شغلك. مش لازم كل شوية اقول لك ها بتعمل ايه ونودي فين.
3: بالظبط.
2: اوكي. طب وبالعكس بقى مين اللي بتحب تشتغل معاه؟
3: اللي حابب اشتغل معاه؟ لا, في واحد تاني حابب اشتغل معاه. مسدس الصوت بقى.
2: ايه ده؟
3: هو في مسدس الصوت. انا عملت عملت عملت عملت عملت عملت كل النهار انا عملت.
2: ده ما بتحبش تشتغل معاه؟
3: بحبش. لا
2: ايوه اصل دول لا صعبين.
3: الشركه على كتافي, ولسه امبارح كنت عند دكتور بكشف على كتافي عشان
2: عشان الشركه تقلت. هو فعلا زي ما انت بتقول, هو فعلا مسدس صوت. يعني هو بيبقى اللي هو طب يا حبيبي ما نشتغل بقى, ما وريني حاجه يعني, وريني. احنا بقى بنتكلم كتير قوي بس مفيش بقى اللي هو دخان كتير, مفيش كفته حتى. يعني هو مش كفته قليل, هو مفيش كفته. يعني ما جاتش.
3: الدخان ليه توقيت بقى فاهمه, او بيزيد في توقيت معين. يعني قبل الزياده السنويه مثلا بشهر كده الدخان بقى ايه في شياط.
2: طبعا لا وبعدين لو انتوا بتجيلكوا زيارات مثلا, اللي هو لو مثلا المدير بيجيلكوا مثلا زياره في مكان او حد مسؤول بيجيلكوا, فبتلاقي بقى هو الدخان طبعا بيزيد قوي.
3: لا لا لا, هو قدام المدير تمام على جنب خالص, لكن هو قدام الناس كلها ما يعني انا الباقي ما كانش في المدير اصلا.
2: طب ايه ده؟ طب امال ده بيعملها ليه؟ عشان انتوا توصلوا للمدير او عشان
3: لا كده؟ ما هو بقى نت شويه برضه فاهمه. فيبقى في مبرر للدلال.
2: اوكي. الموضوع ده كبير قوي عامه, حياه الكوربريتس والحاجات دي الموضوع كبير. بحس بيبقى فيه بيبقى فيه كم بقى حاجات كده ولعيب جوه. بحس اللي هو ايه يا جماعه ده, ايه اللي احنا لو كل التفكير ده حطيناه في الشغل والله هنروح في حته جميله. ولكن لا لازم نقعد ايه نعمل جيمز. طب انت ما قلتليش برضو الشخص الحلو بقى اللي انت بتحب تتعامل معاه مين؟
3: الشوبير, الشخص الشوبير اللي انا اسيبه وانا مطمن.
2: حلو ده, حلو ده. دول قليلين قوي عامه, اللي هو تسيبه انت مطمن ان هو خلص الشغل, ان هو مش هيأذيك في حاجه, انه هو فاهم هو ايه اللي بنعمله وقدر المسؤوليه اللي هو فيها. كل ده صعب تلاقيه.
3: وسيد الحته بتاعته, انا خلاص مطمن الحته دي مش هيجي لي ولا صداع.
2: ايوه تمام. هو سدد الدنيا من الحته دي. صعبة دي.
3: بس احنا الحتة دي مقفولة تمام.
2: لا لا ما فيش الكلام ده. طيب ماشي تعال نلعب الجيم وقول لي بقى المسلسل عن مخترع مصري عبقري بيخترع تركيبة بتحول اللي بياخدها البطل خارق.
3: الرجل العناب
2: ها أبلة سلمى. أبلة إيه؟ أبلة سارة. ماشي ماشي. طيب تعالى بقى هقول لك الأغنية باللغة العربية الفصحى. العالم يسير للخلف وقد سحقني وعندما سألته قال لي أنت الفريسة.
3: العالم يسير للخلف الدنيا ماشية بظهرها.
2: حطيت عليك. ماشي أنت ليك في الأمثال
3: يعني.
2: بص هقول لك مثل مقلوب وناقص كلمة وانت قول لي المثل الحقيقي. بوظ الملح علشان بشلن.
3: بوظ الطبخ عشان بشلن الملح.
2: برافو عليك. ماشي دلوقتي هسألك أسئلة ولازم إجابتك يكون فيها لون. أي لون؟
3: ماشي.
2: ماشي. أكتر بحر بتحبه؟
3: بحر.
2: أكتر فيلم بتحبه؟
3: الرجل الأبيض المتوسط.
2: حلو. أكتر مثل شعبي؟ حلو. اكتر اغنيه
3: فيها لون
2: فيها حاجات كتيره خاصه بالعيون.
3: العيون السود عيونه.
2: السود عيونه. تعرف رياضي اسمه في لون
3: احمد الاحمر.
2: الشطاره دي. الشطاره دي.
3: الوان ما اقول لك
2: انا في الالوان ما عنديش. يا مرحميني. صباح الفل. صباح الفل يا اياد وتوصل بالسلامه. شكرا لك قوي. باي باي باي. طيب ماشي. في فعلا الشخص الشوبير يعني برضو نتكلم عن الحاجات الايجابيه اللي هو مركز جدا. هو عارف ان انت خلاص مش شايل همه. يعني فكره انك تبقى شغال مع حد مش شايل همه وخصوصا لو انت بقى مدير او كده ولا شايل هم الشغل اللي هو معاه ولا شايل هم ان في حاجه هتبوظ. يعني في ناس بتبقى عارف اللي هي هتبوظ حاجه. يعني انت متوقع انه انت هتدي له مهمه معينه في حاجه هتبوظ وانت هتحاول تصلحها. اما فكره انك تبقى مدي حد تاسك وتبقى عارف ان هو هيجيبه لك زي الفل الدنيا ما فيهاش غلطه. هو مركز جدا شاطر جدا في اللي هو بيعمله. فلو احنا المشروع عندنا متقسم لخمس حاجات هو انت متاكد ان الحاجه او الحاجتين دول هم خلاص خلصانين انا مش شايل همه. الفكره بس ان الناس دي برضو بيبقى فيها ظلم كده شويه لانه ساعات بتبقى شخصيتهم شبه اللي كنا بنتكلم عليها ان هم هاديين مركزين. هو مش هادي عشان هو مش عايز يتكلم معاك. هو مركز. هو جاي يشتغل فمركز في اللي هو عايز يعمله على اكمل وجه. فساعات لو بتشتغل في بيئه مش عادله قوي ممكن يبقى حقه اللي هو خلاص اللي هو ايه هو بتاع شغل وما بيجيش من عنده مشاكل فريح انت بقى ريح بقى تعالى نركز بقى اكتر على اللي عامل مشاكل واللي بيشتكي واللي بيبوظ الدنيا نشوف بقى نصلح بقى هيخرب لنا الشغل هيخرب لنا الدنيا فتعالوا بقى نركز معاه اكتر رغم انك انت المفروض تبقى بتقدر ده اكتر او مركز مع ده اكتر او بتشوف هو انت محتاج ايه تاني. فده دايما اللي بيبقى لو حد بيتفرج من بره بيبقى له طب ما ده يا جماعه اللي محتاجين تسالوه مالك ده اللي محتاج تقدير ده اللي شايل الشغل فعلا وما بيتكلمش. فدي بتبقى محتاجه بس سنه كده من قائد حكيم يبقى هو بياخد باله من الموضوع ده. حسام صباح الفل عليك. اخد بريك ولا اكمل شغل؟ يعني بص يعني بصراحه احنا النهارده ما عندناش وقت ان احنا نطلع على الهوا بصراحه يا حسام يعني فخليك معانا. احنا خلاص قربنا الحلقه قربت تخلص وان شاء الله بكره تقول لي كده من بدري وناخد بريك ونطلع هوا ونظبط الدنيا. عايده من السودان صباح الفل عليكي. في يا انا عايزه اقول لك ان ربنا رزقني بحد كده من شهر 12 اقول لك ايه هي ميسي جدا في نفسها وحاطه على الناس كلها في الغلط وياريتها صح. وطبعا القيادات اللي بيساعدوها على كده جدا. وانا عن نفسي بحب الشخص المريح في التعامل اللي مش مؤذي لغيره اللي مش بيعمل اسفين. والله وانا في شغلي مش عارفه انا كده شبه مين. انا بعمل شغلي بتاعي تمام وفي ذات الوقت مش بحب حد يديني اوردرات او يشغلني بمعنى اصح اللي هو انا عارفه شغلي خليك انت في حالك. مش عارفه انت ده هدير صباح الفل عليك. مش عارفه انت كده من النوع ايه. انا فهماكي قوي في الحته دي اللي هو بقول لك انا عارفه انا بعمل ايه ما تجيش تبوظ لي الدنيا. انا بحب جدا لما حد يدي اوردر في شغل لو هو يعني المدير او القائد او كده يبقى عن فهم. يعني انا راجل شغال في القسم ده او شغال في الشغلانه دي بقالي سنين، فانا عارف هي بتتعمل ازاي. فانت قررت انك تيجي تديني اوردر شغل دلوقتي على عيني وعلى راسي، يلا بينا، لو هو متكافئ مع اللي احنا بنتكلم فيه. اما فينا زي كنت بقول هو جاي يدي اوردر عشان اوردر، علشان شكلك فاضي، شكلك مش عاجبني، فبقول لك يروح هناك ويرجع. اللي هو لا ما تسيبني، انا عارف الشغل بيحصل ايه وخلاص يعني وهتمشي كده. ولكن بتبقى في ناس تحب اللي هو انا احط التاتش بتاعي. يا جماعه الفطير ماشي، اجيب لك فطير بقى من المحله بحكمي بنفسك يعني يا محمد، والله شكرا. في يا جماعه قعده فطير هنعملها هنا، حاسه ان احنا نجمع نفسنا وكل ايه الصحابنا اللي من المحافظات اللي بتعمل فطير حلو، يلا بينا. انا في الشغل البلدوزر، الونش، الكابيتانو، القيادة، الريادة، الدبابة، أنا كل ده في وقت واحد. ليه يا أحمد؟ لا ليه يعني حب الزاد ده بس. عايز أفهم أكتر. يعني اديني أمارة إيه اللي بيحصل. مهتاب، صباح الفل عليكي، أغنية نانو ماشي، ممكن نشغل أغنية نانو الجاية لتوليت. حاضر، عندك اهي علشان تبقي في التمام جدا. رقم اخره 944، صباح الفل عليك. في رقم اخره 389، انا كريستيانو جدا بقى في نفسي، على فكره الراجل ده خطير. انا ماشي هبص. حاضر، لا ما كانش البلطو او الرجل العناب ماشي. في حد كمان بيتكلم يعني حاجات الحمد لله ايجابية، فكرة الناس اللي هي بتنشر روح التعاون والتشجيع في اي فريق، دول انا بحبهم جدا. الناس اللي هي عارفين منطقة الامان كده، اللي هو انت بتبقى عارف انا هروح هقوله ايه اللي حصل، هقوله الغلطة كانت من مين، وهو هيتعامل اللي هو تمام انا فهمت يا جماعة، فهمت يا رجالة، انا هتصرف وخلاص. وفعلا بيتصرف وما نحسش انه في حاجه غلط حصلت، وما نحسش انه في حد بيتاذي من اي جانب، طالما يعني مش محتاجين ان احنا نصعد الموضوع. هو خلاص انا ايه، انا خلصت الدنيا سكم بكم، محدش خد باله، الدنيا تمام، الشغل ماشي خلاص يا جماعه. وبعد كده بعد ما يحل المشكله يجيب الناس على جنب، يا جماعه الغلط اللي حصل ده ما ينفعش يحصل تاني، وتمام تمام تمام. اما في ناس هي ما بتصدق مين غلط، تعالي بقى ويلا نصعد الموضوع، ويلا بقى اننا فاهم نعمل لك تحقيق، ويلا وهي غلطة كانت ممكن بتأشيرة صغيرة منك تعدي، ولكن احنا لازم ايه نفضح الدنيا. طب ما نحلها وبعد كده تعالى بقى حاسبني وعرفني غلطي ما بيننا وما بين بعض والدنيا تمام. لا ازاي. علاء بيقول انا الشخصية المسؤولة الملتزمة القيادية زي محمد صلاح كده، انا جواه كتير. الشخص الموظف اللي ماشي بروتين مع ان الشغل معتمد كليا على الابداع، فتخيلي بقى لما تلاقي حد جاي يقولك قولي اعمل ايه وانا اعمله، طب ما اعمله انا ريح. فهمك ده مين؟ ماشي ده حسام، فهمك قوي يا حسام. الناس كلها اللي بتشتغل في مجال ابداعي بتواجه مشكلة زي دي، اللي هو احنا المفروض مبدعين، فاللي هو انت لو عندك فكرة برا الصندوق قولها، او لو انت عندك حاجة عايز يلا نروح نعملها، ما ينفعش نبقى روتينيين، ما ينفعش نديل الورقة دي من مدام عفاف عشان نكمل، اللي هو لا، ما هو احنا شغالين في حاجة مبدعة فمحتاجين نبقى كده، ما ينفعش نبقى بروتين تماما. ففهمك جدا. هبة صباح الفل عليكي، كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة وعقبال السنين كلها يا رب، وانت مبسوطة وسعيدة ومحققة كل حاجة نفسك فيها. طبعا متن يا جماعة احنا النهاردة قلنا ايه كده تدريجيا نخرج من اجواء الماتشات للشغل، فحاولت اربط الرابطة دي عشان تعرفوا انه حياتنا كلها زي الكرة بالظبط، فربنا يجعل في طريقنا ناس زي منتخبنا كده بكل العناصر اللي فيه، ويبعد عننا كل الناس اللي شبه الأرجنتين وشبه اللي عملوا فينا عشان نبقى في التمام. أسبوع جميل إن شاء الله، وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معكم سارة النجار، سلام.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الخطر بعيد حلوة أبوكم.

Sotolo! Whoa!

الأستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية.
1: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات الموجهة ضد إيران.
2: هجمات إيرانية تستهدف عمان وقطر والإمارات والكويت والبحرين.
1: الدفاع القطري تعلن تصدي قوتها المسلحة لهجمة صاروخية.
2: مباحثة لوزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والعراق.
1: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
1: وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل.
2: طلاب الثانوية العامة النظام الجديد يؤدون امتحان الرياضيات البحث والأحياء وعلم النفس

تأتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على K

يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم وكل الناس اللي بتتفرج على نجومة في أم تيفي. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة جدا جدا على نجوم أف أم. طيب يا جماعة، أنا ندى فليفل، وكل يوم حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر بنكون مع بعضينا في ساعة الحظ، ساعة إن شاء الله كلها حظ كده ولذيذة وجمال. أنا مش سامعة نفسي.

حياتي. فهناك مشكلة هناك مشكلة تقنية ماشي. طيب ما علينا. المهم يعني أنه ساعات حظ جديدة ولذيذة على نجوم FM كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. وحشتوني جدا. أنا ما كنتش موجودة هنا اليوم الثلاث اللي فات فعلا, ولكن أنتوا وحشتوني والله جدا, والكلام معاكم وحشني, والمسجز بدأت تهلا. هي صباح الفل والجمال عليكم كلكم. هنرجع نقرأ المسجز والرسائل بتاعتكم, بعتوها لنا على 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوا عليه كمان النهاردة. كنا بنبعت يوم الحد بإيه يا جماعة فكروني؟ رقم يلا بينا, رقم معين تكونوا بتبسطوا بيه بتتفقلوا بيه, رقم عشوائي جدا حاسين انتوا عايزين تعرفوا بيه حظكم النهاردة, ابعتوا لي على 015-5955-1006. تعالوا نسمع ايه. انا عايزة اشغل لكم حاجة لذيذة. يا ترى يا هل ترى. بفكر تعالوا نبتدي اغنية رايقة كده جدا لأمير عيد. يلا بينا. هنرجع مع بعض نلعب بقى ألعاب في النص التاني من الحلقة ونشوف حظكم بيقول ايه. فاللي عايز كمان انه هو ان اكلمكم على التليفون نلعب ألعاب مع بعض, ابعتولي علشان اكلمكم. صباحكم زي الفل.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايوه كده انا سامع نفسي وسامعيكم معايا. صباحكم زي الفل. لسه بنبتدي يعتبر حلقتنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ندى فليفل معاكم كل حد وتلات من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. بنلف عجله الحظ بقى ونعرف حظنا يا ترى بيقول ايه في ساعه حظ جديده لذيذه جميله. طيب الارقام هلت اوريدي وبداتوا تبعتوا ارقام اللي انتوا عايزين تعرفوا بيها حظكم، ولكن أنا ببقى سعيدة الحظ الأولى، فتعالوا نشوف مع بعض كده الأول أنا حظي هيكون إيه برقم 9. لا تسألني لماذا. أوكي، طلع في حظي حاجة لشكسبير. استنى مش عارفة هيقول إيه. إن أنا بحاجة للخلافات أحيانا لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم. قد تجد ما يجعلك في ذهول وقد تجد ما تنحني له احتراما. استاذ شكسبير انت مبهر. طبعا. هقولها تاني برضو، هقولها تاني وابسطها برضو ايه للي لسه مصحيش زي كده. احنا في حاجة للخلافات احيانا لمعرفة ما يخفيه الاخرون في قلوبهم، ماشي. عربي مع عربي عام، فصح لانه ساعات ان هو انت بتبقى مش عارف ايه اللي هيبقى في قلب الحد اللي قدامك غير لما يطلع كده، يا اما في حاجه حلوه قوي يا اما في حاجه وحشه قوي، ما بتطلع في الحالتين دول. انت في حته يا اما حد هيفرح لك بزياده قوي وهيبقى فعلا مبسوط لك، يا اما تلاقيه مبلم كده اللي هو ايه ده انت في حاجه كويسه قوي كده فهتلاقي كده علامات استفهام كده طالعة، هتبقى انت مش فاهم هو انت فرحتلي، هو انت يا عم فرحتلي ولا ما فرحتليش ولا ايه. دي كده هتعرف برضو خلاص. ولما يبقى فيه خلافات زي ما شكسبير هنا بيقول، فلما يبقى فيه الخلافات هتعرف كويس قوي، لانه هنا بقى الاصل هيبان والود هيبان والشخص هيطلع هيبان على اصله من الاخر يعني. فقد تجد ما يجعلك في ذهول زي اللي احنا لسه قايلينه وقد تجد ما تنحني له احتراما. فانا بشوف صراحه ان هو مش بس في الخلافات، هو كمان في الاوقات الحلوه. فلو في اوقات حلوه ساعات كده او انت عملت حاجه بوم تخ حصل، فاهم، حاجه كده خطيره ولقيت ناس معينه اللي هو ايه ده كويس مبروك واتسحلوا كده في افكارهم، بتحس اللي هو ايه ده يعني ايه يعني انتوا فرحتوا ولا ما فرحتوش، مش فاهم يعني. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي هي ايه الواحد يبص عليها. طيب نقرأ بقى المسجز بقى. ثانية واحدة يا جماعة، اعتقد ان في حد عزيز جدا. قل شكسبير تاني كده. شكسبير عمري يا جندي، صباح الفل، احلى يعني احلى صباح واحلى لذاذة كلها على عمرو الجندي يا جماعة. عمرو الجندي رفيق 3 سنين في برنامج لو كان الامر امرك، فهو يعني الحقيقة يعني أرجوك انزل الصبح، تعال لنا الصبح علشان محتاجينك هنا جدا. صباح الفل والجمال عليك يا عمور. طبعا نشوف المسجز ايه المبعوث وايه اللي مش مبعوث. صباح الفل يا ندى، كنت فين يوم الثلاث يا ندى؟ في مراقبة حصلة. ده مين؟ أحمد سكر طبعا. صباح الفل دي أحمد سكر. معلش والله كان في لحظات غياب كده من التعافي الحمد لله. صباح الفل عليكي رقم 4. ده مين بقى؟ ابراهيم. صباح الفل عليك ابراهيم، انت اول مره تيجي معنا؟ لا مش اول مره، ما انا ليه ما اعرفكش. طب اديني امارات كده، اديني اللي هو حاجه ابقى مميزك بيها. تعال نشوف رقم 4. انت كده مميز يعني، انا بس عشان انا اللي متلخبطه. تعال نشوف رقم 4 هيقول ايه لابراهيم. سلام، يا سلام. اوكي طلع في حظك اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. شوف بقى حضرتك مستسهل ايه ولا مستصعب ايه. ممكن اقول حاجه عن الموضوع ده جدا. مبدئين بقى تقول لنا بس ايه الشبه ده بيحصل في حياتك، دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز اقول حاجه عن الموضوع ده، عشان بحس دايما ان احنا بيبقى سهل علينا قوي ان احنا نقعد ننظر. عادي يعني، ما هي تعمل لا لا لا ما كانتش عملت كده، لا لا لا شكلها سهلة جدا الحركة دي، لا لا لا عادي يعني اعمل ايه، ديزاين بسيط كله حاجات شبه بعض كله خطوط ايه يعني، لا لا لو كان عملوا دوائر كانت هتبقى احلى. لو كان جماعة كفاية تنظير، كفاية تنظير، كفاية هو على فكرة انت لو اتحطيت قدام ان عندك ورقة فيه بيضة فاضية تماما وانت اللي بتملى الحاجة من بدايتها كده وانت اللي from scratch بتبتدي الحاجة من الصفر من الزيرو من العدم كفكرة وبعدين تتنفذ وبعدين تتطور وبعدين تتنفذ تاني وبعدين تتعدل هيبقى احساسك مختلف تماما. انما الناس اللي بتبقى قاعدة حاطة رجل على رجل وهي بتشرب كوباية القهوة عمالة تبص كده وتقول عادي قوي كان عمل كذا، سهلة على فكرة شكلها سهلة، الحركة دي شكلها سهلة انزل اعملها، الحركة شكلها سهلة انزل اعملها، جرب كده انزل ادي واحدة سكوات، جرب انزل ادي واحدة بوش اب، اديهم بقى خمسة ورا بعض ستة ورا بعض، الحاجات اللي هي اللي احنا يعني انا بدي امثلة على الحاجات البيسكس السهلة البسيطة الناس كلها بتبقى اللي هو عادي بتبقى قاعدة كده بتشرب قهوتها وبتنظر على الناس. كفاية تنظير، كفاية تنظير. الناس اللي بتعمل ساعات بتبقى من كتر ما الناس فلو هي مش واخدة بالها ان هي ممكن تحسن من أدائها، ماشي ده واحد. رقم اتنين لما تبقى بتعمل زيهم مش هتبقى اصلا عايز الناس تيجي تنظر عليك، هتبقى عايز الناس تيجي تديلك criticism constructive. يعني ايه؟ يعني انتقاد بناء، تيجي تقولك والله بص هو حلو قوي بس انا اعتقد ليه مفكرتش تعمل واحد اتنين تلاتة او ليه كذا. يعني عارف في حاجة اسمها الساندويتش تكنيك، تكنيك الساندويتش. نعمل ايه بقى في تكنيك الساندويتش ده؟ بتدي الاول كومبلمنت حلو جدا جدا جدا وبعدين تروح حاشي الكومبلمنت ده بس لو حاسس انه ممكن يبقى فيه 1 2 3 4 يكونوا زقوا الموضوع او يخلوه elevated شكله اجمل بكتير شكله خطير مش عارفه ايه، بس هو عامه وتروح مدي قافل الساندويتش بقى بانه ايه تدي كومبلمنت تاني خطير جدا في الاخر على حاجه تانية. بس الفكره ككلها وككده انا حاسس ان هي مبهره جدا تروح. ده اسمه بقى تكنيك الساندويتش، تقفل كده بحاجه حلوه وتفتح بحاجه حلوه وتحط في النص الحاجه الوحشه الرزله اللي انت نفسك تقولها بطريقه لطيفه، فتقفل الساندويتش كده فاللي قدامك يعرف ياكله يعرف يهضمه يعرف يحس ان هو في امل في الدنيا، ما ياخدش ال بتاع على قفاه كده واللي هو يحس لو ايه يا جماعه ده انا عملت حاجه زفت. لا ما بنعملش كده في الناس، فاللي ايده في الماء مش زي اللي ايده في النار. النهارده خدناها بطريقه مختلفه. انا هطلع اسمعكم اغنيه وبعدين نرجع نكمل وشوفوا بقى تدوا مين النهارده تكنيك الساندويتش ده ورجعوا قولوا لي يوم الثلاثاء اللي جاي اديتوا لمين تكنيك الساندويتش. 015-595-1006 رقم الواتساب. هنرجع بس عمك وعم عمك بقى جدا بقى.

ماشي، نقرا بقى شويه مسجز تانيين. صباح الورد عليكي يا ندى، ممكن تشغلي اغنيه تباعا تباعا لشيرين عبد الوهاب؟ حاضر هشوف هي موجوده دي من موها. طب عايزه، طب مش عايز تعرفي حظ؟ هلو حظ، الو الو حظ. ماشي، صباح الفل والياسمين يا ندى، وحشاني والله من يوم التلات. انا يومنا يا يومنا، صباح الفل عليك. انا بالنسبه لي ادي تكنيك الساندوتش لنفسي وللبست بتاعتي مريومه، البست فريند يعني، اللي بصبح عليها دلوقتي. صباح الفل عليكي وعلى احلى مريومه كمان في الدنيا. مين دي بقى؟ العسل يعني. طب قولي لنا اسمك، عايز اعرف رقم 6 و7. طب ممكن ماشي هناخد رقم عشان نعرف ندي للناس ارقام تانية. اختاري رقم منهم، اختاري رقم منهم وانا اديهولك على طول. مين بقى؟ مهموها يا مهموها، صباح الفل. مهموها من الرياض، نودز وحشتيني يا كاريزما. شفتي رامي ربيع عملت ايه في ميامي؟ ما عملتش اي حاجه في ميامي، ما سافرتش ميامي، ما لحقتش للاسف. ولكن بجد يا جماعه تحيه من كل قلبي، من كل قلبي نيابه عن كل المصريين للعب الخطير اللي بجد رجاله وشرفونا بشكل مبهر، مبهر جدا جدا. والانحياز اللي كان واضح جدا، انا طبعا مش حتتي ان انا اطلع اتكلم في ماتش، بس كمصريه وكمشجعه وكعادي واحده من الناس الشعب العملاق ده، حاسه ان انا عايزه اقول ان هو بجد بجد لعب يشرف ولعب خطير. انا مش شخص بيفهم في الكوره بكل بساطه، مش شخص بيفهم في الكوره ولا ابقى فاهمه، لكن من الماتشات اللي بتفرج عليها بتبقى انت بشكل مبسط كده فاهم الاداء ممكن يبقى فيه زيادة ولا احنا بنعمل اقصى ما عندنا، وفي فاكتورز تانية مؤثرة جدا جدا جدا. وده اللي كان حاصل في الماتش ده، وحاصل بشكل باين جدا انه شكل منحاز وشكل غير عادل وشكل يعني ابسط حاجة يتقال عليها انه منحاز. يعني مش هن يعني ده اللي هو يعني مش محتاج انه يبقى متشاف من حد او يتقال، لانه البيسك اللي العالم كله أصلاً بيتكلم عنه في فيديوهات. فبجد لعب خطير وشرفونا جداً جداً جداً وفوق رأسنا بصراحة، يعني كل الشعب عمتاً يعني فعلاً. يعني مهبة عايزة تعرف حظها برقم 6. طيب رقم 6 يبقى نقول التاني، أنا اسمي يومنا وعايزة رقم 7. ماشي، يبقى مهموها رقم 6 ويومنا رقم 7. تعالي نشوف يومنا الأول رقم 7 عشانك. ماشي، طلع حد غريب جدا انا اول مره اسمع عنه، اسمه زلاتان ابراهيموفيتش. يا سلام، وشوف على حظك كمان، هو لاعب كره قدم سويدي سابق. وماشي، زلاتان ابراهيموفيتش جاي من ابراهيم يعني. ماشي، بيقول ايه بقى استاذ ابراهيم؟ يقول احيانا اعظم انتقام هو ان تنجح بصمت وتتركهم يسالون كيف. ده مصطفى شوبير بس كده، انا تمام. ده مصطفى شوبير يا باشا، ده قاعد هو انا شفت له انترفيو، لان انا بجد لما هو بجد قاعد يصد الكور. انا معلش بقى انا هدخل في الحته دي شويه، قاعد يصد الكور وانا عماله ادعي له ربنا يحميك ربنا يحفظك، كانه ابني مثلا. ما اعرفش امه كانت قاعده بتعمل ايه مثلا، مامته يعني ربنا يحميها طبعا، اللي هو اكيد قاعده بتدعي له وتحصنه وكل الحاجات دي، لانه بجد عمال يصد كور لميسي اصلا. فلو انت قاعد من جواك عمال تدعي واللي هو ربنا يحميك يا ابني ربنا يحفظك، واقرا له المعوذات واقرا له حاجات، اللي هو ما اعرفش انا قلبت ام كده امتى. ولكن ده لما تشوف له بقى انترفيو قبلها ويقول لك ان الناس بتتريق عليه وبيقولوا هو طالع علشان هو ابن الوز عوام، واللي هو ان انتوا يعني كانه من الاخر انتوا هتفرضوا حد علينا بس علشان هو ابن حد معروف او ابن لعيب كره قديم معروفه، معلق معروف جدا ومش عارفه ايه، فيعني اللي هو من الاخر كانه انه بالواسطه او كده. فاللي هو لا، انا هشتغل على نفسي وهوريكم بعد كام سنه انه ابن الوز عوام وانه هيوصل بمجهوده وبشغله. دي انترفيو عامل كده وتفرجوا عليه. فلما تيجي تتفرج بقى على حد زي ده اللي هو ايه، تتعامل في صمت تماما، بس هتشوف النتيجه تبهرك وتذهلك لدرجه ان انت تبقى سبيتشلس، تبقى مش عارف تتكلم، مش عارف ترد اصلا. هو ده. انا من انصاف جدا جدا ان الشخص يعمل في صمت ويخلي شغله هو اللي يتكلم عنه، انما الناس اللي هي بتخش الاوضه دي تقعد اللي هو ده انا فوق انا انا انا انا، ده بتبقى نفخه على الفاضي غالبا يعني غالبا غالبا غالبا. مين تاني؟
هنشوف رقم 6 المهموهة، بس تعالوا نطلع بريك عشان ده وقت البريك، وبعدين نرجع نشوف رقم 6 لمهموهة. مش هنسى و يعني ايه هو انا ببعت لحد ورايا، يعني ايه محمد محسن، يعني ايه محمد. هنرجع نقرا المسجز بتاعتكم عشان في تعليقات على اللي انا لسه قايلاه. خلى الحجر ينطق ونرجع نكمل.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انا عملت قرار يا جماعة, اخدت قرار حاليا لان في ناس زعلانة انه انا ما بقراش المسجز بتاعتها. فالنهاردة مش هناخد تليفونات, مش هنلعب, ولكن هنقول كل الحظوظ بتاعت كل الناس وهنحاول نقرا كل المسجز عشان محدش يزعل. اهم شيء ارضاء العميل وانتوا العملاء, فنرضيكم النهارده. طيب نشوف بقى المسجز. صباح الخير, الف مليون سلام عليكي, ده مجدي, الله يسلمك. ويعني لا مفيش حاجه, يعني شويه جهادات كده بشكل عام. يعني انا ببعت من الكويت ومحدش بيرد, اهو الزعل جه بقى. ازيك, انا محمد من الكويت وعيد ميلادي يوم الجمعه الجاي 17/7. الف الف الف مش دي اللي بنقول لها مبروك, الف ايه, كل سنه وانت طيب, الف كل سنه وانت طيب, الف مليون كل سنه وانت طيب. حظي هيكون ايه بقى؟ رقم 7. احنا قلنا رقم 7 فممكن تختار رقم تاني. رقم 7 كان ليه حظ جميل جدا, وهو أحيانا أعظم انتقام هو أن تنجح بصمت وتتركهم يسألون كيف. تنجح كده في صمت وتشوف كده, هم بقى يقعدوا يتساءلوا ويبصوا كده من كتر الإبهار والانبهار. يقعدوا يبصوا كده ويقولوا إيه ده إيه ده إيه ده, يعني عملها إزاي, إيه ده إيه ده إيه ده, يعني وصل للكلام ده إمتى أصلا, إزاي كان بيشتغل إمتى. هم بقى يخشوا يناموا وأنت تقعد تشتغل تشتغل تشتغل. فلو عايز تعرف حظك برقم تاني لأنه عيد ميلادك, فنسمح لك أن أنت تبعت لنا رقم آخر. رقم 6 بس لمهموها من الرياض علشان ما ننساش, عشان كنت وعداها. فنشوف رقم 6 بيقول إيه. استني بقى استني بقى, شكلي في حاجة خطيرة جاية. كي لا تصاب بالخيبة لا ترسم في مخيلتك أن أحدهم لا يستطيع الاستغناء عنك. أوكي, لا هقولها تاني عشان ما تتصابش بالخيبة. لا ترسم في مخيلتك أن في حد من الناس اللي حواليك مش هيستطيع أنه يستغنى عنك. مش عارفة ليه عطلت, حاسه انه هي دي زي ان انا ما يبقاش عندي, يعني انا ما تخيلش ابدا ان حد هيقدر ان هو ما يستغناش عني, انه اي حد ينفع يخليني امشي عادي, let go of me. ماشي, فده معناه ايه؟ مش فاهم. لا, كي لا تصاب بالخيبه لا ترسم في مخيلتك ان احدهم لا يستطيع الاستغناء عنك. ماشي, هو صح. لا حاسه مش عارفه ليه لفت معايا, ولا انا مهموها بعتي قولي لي كده فهمتي ايه من الموضوع ده. وانا لسه ما صحيتش غالبا. صباح الخير, انا كمان 17/7 حظ 17. ايه طيب ده مها, ايه ده مين, ايه ده, يعني انتوا الاثنين عيد ميلادكم يوم 17/7؟ يا جماعه كل سنه وانتم طيبين, يعني والله فوق راسنا. يعني واحب برضو اقول كل سنه وامي طيبه, لانه عيد ميلادها كان لسه من يومين. فكل سنه وانت طيبه, يديمك فوق روسنا امي. ماشي, صباح الخير. ماشي, ده حظ 17. ايه طيب, تعالي نشوف حظ 17 بيقول ايه. طيب لمها برضو مهمهات كتير قوي. طيب حظ 17 طلع في حظك حكمة, من شاب على شيء شاب عليه. يا السلام يا السلام, وده حقيقي بصراحة. يعني بس هل انتوا, انا بعتقد انه اللي عايز يغير حاجه بيغيرها. هو فعلا من شاب على شيء شاب عليه, بس في حته كده اللي عايز حاجه بيغيرها. يعني لو انت من جواك عايز تغير حاجه بتعرف تغير. انا بحس كده, بتبقى اصعب ولكن بتحصل وتنفع, بينفع ان انت تغير الحاجه دي. ثانيه, عشان في حد بيساعدني. عبير, المعنى يا ندى ان لا شيء مضمون ولا شيء يدوم. لا انا مش حاسه ان ده المعنى. انا حاسه ان المعنى هو ان انت ما تبقيش بتعلي طموحك وبتعلي الاكسبكتيشنز. من الاخر ان حد مش هيقدر في حياته يتخلى عنك, او ده اكيد عمره في حياته ما هيجرحني, اكيد عمره في حياته ما ده هيعمل عشاني 1 2 3 4, ده هيبقى مخلي الحياه خطيره, ده هيبقى كذا. وبعدين تصابي بالخيبة. ليه؟ لأنه بتقعي على جدور رقبتك لما الشخص يعمل الحاجات دي عادي، يتخلى عنك عادي، معرفش يخذلك من الآخر يعني. فالمعنى هنا أنه نجيب محفوظ أعتقد كان قصده أنه مش أعتقد يعني، هي باينة، أنا بس اللي نايمانة النهاردة. كي لا تصاب بالخيبة ما تحطش في خيالك حاجات، سيناريوهات مش حقيقية، ما تحطش في خيالك حاجة أنه لا لا ده فلان ده أكيد مش هعمل فيه كده. هو مين قال أنه أكيد؟ أنت تعرفه مبارح، تعرفه من شهر، أنت تعرفه من سنة. عادي الناس بتبان على ألوانها بعد شوية، والناس بيبقى ليها وشوش بعد شوية، الحياة مش سودة يعني. بس في كده حتة اللي هو لا، هو عادي يعني، عادي أن أنت ما تحطش حد، زي ما الإنجليز بيقولوا كده جملة لذيذة قوي، أنك حطت حد على بادستل، حطه على حاجة عالية قوي يعني، عامله كده عارفين البتاع اللي هي الشخص بيطلع يتكرم عليها دي بالكاس، حطه بقى انت على البتاع دي وقاعد كده اللي هو ايه، الله يا خبر ابيض، ده ما بيغلطش، ده مش هيعمل، ده مش هيسوي. لا عادي، هو هيغلط عادي، ده انسان عادي، ممكن يطلع منه غلطات، ممكن يخذلك، ممكن يعني عادي. ما تحطش طموح رهيبة على انسان عادي، لانه هو في الاول في الاخر انسان، فلما هيغلط انت هتزعل بزيادة قوي قوي قوي، فانت هتبقى مش فاهم انا زعلت قوي كده ليه، لان انت شايف انه البني ادم ده انت كنت متوقع منه الموضوع ده. فعادي يعني، توقع انه الانسان اللي قدامك احتمال يوجعك واحتمال لا، عشان ال 50-50 chance دي هتحسسك ان انت تمام، مرتاح اكتر، انه الطموح مش هيبقى عالي قوي، فلما الخزلان يحصل الوقوع هيبقى اعلى، هيبقى من حتة عالية قوي. انما لو انت في ال 50-50 الوقوع هيبقى على حتة واطية شوية، فيعني رقبتك مش هتتكسر، يدوب دراعك مثلا هيتجزع حاجة كده يعني. طيب تعالوا نسمع تباعا تباعا، كان حد طالبها من شوية، وبعدين نرجع نكمل تاني بقية الحظوظ.

برافو للي طلبت الأغنية الحقيقة لذيذة. طيب صباح الخير يا نودي، يومك لذيذ زي ما بتساعدينا كده نحسن مودنا. سلام والله، شكرا جدا. ببعت بوسة لصغنون العيلة ومامتي، ربنا يبارك لي فيها. ربنا يبارك لك فيها طبعا يا رب. وبشارك برقم 9 وبعدين غيرته، قالت خليه بقى رقم 8. ماشي، يعني مش عارفة ليه بس تمام. يلا نشوف رقم 8 عشانك، رقم آخره 389. ماشي، يا ترى رقم 9 بيقول ايه؟ ليس كافيا ان تمتلك عقلا جيدا، فالمهم ان تستخدمه جيدا. اوه صح قوي، على فكرة صح جدا جدا جدا. عارفين لما يبقى عندك مثلا حاجة مش عارفة اشبهها، بس بجد بجد ممكن الواحد يبقى عنده عقل ذكي جدا، عنده مهارات كتيرة قوي قوي، بس انت مش بتمارسها، مش بتشغلها، مش بتطورها، عندك حاجة. اوكي صح صح صح، عندك دايموند، عندك حتة ألماظة كده جميلة جدا جدا جدا، بس حروفها يعني مخدشة، بتجرح، حروفها حامية جدا جدا عشان مش متصنفرة حلو، عشان مش معمول لها شكل حلو. بتحتاج ان انت تحطها على الجهاز، تقعد تصنفر في الأدجز بتاعتها، تعمل لها شكل، تاخد بالك ان هي ما تعورش الناس اللي حواليها. فده ان انت بتاخد بالك ان انت ما تقولش كلام يضايق الناس، ما تقولش كلام مش عارفة ايه، على قد ما تقدر يعني. او تعمل موضوع الساندويتش اللي احنا قلنا في اول الحلقة، ومثلا ان انت تطلع شكل منها خطير جدا جدا، فتبقى دايما شكلها حلو، ألماظة شكلها حلو. انما هي وهي ستون لوحدها، حجرة كده لوحدها الاول، هي ممكن تبقى حاجة مش مفهوم قيمتها، لكن هي تمنها فيها، لكن هي مش مفهوم قيمتها عاملة ازاي، لانها مش متصنفرة كده، ومش واخدة الطلة المناسبة ليها. دي من الحاجات اللي بجد مهمة قوي لما تفكر فيها، ان انت ممكن تبقى شخص ذكي جدا بس انت مش بتستعمل ذكائك ده في ان انت تحاول تطلعه في الشغل، تطور بيه نفسك، تطور بيه حاجات، تحطه في حاجة يرجع لك منها عائد، ان انت ده انت ذكي ماشي وهتطور في الحاجات دي. فلما تطور في الحاجة وتدينا بنفتس الذكاء اللي عندك ده، فغصب عنك هتلاقي ايه ده الحاجات دي نفع، ده انا ابتكرت حاجة، ولا انا طلعت حاجة، شغلت المكنة بطريقة افشنت اكتر، ولا يعني بقت اللي هو بتشتغل في وقتها أقل بس بتنتج أكتر. أوكي يبقى أنا كده حلو، ده يبقى أنا هثق في نفسي أكتر، فهعرف أطلع أكتر. في حاجة كده لذيذة جدا في حتة أن أنت يبقى عندك كمان المهارة أن أنت إزاي تطور في الحاجة الحلوة اللي عندك دي. بالنسبة لي بتبقى أهم حتى من أن الحاجة، لأن الحاجة دي عندك ولا مش عندك دي من ربنا، هو بعت لك الحاجة دي عندك أو مش عندك. بس لو هي مش عندك وانت طورت في نفسك قوي عشان تبقى تخليها أحلى، أو تخلي الحاجة عندك أصلا، أو تعلي في القيمة دي عندك انت أو المهارة دي، توب التوب توب التوب التوب. طيب في بس مسجز عايزة أقرأها الأول عشان ما نساش. صباح الورد يعني الدوش اجبري بخطري بقى المره دي، علشان كذا مره بعتلك واكون عايزه اعرف حظي وما بتشوفيش حظي. طبعا هختار رقم 97، ده تاريخ ميلادي، ده احمد من السعوديه. طبعا يلا نجبر بخاطر احمد، شكرا انك بتبعت ومستمر في البعت حتى وانا مش برد، والله بعتذر لك. يعني تعال نشوف رقم 97 طلع لك ايه. ماشي، احمد خالد توفيق بيقول البعد لا يقلل من المحب، البعد نورتها البعد سوري، البعد لا يقلل من المحبة، العزيز يظل عزيز حتى إن كان بعيدا كل البعد عن العين. طب مش في بتاع مقولة بتقول البعيد عن العين بعيد عن القلب؟ مش عارف والله ما أدري. طيب البعد لا يقلل من المحبة، العزيز بيفضل عزيز حتى إن كان بعيد عن العين. يمكن هو أعتقد جدا أنه كان بيرد على الموضوع ده، كان بيرد على المقولة اللي هي مش معروف أصلها منين. مش عارفة، أنتوا بقى اللي تبعتوا تقولولي يا ترى البعد بيقلل من المعزة ولا لأ. ومش عارفة الحقيقة أن وقت الحلقة خلص، ولكن هصبح على الناس اللي بعتت لنا صباحك
ده مينا رفعت. ثانية بقى ثانية عشان نقرا الصباح اللذيذ. صباحك نسمة هواء في يوم حر على الليدي ندى هانم سندريلا الإذاعة. والله يا جماعة بنبسط. أنا أسفة والله يا مينا مش عارفة أقول الحظ بتاعك، بس على الأقل أبقى إيه صبحت عليك. صباح الفل، إزيك؟ أنا أول مرة أسمع البرنامج. حاتم من فلسطين، يا خبر أبيض، أنت على رأسنا والله، وبلدك وكل حاجة في الثقافة بتاعتك على رأسنا، بس أنا للأسف مش هلحق أقول أرقام، لكن صبحت عليك. كمان رقم آخر 141، عايز أشوف حظي برقم كذا النهاردة وتاريخ ميلادي. كل سنة وأنت طيبة أو أنت طيب. كمان كنفاني بيصبح علينا صباح الفل والجمال. وكمان عبد الرحمن أعتقد، هلا هلا يا ندى من السعودية بيصبح علينا، وصباح الورد يا ندى من رقم آخره 785. ومين تاني ده بس بقى صبحت الناس كلها. صباح الخير، أخبارك إيه؟ من رقم آخره 089. وكمان رقم آخره 766. صباح الفل وشكرا على ربك. طيب دي كانت حلقة النهاردة يوم الحد من ساعة الحظ، هنبقى مع بعض تاني يوم الثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12. وكل أنا ما لحقتش أقرأ المسجز بتاعتهم أو الحظوظ بتاعتهم هنقولها يوميها. كمعكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بقيت يومكم جميل إن شاء الله. قابلتيني تامر حسن، باي باي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وسلطنة عمان وتؤكد تضامنها معهما.
2: الخارجية الهندية تعلن إنقاذ 10 مواطنين وفقدان آخر بعد استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل عمان.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية.
2: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات المواجهة ضد إيران.
1: الديوان الأميري القطري يعلن الحداد العام على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
2: قافلة زاد العزاء 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
2: وزير الري يؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم أف أم.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الايرانية على الاردن وسلطنة عمان وتؤكد تضامنها معهما.
2: أدوان الأمري القطري يعلن الحداد العام على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
1: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في

0: نتيجة الدبلومات الفنية.
1: القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة.
0: وزير التعليم العالي يستعرض التجربة المصرية بالتعلم الرقمي بقمة تحول التعليم بباريس.
1: الشباب والرياضة واليونيسيف تنفذان مبادرات مجتمعية للشباب والنشء في 20 محافظة ضمن برنامج نتشارك.
0: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم، فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: جولة سريعة في أهم أخبار كأس العالم، هنبدأ من منتخب مصر وردود الفعل بعد المشوار التاريخي، وبعدها نروح للمربع الذهبي وأبرز كواليس البطولة. البداية من منتخب مصر، أكد حسام حسن أن منتخب مصر خرج من البطولة وهو كسب احترام العالم رغم الخسارة أمام الأرجنتين، مشددا على أن اللاعبين قدموا بطولة تاريخية وأن اللي اتحقق هيكون بداية لمرحلة جديدة للكرة المصرية. أما محمد صلاح فوجه رسالة للجماهير أكد فيها أن المنتخب خرج مرفوع الراس وأن اللاعبين كانوا مؤمنين بقدرتهم على تحقيق إنجاز أكبر. ومن منتخب مصر إلى المربع الذهبي، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم بعدما تأهلت إنجلترا والأرجنتين لتنضم إلى فرنسا وإسبانيا. إنجلترا حسمت تأهلها بعد الفوز على النرويج، بينما احتاجت الأرجنتين إلى وقت إضافي قبل أن تتجاوز سويسرا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف لتضرب موعد مع المنتخب الإنجليزي في واحدة من أقوى مواجهات البطولة. وقبل القمة المنتظرة قال ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين إن الهدف الحقيقي لمنتخبه لا يقتصر على الفوز بالألقاب، لكنه أيضا إلهام الأجيال القادمة. وفي المقابل ورغم التأهل لم يكن توماس توخيل راضين عن أداء منتخب إنجلترا، مؤكدا إن فريقه ارتكب أخطاء كتير وطالب اللاعبين برفع المستوى قبل مواجهة الأرجنتين. وعلى الجانب الآخر أعرب ستالا سولباكن المدير الفني للنرويج عن فخره الكبير بلاعبيه، مؤكدا إنهم قدموا بطولة تاريخية رغم الخروج من ربع النهائي. وفي معسكر الأرجنتين تعرض ليونيل ميسي لإصابة في العين خلال مباراة سويسرا بعد التحام غير مقصود مع جرانيت شاكا، تسبب في جرح أعلى الجفن ونزيف بسيط قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل المباراة. أما في سويسرا فوجه المدير الفني مراد ياكين انتقادات حادة إلى فيفا بعد الخروج، مؤكدا أن فريقه كان الأفضل في فترات كتير من اللقاء، واعترض على تطبيق قانون الالتباس في تحديد هوية اللاعب المعاقب، معتبرا أن مثل هذا القرار لا مكان له في مباراة بحجم ربع نهائي كأس العالم. ونختم بمواعيد نصف النهائي، الأرجنتين في مواجهة إنجلترا وفرنسا أمام إسبانيا، وتقام المباراتان خلال الأيام المقبلة، بينما تستضيف ولاية نيوجيرسي الأمريكية المباراة النهائية يوم 19 من يوليو في انتظار معرفة بطل العالم الجديد.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمطار العلمين الدولي.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة الدولية.
1: وزير البترول يبحث بالأردن توسيع مشروعات الطاقة والتعديل.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي.
1: وزير التموين أكد أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر.
2: وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأساسية يكفي فترات طويلة.
1: قافلة زاد العزة 232 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في محافظات بورسعيد وسوهاج والمنيا وأسيوط.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال أسبوع، والسعودية في الصدارة.
1: وزير التعليم يشدد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمل الامتحانات.
2: وزارة التعليم تعلن تعليمات وضوابط التظلم على نتيجة

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: امام قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات بمطار العلمين الدولي.
2: الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود تجنب التصعيد.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة الدولية.
2: وزير البترول يبحث بالأردن توسيع مشروعات الطاقة والتعدين.
1: وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي.
2: وزير التموين يؤكد أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر.
1: وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأساسية يكفي فترات طويلة.
2: التعليم تحذر من نظام هوم سكولينج وتؤكد أنه مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في مصر.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة في محافظات بورسعيد وسوهاج والمنيا وأسيوط.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 181 ألف طن من الأغذية إلى 190 دولة خلال أسبوع والسعودية في الصدارة.
1: وزير التعليم العالي يستعرض تجربة مصرية بالتعلم الرقمي بقمة تحول التعليم بباريس.
2: الشباب والرياضة واليونيسف تنفذان مبادرات مجتمعية للشباب والنشء في 20 محافظة ضمن برنامج نتشارك.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: لازم اتسلل عشان ادخل جول. ايه التسلل دي وانا جاي من بره الملعب؟ ما انا من جوه الملعب والفرقه بتاعتي وانا راجل معتمد ونازل العب، هو اتحاد الكوره بيقول لي انت لعيب. يعني ده هنا عشان بس تبقوا قادرين تفهموا مدى معلوماتي عن الكوره. لكن في نفس الوقت شخص متذوق، عارف كده، اللي يقول لك انا ما بعرفش امثل بس بحب اتفرج على السينما، ما بعرفش اغني بس بسمع مزيكا، احب ام كلثوم، احب فيروز، انبسط بيهم كده. يعني مش بالضروره اكون بعرف اغني. هتقول لي يوسف ما هو مش بالضروره تكون بتعرف تلعب كوره، بس مش لدرجه انت مش فاهم الاوفسايد، بس اقدر اميز ان في لعب حلو واقدر اميز ان في لعب وحش بمنطق حتى. لكن انا من الناس اللي تحب تشوف الناس اللي بتفهم في شغلانتها، واحب اتكلم مع الناس الفاهمه جدا، واحب المتخصصين جدا جدا جدا. انا من اهل نظريه انه لا يفتى ومالك في المدينه. احنا النهارده ضفنا في رايي وفي راي الكثيرين، بل وفي راي اغلبيه المشاهدين والمستمعين والقراء، واحد من اعمده النقد الرياضي في مصر، ناقد رياضي مهم جدا، وهو الأستاذ لطفي السقعان، اللي ليا شرف أن أنا أستضيفه النهاردة، وسعيد سعادة بالغة أن أنا قابلته، لأنه بقدر ما أنا أعرف الأستاذ لطفي كأن أنا رجل بشتغل مذيع، والأستاذ لطفي ناقد كبير ومهم وذائع الصيت، بس ما تقابلناش بقى وجها لوجه. فاكتشفت كمان جانب رائع دلوقتي في الأستاذ لطفي، هبقى أحكي لكم عليه في معرض حديثنا. منورنا يا فندم.
1: أهلا بك.
0: إزاي حضرتك؟
1: أنا متشكر جدا على المقدمة دي.
0: لا لا، العفو العفو العفو العفو خالص. أنا فعلا دايما من أنصار إيه يا جماعة، لو سمحتوا نرجع لأهل العلم، لا يفتى ومالك في المدينة، مفيش داعي للفتي. انا النهارده يمكن باعتبار ان انا بدات المقدمه بتاعتي ان انا راجل ما بفهمش في الكوره، بس انا على الاقل بفهم في شغلانتي. النقد الرياضي او الصحافه الرياضيه، انا ما بحبش كلمه اعلام، فبحب كلمه صحافه التلفزيون وصحافه الراديو والصحافه المطبوعه وما الى ذلك. الصحافه ليها اهلها وناسها، مش لازم اكون مثلا خريج كليه الاعلام قسم صحافه، هي فكره الموهبه في حد ذاتها. واستاء جدا من افساد اي شغلانه. لا احب افساد الطب بطبيب غير موهوب، ولا احب غير موهوب مع انه متخرج، ولا افساد الهندسه بمهندس غير موهوب، ولا افساد الصحافه بصحفي غير موهوب، ولا نظن ابدا استاذ لطفي ان انا ههاجم حد بعينه. لكن انا عايز اتكلم مع حضرتك على الصحافه الرياضيه والنقد الرياضي، وهبدا الاول بازاي الاستاذ لطفي اختار الطريق ده.
1: هنرجع ورا كتير.
0: يلا بينا، مش كتير قوي والله.
1: هنرجع ورا كتير. حضرتك انا بالظبط في ثالثه اعدادي كنت اول مراسل في المدرسه وانا طالب.
0: حلو قوي.
1: في ثالثه اعدادي كان مجله الاهلي كانت عامله صفحه عن دوري المدارس.
0: جميل.
1: فبدات ابعت للاستاذ عبد المجيد نعمان رئيس تحرير مجله الاهلي موضوعات عن دوري المدارس في المنصوره، حكم ان انا من المنصوره
0: طبعا.
1: فالاستاذ عبد المجيد نعمان الموضوع كبر، فبعد شهر لقيته كاتب العمود الرئيسي بتاعه عني.
0: يا خبر.
1: ما الاسم لطفي السقعان، فالراجل ظن ان هذا الاسم اللي بيبعت ده مش اكيد مش طالب. من الاسم،
0: من الاسم، من بس الاسم. انا اظن وكمان من اسلوب الكتابه،
1: واسلوب الكتابه،
0: أسلوب
1: كمان
0: الكتابه فيه نضج.
1: في نضج. فهو الراجل ما ادركش ان ده طالب. ففهم، قال لك ده اكيد مدرس، فكتب مقاله على ان هذا الرجل شيخ كبير في السن، يعني عدى الخمسينات من صيغه الكتابه فكتب مقالة ان ده شغل رائع وبتاع، والمقال عني. فجي جوز اختي، كان هو في التوقيت ده كان جوز اختي، كان والدي توفى، فكان جوز اختي الله يرحمه، وكان جوز اختي تولى توجيه يعني. فقال لي بعد اللي كتبه الاستاذ عبد المجيد لازم تروح تشكره في الاخبار.
0: صح.
1: فقلت له راح اشكره ازاي يعني، انا هروح اعرف اقابله؟ فقال لي ليه لا. فخدت القطر من المنصوره وجيت قابلت الاستاذ عبد المجيد نعمان في الريسبشن تحت، قلت لهم لطفي السقعان، فالراجل قال لهم يطلع. فطلعت، فدخلت على مكتبه. الاستاذ عبد المجيد كان بيقرا بالمكبره، بالعدسه المكبره عشان ايه عينيه.
0: ايوه.
1: فقعد كده بتاع، فقال لي ايوه مين؟ يعني هو خلص قرايه فما خدش باله ان انا قاعد.
0: هو منتظر الاستاذ لطفي السقعان 50 يا العمر.

0: 50 من العمر.
1: اه
0: عايز ايه؟ اطول حضرتك يا نصف الساعة. قال لي يا نهار ابيض. فقول له ليه؟ قال لي انا فاكر ان انت جاي لي بقى بكرش وشعر ابيض
1: ايوه
0: وراجل كبير، انا تخيلتك هذا الشخص، فعشان كده كتبت. انت في سنه كام؟ في ثالثه اعدادي يعني، راح اولى ثانوي يعني. فقال لي لا تمام، خلص دراستك ومعانا، بس خليك معانا يعني طول ما انت يعني
1: احنا
0: عايز
1: مع بعض
0: تكتب احنا
1: خلاص.
0: مع بعض.
1: هو اقتنع بالموهبة
0: هو يعني
1: الموضوع
0: الراجل
1: خلاص
0: خلاص يعني ايه، اداك
1: طبعا.
0: اوردر انك
1: اه
0: تكمل المشوار خلاص. فتعاملت مع الموضوع ان انا مكمل، ففضلت مكمل. فطلعت اخبار رياضه سنه 89،
1: ايوه
0: فبدات كنت لسه في اولى جامعه، فرحت الاخبار رياضه. قلت لهم يا جماعه انا طالب في الجامعه ومش هقدر اعيش في القاهره دلوقتي، يعني انا كده هعيش في المنصوره يعني، اللي اخلص جامعتي واجي يعني. فقالوا طب خلاص شوف اقرب مكان ليك ممكن تشتغل فيه. فالمنصوره وقتها ما كانش في الدوري الممتاز، فكان المحله هي في الدوري الممتاز، المحله المنصوره ربع ساعه، فبالتالي هي اقرب مكان بالنسبه لي اقدر اشتغل فيه. فكانت فرقه المحله الفلاحين بكل نجومها، فكنت انا بقى ايه بروح المحله كل اسبوع اغطي الماتش الاخبار الرياضه ومتابعتي الاسبوعيه فيه هناك. فالى ان صعد المنصوره الدوري الممتاز بقيت بغطي محافظتين الغربيه والدقهليه.
1: انا لحد دلوقتي لازلت اتذكر هتافات المحله في المدرجات،
0: اه طبعا
1: اتذكرها كويس. هم كانوا يقولوا ايه؟ طب والله مش تريق، ما حل ايه، ما حل ايه،
0: ايوه هي طبيعه
1: ما
0: اللهجه،
1: حل
0: هي
1: ايه،
0: طبيعه اللهجه.
1: وتلاقي المدرجات بتتهز.
0: لا لا لا طبعا لا،
1: وكانوا فرقه حلوه.
0: وما كانش يمكن تشجع فريق غير المحله
1: اه
0: يعني، لو
1: استحاله.
0: لو في المباراه الكبيره سواء اهلي وزمالك بقى يعني، لو اتلقطت
1: اه
0: عيش بقى
1: ايوه
0: علقه موت.
1: ايوه ايوه صح.
0: علقه موت يعني.
1: اه
0: ف قعدت بقى فتره يعني عاصرت كل النجوم القدام بشكل كبير جدا. فقعدت فتره خلاص انا مكمل خلاص سيستمك ماشي. ف في اولى جامعه شفت مجله سعوديه كده، ايه ما انا كان يعني
1: كلية ايه بقى؟
0: انا خدمه اجتماعيه.
1: حلو قوي.
0: احنا كان معايا توفيق عكاشه،
1: اه
0: بس توفيق كان رابعه وانا اولى.
1: توفيق اكبر طبعا.
0: توفيق اكبر
1: اه
0: طبعا وخالد
1: لا
0: عجاج
1: يعمل نفسه
0: المطرب،
1: صغير.
0: وخالد عجاج
1: وخالد
0: المطرب
1: عجاج.
0: معانا، بس هو برضه
1: اه
0: كان دفعه توفيق.
1: اه بس خالد عجاج حاجة تانية. اه
0: يعني
1: جميل.
0: لا لا لا لا يعني الدنيا قربت برضه بحكم انتخابات اتحاد طلبه وبتاع. انت عارف توفيق برضه كان في رابعه، بس ما كانش عنده انتخابات وقتها، بس كان مصمم انه يدخل
1: كان
0: يعني.
1: عنده طموح وكان بيسقط في الانتخابات برضو.
0: لا هم رابعه ما تعينوش، عشان كان رابعه كان فيها اخوان كتير
1: اه
0: فلغوا انتخابات
1: ده
0: رابعه.
1: توفيق ده اهليه برضو.
0: ما انا ده اهليه.
1: ايوه
0: ايوه
1: صح،
0: ايوه ايوه اه
1: مع انه ما يجيبش ده اهلاوي.
0: ما نمشيها.
1: اصل ده اهلاويه دول طيبين.
0: ربنا يخليك. لا
1: انا
0: طيب
1: جدتي من الدقهليه.
0: هو طيب انا عارف.
1: اه
0: انا عارف.
1: بس ماشي.
0: فبدأت لقيت مجالة سعودية رياضية
1: حلو قوي.
0: محدش واخد باله منها. انا طبعا كان بالنسبة لي بتاع جرايد ده وزير الثقافة بالنسبة لي. ان انا ما عنديش متعة في المنصورة غير ان انا اقرا وادخل المسرح. المسرح كان غني
1: بس
0: جدا
1: مسرح
0: في المنصورة.
1: المنصورة مسرح
0: المنصورة
1: غني وقوي. في
0: فرقة
1: اتنين،
0: الفلاحين، فرقة الفلاحين في
1: في
0: الوقت
1: اتنين
0: ده.
1: من نجومنا دلوقتي. يعني هقول لحضرتك الحدوته بتاعتهم مع مسرح المنصوره،
0: منصور
1: وبعدين حدوتي بعد كده معاهم لاحقا، بما انه احنا عاملين بندردش وعندنا مشتركات ده اهلاويه.
0: تمام. فبدات اراسل المجله على اساس ان انا يعني اخرج من نطاق المحليه الى العربيه فقط لا غير. فبدات المجله تبعت لي فلوس على الشغل، فبدا يجي لي شيكات على البيت.
1: وانا طالب.
0: طالب.
1: فانا قد كده اصبحت من الطلبه الاغنياء بقى.
0: ايوه
1: الفلوس دخلت.
0: فلوس دخلت.
1: ايوه
0: وطبعا الارقام ما كنتش متخيلها
1: الحمد لله.
0: يعني الحمد لله يعني، برضو ما كنتش متوقع ان هيبقى في تعامل مادي او في امانه لهذا الحد يعني.
1: ايوه
0: بامان. ف لقيت بتاع البريد، معلش ده ظرف لازم انت تستلم فيه يعني الظرف. فبفتح فلقيت شيكات، فالناس بعد النشر على طول ب 15 يوم بيجي لك الشيك على البيت. فبدات اتعامل مع الموضوع. انا ما كنتش فاهم ان هم بيحاسبوا بالمساحه. يعني انت كتبت صفحه
1: فدي
0: غير
1: 200
0: صفحتين
1: كلمه
0: غير
1: ودي
0: اربع صفحات.
1: 600 كلمه ودي 1000. ودي 2000 كلمة هناخد صفحة على بعضها.
0: أيوة يعني الصفحة حساب الصفحة غير حساب الصفحتين حساب غير حساب الأربع صفحات. فلقيت بقى إيه ما فهمتش ده كانت بالتدرج بقى. أيوة كل ما بقى
1: مع بتوسع. الخبرة بقى
0: أيوة كل ما بتتوسع في الكتابة. فاستمريت معهم فترات طويلة جدا.
1: والحكاية دي كانت بتخلينا نقعد نقول إيه يا ريتني كنت عرفت من بدري كنت بعت لهم نص صفحة.
0: لا ما هو أنت مش
1: أصلا دي حصلت لي. قلت إيه ده معقولة هي بالكلمة. أنا فاكر إن أنا باخد أجري عن المقال بقى. طب مش كنا نعرف الكلام ده على رأي محمود عبد العزيز؟ مش كنا إحنا أولى بالترلملم ده يا جماعة؟
0: فسبحان الله الدنيا يعني كانت لطيفة جدا. فبدأت بقى إيه أقرب من نجوم الكبار. لأن طبيعي إنك هتكتب في حاجة عربية فلازم يبقى فيها نجوم كبار
1: طبعا.
0: يعني مش هتكتب حاجة أقل محلية قوي يعني. فخلاص توسعت إن أنا بقابل النجوم الكبار في المحلة. أهل وزمالك لما يجوا يلعبوا المحلة أقعد مع الاثنين أعمل لي حوارين ثلاثة. المجلة كانت شهرية فبقى نصف شهرية. فكان طبيعي ان انا ايه مغطي نفسي شهر يعني كل فترة انا
1: كده تمام
0: تمام التمام يعني
1: طبعا
0: يعني.
1: طب انا اساسا هتوقف عند النقطة دي وهروح للفاصل. الحوار ممتع لأبعد حد ممكن تتصوره يعني. خلونا ننتظر بعد الفاصل نكمل كلامنا مع ناقدنا وكاتبنا الرياضي والصحفي الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان. استنونا بعد اذنكم.
2: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm. انتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: اهلا اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ طيب خلونا نجدد الترحيب بحضراتكم طبعا، وطبعا بناقدنا وكاتبنا الرياضي الكبير الاستاذ لطفي السعان. ويمكن احنا حكينا شوية على البداية بتاعت أستاذ لطفي، وكمان على بدايات العمل جت ازاي، وطبعا بيبقى من أروع لحظات العمل هي الواحد لما بيشتغل وهو في الجامعة، لأنه ساعتها بيلاقي نفسه في مبلغ كبير أكبر من مصروف أي حد معايا، فأنا أصبح ساعتها بقى إيه من أثرياء الدفعة.
4: لا ده أحيانا كمان
3: وعزم
4: طبعا،
3: عزم بقلب،
4: وأحيانا أنت كنت تاخد مرتب اكبر من مرتب وكيل وزاره وقتها.
3: طبعا بزاتي. طبعا
4: يعني
3: خلاص كتبت بره مصر، فباخد قرشين محترمين حلوين، فانا كده في التمام.
4: انا كنت باخد 60 جنيه في مصر على فكره.
3: 60
4: جنيه في التوقيت ده
3: كان سنه
4: المكافاه بتاعت 60 جنيه.
3: سنه ايه؟ سنه 89
4: 89 90.
3: 60 جنيه وكان بحوالي 2 جنيه يعني يعملوا 3000 دولار. صح ولا لا؟ 3000 دولار صح. 3000 دولار في 50 معناه قد عد على الاستاذ ولا ايه؟ لا انا بتكلم والله فكره انه لا هو كان طبعا مبلغ محترم
4: جدا.
3: طيب هنتقل بقى للجزء الاخر اللي هو الجد بقى، يعني احنا ضحكنا. الاستاذ لطفي اللي موهبته لمعت وهو في إعدادي لدرجة أنه رئيس تحرير جريدة الأهلي ظن أنه رجل خمسيني، فده معناه أنه طريقة الكتابة كتابة واضحة جدا رشيقة ناضجة، مش كتابة ولد صغير في إعدادي. طيب دي كده الموهبة. وبعدين دخلنا الصحافة الرياضية في عزها برضو.
4: طبعا كان في عتاولة، طبعا عتاولة من الأسماء الكبيرة جدا، يعني كان المستكاوي الكبير
3: طبعا الاستاذ نجيب،
4: استاذ نجيب المستكاوي، والاستاذ حمدي النحاس
3: طبعا،
4: ما فيش استاذ عبد المجيد النعمان، استاذ احمد علام جهينة اللي هو يعني كان يقول لك عند جهينة الخبر اليقين، هو اللي مش مرتبط بالاعلان على فكره، هو مرتبط بيه هو شخصيا. لان هو كان بيعمل ملحق الرياضه في اخر ساعه، وده كان افضل ملحق رياضي بينزل في مجله سياسيه. فكان في تنوع الموضوعات اللي كانت بتتعمل فيه تختلف عن انت تلاقيها في اي مكان تاني، وخصوصا ان انا بحب دايما في كتاباتي ان انا اربط ما بين الرياضه والسياسه بشكل كبير جدا، لان ده جزء مهم جدا ومواجهين لعمله واحده من قناعات الشخصيه، ان ده لازم يتم من خلال ده.
3: طب انا عايز اجي للنقطه دي، لكن هاجلها لازم.
4: تمام.
3: لكن أنا اللي كنت بفكر فيه هو أنه هي الصحافة الرياضية بتاعت زمان زي بتاعت دلوقتي، أنا مش بتكلم على التطور، أنا بتكلم على الأسلوب، بتكلم على المهنية، بتكلم على أخلاقيات العمل. أنا بصراحة من أنصار، وأنا عارف أن ده ألام عليه كتير من أصدقاء وزملاء وأحباء، أنه الصحافة لو صح تعبير او ما بين قوسين الاعلام الرياضي هو الكارثة الحقيقية او مسبب رئيسي في كارثة التحزبات الرياضية والتعصب المبالغ فيه والغلو اللي ملوش اي معنى.
4: تمام. وانا متفق مع حضرتك مبدئيا، متفقين في هذا الكلام.
3: حلو.
4: تمام.
3: نبدأ نتكلم بقى.
4: الاعلام الرياضي اختلف كليات وجزئيات، لكن المهنية والمصداقية في التعامل لم تعد متاحة سوى في عدد قليل جدا من العاملين في مجال الإعلام الرياضي، أو تحديدا عشان أكون دقيق هتبقى الصحافة الرياضية. لأن المنتسبين للإعلام الرياضي أصبحوا متعددين وغير مؤهلين إلا من رحم ربي، فما أقدرش أنني أضمهم إلى جزئية الصحافة الرياضية. المصداقية النهاردة بقت صعبة جدا، أنك تحافظ على المصداقية بقى صعب، ونادر أنك أنت تلاقيه في أي حد النهاردة، وده جزء مهم جدا لدرجة أن أنت ممكن تتحدد عليك علامات حمراء انك انت ما تظهرش، لانك انت هتتكلم بمصداقية اكتر. فاحنا مش عايزين مصداقية، احنا عايزين نخش في المهلبية.
3: ده يزعل الناس.
4: فعايزين نخش في المهلبية ونعمل ايه، حلقة لطيفة وخلاص. لكن في النهاية دي قناعات شخصية، انت ما تقدرش تغير من قناعاتك الشخصية وثقافتك اللي انت تربيت عليها طول عمرك.
3: دي مبادئي
4: وده اسلوبي، قد يقبله البعض وقد لا يقبله البعض، وهو متاح.
3: يمكن انا اللي مخطئ، بس هعمل ايه؟ دي مبادئي.
4: ربما وارد.
3: بس دي مبادئي، هعمل ايه؟ طيب
4: ما اقدرش اخرج من، ما اقدرش انسلخ من جلدي. فالمهنيه مهمه جدا في اي تعامل حضرتك. المهنيه مطلوبه ان انا وانا بتعامل مع المصدر نفسه
3: طبعا،
4: لان لازم المصدر يبقى حاسس طول الوقت ان انت صاحب اليد العليا وليس المصدر صاحب اليد العليا. ودي مهم جدا في التعامل، لانك لما بترفع السماعه بيرد عليك من اول مره، حتى لو مش متاح هيرجع يكلمك. ودي العلاقة ما بين المصدر. لكن النهاردة العلاقة ما بين المصدر وما بين الصحف الرياضي أصبحت مستباحة، إنها يعني إيه، خرجت عن المألوف المهني والاحترامي. أتذكر مرة إسماعيل يوسف صديقنا، فكنا في افتتاح مطعم يعني، فقال لي جملة كده يعني إيه، مش هينفع اقولها على الهوا.
3: مطعم في المهندسين.
4: فقال لي جمله واحنا قاعدين كده، فمش هينفع اقولها طبعا احتراما لزملائي واحترام
3: طبعا.
4: فبعد ما خلصت قلت له بص يا
3: اسماعيل،
4: اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا هو مش موجود. يبقى قناعات شخصيه.
3: كان بيتكلم على الفلوس اكيد.
4: لا، كان بيتكلم على حد من الزملاء. هو حاسبه على الوسط الصحفي. تمام،
3: ما تحسبوش علينا.
4: فهو فانا
3: اتعامل معاه بشكل فردي.
4: فانا قلت له هو ممكن بالنسبه لك يكون صحفي، انا بالنسبه لنا احنا
3: ولا حاجه
4: ولا حاجه.
3: فربما لا يسوي شيء.
4: فربما هو يكون عندك اهم حاجه في الدنيا، بس بالنسبه لنا احنا مش موجود. فده جزء من طبيعه. أيوة. العمل
3: في ناس كده اللي يقول لك ايه، بيرخصوا الشغلانه.
4: بيرخصوا الشغلانه. يعني النهاردة أنا هقول لحضرتك على حاجة، يعني ما ينفعش حد يروح يجيب مثلا شنطة مصدر من العربية
3: بتاع
4: ايه؟
3: أنا صحفي
4: لكن أنا مش شغال عند المصدر
3: طبعا.
4: دي مشكلة كبيرة جدا احنا بنواجهها في المهنة حاليا. وده حتى أن أنا يعني في جولاتي الوقت، أنا بإذن الله يعني انتويت أن أنا أنزل رئاسة رابطة نقاد الرياضيين في مصر بعد كأس العالم. فأنا حتى بجولاتي أن أنا بقول عايز أعيد هيبة المهنة نفسها.
3: أيوة.
4: الصحافة الرياضية، لأن إحنا افتقدنا ده. يعني ما ينفعش المصدر يقولك طب لو سمحت سيبني مني ليه. مش حاجة اسمها سيبني مني ليه، سيبك مني ليه في إطار الاحترام. لأنه في النهاية زميل
3: طبعا،
4: في النهاية دي مهنة لابد أنها تحترم
3: طبعا.
4: لكن مسألة أن أنت بتخرج من سياق التعامل الشخصي إلى التعامل العام، والله قد يقبل سين أو صاد أنه يتعامل شخصي، هو حر، دي حرية شخصية ما أقدرش أن أنا أعرف فيها. لكن فيما يتعلق بالمهنة هنا ستوب، لأن المهنة بيمثلها عدد كبير.
3: أيوة. لكن هتهين المهنة؟ لا
4: لا، ده مرفوض تماما. فأمر طبيعي أن المهنة راحت في حتة تانية.
3: أنا عارف إن احنا هنطلع فاصل. لما هنطلع الفاصل هرجع على نقطتين شغليني. النقطة الأولى اللي حضرتك ذكرتها هي فكرة ارتباط الرياضة بالسياسة والسياسة بالرياضة. والفكرة الثانية إنه ده قد يشكل سبب أو من ضمن أسباب إنه احنا تغطيتنا مختلفة تماما عما بتغطي مثلا ESPN. او عما بتغطي سي ان ان او تغطي اي شبكة، احنا بنحس كقراء او مشاهدين بنحس باختلاف، وبنقول هو احنا ليه ما بنعملش كده، ليه ما عندناش كده. بالمناسبة علشان برضو محدش يزعل يعني، وده مش بس على الصحافة الرياضية وعلى العمل الصحفي بشكل عام. فعايز استأذن ان احنا نطلع الفاصل ونرجع نناقش النقطتين او الفكرتين دول. خليكم معنا بعد الفاصل. كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان معنا في برنامجنا حروف الجر.
2: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
3: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: خليني ارحب بحضراتكم جدا قوي خالص، ده بما لا شك فيك طبعا، كل الترحيب بضيفنا العزيز ناقدنا وكاتبنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السقعاني. يمكن حتى نسيت انا عشان كنا بنتكلم على المسرح بتاع الجامعه في المنصوره، فانا كنت بقصد احمد وفيق طبعا وفتحي عبد الوهاب. وبعدين استاذ لطفي قال لي بس فتحي اصلا من بورسعيد، قلت له والمصحف شوف فتحي صاحبي، انا عمري ما كنت اعرف ان فتحي من بورسعيد.
5: فتحي جدا على فكره، احنا عشان احنا بنتكلم في ثقافه كتير وفي فكر كتير.
4: فتحي مثقف
5: جدا جدا
4: وحد رائع مذهل يعني
5: مذهل. فهو بورسعيد بس لكن هو كان كلية تجارة جامعة المنصورة. أيوة. فكان مقيم من الفترة دي كلها في المنصورة وجامعة المنصورة. وأحمد وفيق
4: وفيق طبعا
5: أحمد أكبر مني بسنة.
4: إيه
5: والله
4: بسم الله ما شاء
5: أحمد أكبر مني بسنة. فبس هو ما يبانش عليا أنا وأحمد يعني، أنا قعدت ما يقابلني قول يا ابني ده أنا أكبر منك مش كده اصبغ شعرك. فأحمد على فكرة أحمد كان رسام كاريكاتير هايل. أحمد كان بيعمل الكاريكاتير بتاع المدرسة في ثانوي هايل، كان بيعمل مجله حلوه، وهو بدايه حياته اشتغل في الوفد كمان صحفي.
4: ما هو وده كان غريب لان احمد اصلا يسار.
5: ايوه
4: طبعا، ما ده كان غريب انه يشتغل في الوفد. واحمد برضه فنان مثقف،
5: ووالد احمد كان سياسي برضه في الحزب الوطني يعني. بقولك برضه التركيبه
4: احمد
5: الشخصيه
4: تركيبة. أحمد تركيبه طبعا. وانا بشوف ان ده منعكس جدا على اداؤه الفائق والموهبه بتاعته. جدا، لان هو تركيبه غنيه.
5: فدول من يعني قريبين يعني بالنسبه ليا يعني
4: بشكل المجد يعني. الفناني ومثقفي اليسار دايما انا منحاز قوي يعني.
5: لا انا بعشق النقاش مع فتحي ابو بصراحه
4: قوي. فتحي مثقف مذهل، وبعدين ثقافه عامه واسعه يعني، هتلاقي حديث في المسرح بالتاكيد، والسينما والفنون التشكيليه والموسيقى والسياسه والادب والوثائقيات الجديدة، يعني أي حاجة فتحي موجود ويتناقش بمنتهى الموضوعية والعمق.
5: أنا أحترم أي حد بيقرأ. أنا أحترم أي حد بيقرأ لأن عنده زي بالظبط. أنا لو ما قريتش مش عارف أكتب
4: صح،
5: لأن ما عنديش معلومة أكتب إيه، أنا أطلع أبيض. فأنا بحب القراية جدا وبحترم اللي بيقرأ كويس جدا. عشان كده المثقف بالنسبة لي مهم، لأن هو نقطة تحول في المجتمع.
4: دي هنروح لها واحنا بنتكلم على نقطة لا مش بعد ماشي على نقطة الرياضة والسياسة وجهان لنفس ذات العملة أو العملة الواحدة.
5: تمام.
4: بس الأول هنكمل على مسألة المهنة. وهل اللي حضرتك ذكرته في مسألة من يمتهن المهنة بمعنى أنه يهين المهنة، ده أثر على شكل التغطيات عموما، على شكل العرض الصحفي عموما؟
5: خرجنا من نطاق التعامل المهني إلى التعامل الشخصي. فما بنتعامل مع بعض كأشخاص، طبيعة العلاقة بيننا هي بتتوقف على الموضوع. إحنا حبايب مع بعض، فبقينا نهزر مع بعض، فبقينا واخدين على بعض، فوصلنا مرحلة إهانة البعض. خلاص طالما انت
4: خلاص ما هي احنا اعتبرنا ان احنا شله واحده.
5: ودايما الوسط القروي صعب على فكره، صعب جدا.
2: لانك انت بتتعامل مع بيئات مختلفه من اللاعبين، وبتتعامل مع حد قضى حياته كلها في الشارع كوره، وده مهم جدا في ثقافتها
4: وليها تركيبتها وثقافتها طبعا ومعاييرها.
2: الا ما نقدر يعني ما اقدرش اقول ان حازم
4: وهذا في نفس امر السكة. غير لا يعيب يعني حد
2: خالص.
4: احنا بنتكلم على جزء اصيل جوه المجتمع المصري وبنناقش الجزء
2: ده، ان ده جزء من تركيبه لعيب الكوره.
4: طبعا
2: هو لعيب الكوره لو ما لعبش في الشارع مش هيبقى لعيب كوره يعني. صح. هو مجاله الشارع. واحنا تكوين شارع، مش تكوين غرف مغلقه، يستحيل.
4: صلاح جاهين قال الشوارع حواديت.
2: طبعا
4: طبعا
2: طبعا، فأمر طبيعي النهاردة أن أنت خرجت بالقصة دي. طيب الأسئلة في المؤتمرات الصحفية بقت صعبة، يعني ما بقتش فيها مهنية على الإطلاق، بتخرج في نطاق الشخصنة وبتخرج في نطاق الجهل، لأن هو مترباش مهنيا على أن هو يحدد طبيعة الأسئلة اللي تسأل في مؤتمر صحفي هي بتبقى إيه. أنا ممكن الناس ده
4: كابتن فلان حضرتك سمعت ولا شفت الفيديو بتاع كابتن فلان الفلاني لما شتم حضرتك؟ انا لو حد سألني، انا اهو لو حد قال لي شفت الفيديو بتاع فلان لما شتمك، انا هشتم اللي سألني او هقول له مش اطلع بره. والله بجد.
2: ايوه
4: يعني انت تسألني بتقولي شفت كذا لما شتمك، عايز ايه؟ انت عايز ايه؟
2: طب ايه الموضوع بالنسبه لك
4: يعني؟ ايه اللي هيتنشر يعني؟
2: ايوه. فهنا النهاردة الناس بقت تدور على أنها تعمل شو إعلامي. أنا مش هقول ترند، لأن من رؤيتي للترند، الترند ده حد يبقى حد مهم، يبقى عمل ترند حد مهم، لكن مش أي حد يدخل ترند. طبعا
4: ده المفروض. المشكلة أن بقى الناس اللي بتطلع ترند دلوقتي بقت هي دايما الأهيف.
2: أنا بتكلم على المفروض.
4: أولا بقت الأهيف.
2: أيوة طبعا. لكن أنا بتكلم على المفروض، لكن النهاردة يعني أنا عشان أقابل حد أروح أعمل معه حوار كنت باعه دقرة كام، وبعدين هروح الحوار مثلا إيه داخل في نطاق إن أنا هتكلم في أمور كتيرة. طيب أقل حاجة معايا 60 سؤال، وستين سؤال مفهومش سؤال مجاملة، 60 سؤال أبقى داخل بيهم ومرتبين حسب الأهمية. ما حدش بيقرأ عشان يعرف يسأل، فدي جزء مهم جدا. يعني انا افتكر مره وانا سكرتير عام رابطه النقاد الرياضيين في 2010، كانت في مشكله بين عماد متعب واثنين من الزملاء في النقاد الرياضيين، والنادي الاهلي عمل مشكله ان ازاي النقاد يتعاملوا مع عماد متعب كده، وعماد متعب نفسه. ف لما ناس الموضوع كبر فقلت لهم يا جماعه الاثنين زملاء يجوا يقدموا مذكره في كابتن عماد متعب. وعلى فكره عماد متعب من الشخصيات المحترمه
4: جدا هو
2: جداً
4: بس كان
2: جداً
4: زمان تعامله مع الصحافه ممتلئ ب
2: هو ممكن يكون موقف انفعالي،
4: يعني
2: ممكن يكون موقف انفعالي. فالمهم اللي قدمنا مذكره وقدمنا لجنه الانضباط ان نطلب التحقيق مع عماد متعب فيما ورد في وقعه الزملاء.
4: هو كان زمان بيتعالى كده يعني.
2: على فكره والله ما كانش بيتعالى، بس هي الفكره كلها في ايه؟ ان ممكن انا ادخل اتعامل معاك في توقيت انت مودك
4: غلط.
2: مش حلو. مودك مش حلو. ما انا برضو هنا الحاجات دي بتفرق.
4: عماد محترم
2: جداً
4: وخلوق
2: جدا جدا،
4: بس هو كان زمان بيتعامل معامله شديده كده فظه مع الناس، وردوده ناشفه.
2: ما هو خلي بالك احنا كطباع نختلف عن بعض، فامر طبيعي الفروق الفرديه بتختلف.
4: ايوه.
2: فالمهم لما قدمنا في لجنه انضباط في اتحاد الكوره كان يرقص لجنه انضباط الراحل المستشار عادل الشربجي نائب رئيس محكمه النقض، هو يعني ايه صديق العزيز. فقلت له عادل بيه الوقت الوضع كذا كذا، قال لي طب ما فيش، احنا ممكن نسمع نحدد جلسه نسمع الزملاء رايهم ايه في اللي حصل ونعرف الواقع. ورحت حضرت الجلسه مع الزملاء في اطار ان انا ممثل الرابطه، وتم اخذ اقوالهم وبتاع. ولقيت عادل بيه الشرباجي بقى ايه برجع بالكرسي ورا كده زي ما انا قاعد كده، فرجع بيه ورا كده وقال لي ارجع بكرسيك ورا عشان نتكلم على انفراد يعني. قال لي الواقع 1 2 3 ما العمل؟ فقلت له انا بقول اسرار ما اتقالتش قبل كده. تمام. فقلت له طيب معنى ان تم التحقيق مع 2 نقاط يبقى لازم يتحقق مع مدمتك. قال لي يعني
4: طلع حتى يستقيم الميزان.
2: حتى يستقيم الميزان. قال لي ولكن هناك تضارب في الاقوال.
4: ماشي. ما احنا الاثنين.
2: طيب ماشي. عماد يجي يتحقق معاه. تحفظ القضية تحفظ ده قرار سيادتك انا مش هكلم فيه. ده مش بتاعي. لكن زي ما هم جم لازم اجيب الطرف التاني يتحقق معاه. الراجل بكل شياكة قال لي رغم عدم قناعاتي بس مش قادر اقول لك لا.
4: الله يخليه ويرحمه.
2: الله يرحمه بصراحة. رغم عدم قناعاتي باللي انت بتقوله قاضي. مش النهاردة كصديق يعني. قال لي بس انا هاي اعمل. وجي اعمل بتاع فعلا متحقق معاه وتبع. وتم حفظ القضية في خلال التحقيق. يعني لم يعلن حفظ القضية بعدها مباشرة. خدت وقت
4: طبعا.
2: فكان بقى التحرك من الكابتن حسن حمدي معانا يا جماعة احنا ما فيش بنا احنا أسرة واحدة ولازم نتعامل بقى. وتم التصالح في النادي الأهلي وبقضوا بطريقة مرضية للصحفيين عندك. فإنك بتدور على مهنة وبتدور على زمايلك ده موضوع صعب. موضوع صعب لأن ممكن زميلك يرفض. ممكن يقول لك لا احنا انا متعود ان هو بيتعامل معايا كده.
4: متعود
2: ما احنا خرجنا
4: هي وصلت لكده.
2: احنا خرجنا من سياق. احنا خرجنا من سياق. ما دي حسب الشخص اللي قدامك. انا خرجت من سياق النهارده انك انت بتقول ان انا ناقد رياضي وان انا ناقد رياضي عادي بس دول صحاب. احنا بننظر مع بعض. احنا واخدين على بعض. احنا نعمل في بعض اللي احنا عايزينه. دم يعني دي حاجه شخصيه ملهاش علاقه بيكم. لكن احنا انت بتبقى باصص من وجهه نظرك كمسؤول. لا ان المهنة هنا في خطر.
4: صح.
2: لازم هنا في وقفه عشان اقدر احافظ على ما تبقى منها.
4: صح.
2: فده يعني انا اول مره اقول المعلومات دي بصراحه في برنامج. لكن جزء كان مهم جدا ان الناس تبقى عارفه ان انت ازاي بتحافظ على مهنتك بشكل كبير وعلى زمايلك بشكل اكبر انهم ما ينزلقوش لموضوع ان انا ابقى متعامل مع المصدر ان احنا اصحاب. احنا اصحاب وكل حاجه واصدقاء وزي الفل. لكن في النهايه انا مهني.
4: أيوة.
2: في شغلانه تتعارض مع العلاقه اللي بيننا وبين بعض. لازم حتى لو احنا في اي مكان ما يوسف بيه زي حضرتك. لان ده بيوجد حاجز كبير جدا بينك وبين المصدر انه ما ينفعش يندهلك باسمك. لازم يقول لك ايه يا استاذ لطفي حضرتك ده خلاص ده انت عامل مسافه رغم ان العلاقه بيننا قريبه بس بس برضو ايه عامل حاجز كبير جدا ان ما حدش يقدر يحولها الى. صح. لطفي
4: صح
2: وسين ما تتحولش. فده مش موجود. وانا بشفق على الاجيال الجديده في القصه دي لانه ما اتعلمش في مدرسه او التعليم المؤسسي لم يكن متاحا لديهم. فهم اترموا في الميه عموا انتوا بقى. لكن أوكي. انا بعذرهم يعني مش
4: انا مش بلومك.
2: بس يعني بس في النهايه حاول تكون حاجه.
4: حاول
2: ربما تفشل وارد مش قادر
4: وارجو ألا تفشل بس حاول.
2: بس احنا بنقول المحاولة حتى تنجح. يعني خد حتى المبادرة انك انت تاخد فرصتك انك تقدم نفسك بشكل كويس. ده مهم جدا في المهنة. ده ما كانش موجود زمان. ما كانش موجود الوضع ده. ما كانش موجود.
4: صح.
2: ده زمان بتبقى داخل المؤتمر الصحفي انت معاك ورقك ومعاك قلمك ومعاك حاجتك. النهارده في منظر انك تلاقي مع صحفي قلم. خلاص انا سجل على الموبايل وخلاص. طب الموبايل فصل بقى في مشكله.
4: لك ادوات الشغل في الحته بتاعت قلم. ده انا شفت ناس زملاء. ما احنا في النهايه خلاص كلنا زملاء.
2: طبعا.
4: لا ما فيش املة.
2: لا عادي. عادي.
4: قلم عادي. حتى لو كتب على الموبايل ده هيكتب غلط.
2: عادي. وعلى الورق بيكتب غلط. انا عملت
4: دي تجربة. حاجة مخيفة.
2: طبعا. انا عملت تجربة صحفية في مصر هي الاولى وربما تكون الاخيرة في تاريخ الشغلانة. لسبب لانها مش هتتكرر تاني الا اذا كان وراها اقتصادي رهيب. تجربة الكرة اليوم ده أول جورنان يومي رياضي طبعاً. متخصص كنت أنا رئيس تحريره في 2008. طبعا احنا وقفنا مع الثورة طبعا، لأن طبعا كل الدنيا اتضربت في كل حاجة يعني، فكان صعب انك انت تكمل يعني. حضرتك مدرك تماما تكاليف جورنان يومي، طباعة ومؤسسة ورواتب، وما فيش إعلانات كرة أصلا.
4: دي عايزة حد كده زي اللي كان بيتقال عليهم في ستينيات العهد الناصري رأس مالية وطنية.
2: رأس مالية وطنية،
4: ده عايز رأس مالية وطنية.
2: أيوة فعلا.
4: واحد مستعد يمول من غير ما ينتظر انه مش يكسب، لا انت بتخسر، انت هتدفع فلوس ومش راجع.
2: مش راجع طبعا،
4: عشان يبقى متفقين. ليه؟ لان انا مش هجامل حد. أيوة. فمش هتجيلي اعلانات من الناس اللي احنا متوقعين ان هم خالص، الا اذا استقامت الامور. احنا فعلا. بنعمل صحافة، محدش يزعل، فالاعلانات هتيجي عشان الجورنال او المطبوعة دي بتقرأ.
2: طبعا. انا اقول لحضرتك على حاجة، انا الدكتور علاء صادق هو برا مصر الوقتي.
4: طبعا.
2: وهو كان صديق مقرب جدا. واخطأ خطأ مهني في هروب عصام الحضري. وقال علينا في القناة، متاح ان انا اقول اسماء قنوات.
4: اما القناة دي قفلت صح؟
2: قفلت.
4: لا قولها خلاص.
2: تمام.
4: قول.
2: فقال يعني تهكم على الخبر بتاع، انا كاتب بالمانشيت بتاعي بامر الفيفا الحضري في سيون.
4: دي كانت مودرن سبورت.
2: قفلت. تمام. فهو كان بيقدم برنامج في نفس اليوم، فلقيت صحابي بيكلموني الحق ده علاء صادق بيشتمك على الهواء. هو مش بيشتم لطفي يعني، هو بيهاجم العنوان يعني. فقال الناس دي مغيبة وهما بيلمعوا أكر في الفيفا يعني، وعرفوا بتاع. تمام، حقه. فكلمت الأولاد بتوع اللي بيغطلنا التلفزيون، يا جماعة عايز الحلقة بتاعت الأستاذ علاء صادق، فرغوها كموضوع عشان هننشره بكرة عندنا. تبقى لما تبقى واثق من نفس من أدواتك
4: طبعا.
2: ونشرته عندي في الصفحة التانية، صفحة التلفزيون، إن دكتور علاء صادق قالك 1-2-3 واحنا بنحترمه جدا. وانتظرت الى صدور قرار الفيفا بعدها 48 ساعه والحضري في سيون. فقمت داخل قاعه الاجتماعات وقمت جايب شويه ورق وقاعد بقى ايه ارد على الدكتور علاء، هو صديق ما كلمتوش بالتليفون. تمام، لانه كان باب اولا يكلمني، فهو تخطى دي فانا بتخطيتها ايضا
4: طبعًا.
2: يعني
4: طبعا
2: مع فرق السن برضو يعني، كل ده انا بحترمه يعني.
4: حلو.
2: وكتبت الفرق بين المهنية والمهلبية، نحن لسنا من
4: يقومون بتلميع الأخرى، نحن لدينا مصادر، نحن أذكياء.
2: لا لا خالص، أنا كلمت في المهنة بس، ولا قلت إن احنا يعني
4: عندنا مصادرنا.
2: تك تك تك، أنا اليوم ده مصر اتقلبت عليا، مش عشان الدكتور علاء، عشان الخبر طلع صح.
4: عرفت ازاي؟
2: لا كابتن حسن حمدي
4: كله بيتكلم، انت عرفت ازاي
2: في الموضوع ده يعني؟ بعد قلت له الموضوع يا جماعه بسيط، ما هي انت بتخلص شغل عندك سهراتك مع مصادرك. فكان السيد محمد، انا بص كل ده بقى ايه متقالش، السيد محمد روراوه رئيس الاتحاد الجزائري وكان اهم شخصيه في الفيفا وقتها، كان موجود في ماريوت. فاحد الاصدقاء قال لي بقول لك ايه، ده روراوة هنا وانا هتعشى سوا، عندك مشكله تيجي معانا؟ قلت له يا ريت اجي، يا ريت. فرحنا تعشينا معاه في المريض، فروراوة معاه الملف يعني عارف الملف. قال لي بص، هو في الماني وفي روسي في ومعاهم سليم علولو من تونس. لما تبقى القضية فيها طرف عربي، الطرف العربي لا يصوت. فقال لي الاتنين دول هم اللي يصوتوا على القرار. تمام. فعارف، فقال لي القرار هيبقى كذا.
4: اوكي.
2: لان قال لي حتى يعني هو حتى عرفني وقتها ان بلاتر عدو في سيون. جوزيف بلاتر عدو في نادي سيون. سويسري وهو سويسري. فقال لي ده الموضوع. قال لي الاثنين دول هيصوتوا ان هو يلعب ببطاقه مؤقته وما عندوش ادنى مشكله ان هو يلعب في سيون. فانت هنا بني كلامك على معلومه بس ما تقدرش تقول يعني، الراجل اداك معلومه ما تقدرش تقول اسمه، ما تقدرش تبوح بيه. فأمر طبيعي ان ده جزء من الشغلانة. لكن ده انا ما كتبتوش وقتها. لكن لما خدت الدكتور علاء انا ما اديتش برضو الحجم اللي انا كل القصة لا تتعدى 10 أسطر او جزت فيهم كل الموضوع. بعدها بيومين اتقابلنا على صحور فلقيته داخل عليا. فانا كان انا كنت في صحور عائلي مع المدام واهلها. فهو دخل علينا فقال لي انت قاسي جدا. قلت له انا قاسي انا قاسي. قال لي لا بس انا ما قلتش حاجه. قلت له
4: ما قلتش حاجه ازاي؟
2: انا مفرغ الحلقه وكاتبها عندي. طب ابعت لك الحلقه. فالزملاء بقى ايه مدركين ايه طبيعه الدكتور علاء. فقالوا خلاص الموضوع يعني بسيط وبتاع. قال لي فهنا جزء من الشغلانه انك انت طول ما انت قوي من ادواتك ما بتخافش.
4: طيب هستأذن في فاصل، هنرجع بعد الفاصل نتكلم على الوجهين السياسة والرياضة، الرياضة والسياسة. ودي ممكن تسمع برضو عند علاء صادق بشكل ما. خليني هروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
3: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@ نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ورئيس الإمارات يبحثان المستجدات في الشرق الأوسط وجهود تجنب التصعيد.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي يؤكد رفضه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.
2: استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في مدينة غزة.
1: وزير البترول يبحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية التعاون في الصناعات التعدينية.
2: هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الأحد.
1: وزير الشؤون النيابية يؤكد أن التعاون مع مجلس الدولة ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجه إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي.
1: وزير التموين يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأساسية يكفي فترات طويلة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.
4: اهلا اهلا اهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السقعان. وقلنا انه عايزين نتكلم على الوجهين لنفس العمله، السياسه والرياضه وارتباط الاثنين ببعض. مدى الارتباط الاول وليه هم وجهين لعمله واحده؟
5: لان التعاون مع الجمهور يلزمه قرار سياسي. انا دي قناعاتي الشخصيه، وهقول لحضرتك قناعاتي دي. دايما قبل ما بيطلع قرار، لما تيجي تحدد ان الملعب فول، فده بتوجه. لما تيجي تقول ان انا هشفر الدوري، لا تبقى توجه. يعني انا كنت عضو مجلس اداره نادي المنصوره في 96، فاحنا رايحين نلعب النجم الساحلي في تونس. فرئيس النادي كان معايا في نفس السفريه، فتم استدعاءه لاجتماع عاجل في اتحاد الكوره عشان تشفير الدوري. هذا الاجتماع حضره الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه. كابتن صالح سليم قال لهم جمله واحده في اول الاجتماع: يا جماعه انتوا معاكم موافقه الدوله على التشفير. فالكابتن سمير زاهر اعتقد كان هو رئيس اتحاد الكوره في ذلك الوقت، فقال له: لا اطلب تجيبنا ليه؟ التشفير يعني موافقه الدوله؟ مفيش موافقه الدوله، شكرا، خدوا موافقه الدوله الاول وبعدين ابعتوا لنا الاجتماع. وانتهى الاجتماع من كلمه الكابتن صالح سليم. فهنا جزئيه مهمه جدا، ان السياسه هي من تحكم. طب انت هتشفر، طب التوقيت ده كانت تعتبر كره القدم هي خبز البساطاء
4: طبعا.
5: ما تقدرش تقول النهارده ان انا اقدر اشفر في هذا التوقيت بدون موقف الدوله. فهنا انا القناعات السياسه لازم تبقى مرتبطه. طب انت النهارده السياسه داخله في كاس العالم. ترامب مشاكله مع ايران، مشاكله في الشرق الاوسط، مشاكله في امريكا، سواء في المكسيك، كل ده مسيطر على الاجواء في كاس العالم. فهنا برضو السياسه داخله بشكل كبير. الناس اللي بتتكلم في جزئيه التدخل الحكومي والتدخل الحكومي، الفيفا نفسها لما بتيجي للدولة عشان تنظم بطولة لازم خطاب حكومي يؤكد التزامها
4: طبعا.

0: الناقد المذيع بيتداخل احيانا كتير مع الرياضه. انا فعلا مش عايز اتكلم على لكن لانه راجل مش موجود، وانا لو احب ان اتحدث عن احد غائب او في لحظه ضعف ما، حتى لو كان هو مش متصور انه ضعف، لكن هو خد قرارات تتعلق باراء والتوجه السياسي ما اثر على رأيه الرياضي ونقده الرياضي وتحليله الرياضي طول الوقت. هل هو علاء بس؟ الحقيقة لا،
1: لا طبعا في آخرين
0: لقينا بقى كتير وكأنها أصبحت عدوى منتشر. هل كان هو السبب؟ فعلا أنا مش متذكر، لكن عمليا هو ده أصبح موجود بيتضاءل دلوقتي بشكل ما، نتيجة برضو أن الدولة خدت قرار أنه ده مش هيحصل. صح. الرياضة هتفضل رياضة.
1: صح.
0: محدش يعلق بآراء ولا يحاول انه يدي صبغة سياسية على رأيه فيما يتعلق بالرياضة. بس ايه اللي ادى لده؟ ايه اللي يخلي انه معلق او ناقد او كاتب او مذيع رياضي يدخل السياسة، مع ان الرياضة بالاساس مش المفترض انها تقرب من السياسة ولا من آرائها ولا توجهاتها؟
1: نتكلم بصراحة؟ على طول الوقت مع الدكتور علاء ما يبانش انه له توجه. تمام. لكن في هذه الفترة اصبحت هناك آلية للتطلع الى المناصب. فكان على الناس انها تجد مظلة تدخل من خلالها الى توالي المناصب. لان المجموعة اللي كانت في الرياضة واتجه اتجاه اخر لم يكن احد يسمع يعني باي اتجاهات ليها سابقا، لكن هي توجهت في نفس التوقيت لانها وجدت انها حركة تحتمل الصعود والهبوط في اي لحظة والوقت ضيق جدا، فلازم اظهر ولائي للجماعة حتى اتولى اي منصب قيادي في هذه الفترة. فده كان الاتجاه. هم ما كانوش مدركين الموقف اللي جاي بعد ايه، الخطوة التانية هتبقى ايه. فلانهم برضو مش بتوع سياسة، لكن هو تعامل مع الموقف الوقتي اللحظي، انا اتطلع لمنصب.
0: فهو افتكر نفسه بتاع سياسة فحاول يدي صبغة سياسية على خطاب الرياضي، فطمعا في انه يحصل على منصب ما فلبس في الحيط.
1: ايوه، هو وغيره.
0: هو وغيره.
1: طبعا.
0: طيب هروح لهو وغيره دي برضه.
1: تمام.
0: الحديث ممتع بصراحه،
1: ربنا يخليك.
0: خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
2: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بص ودي شاورلي قاتل المباراة، سمح لنا باستئناف العودة إلى الملعب مرة تانية. وبعدين احنا في بيننا جدل كده دلوقتي عشان انا عايز اعرف هو قاهري ولا مش قاهري، بس هو ايه بيحاول ايه يلعبها عليا. بس انا هاجي اصبر وانا هسيبك
3: راجع لك.
2: طيب اصل انا استاذ لطفي قلت له لا انت مش من القاهره، لا انا من القاهره. المهم يعني هنكمل الكلام، وانا برحب جدا طبعا باستاذ لطفي سعان على مساله كان السيد او الاستاذ او الدكتور علاء صادق وغيره خدوا الحته بتاعت احنا هنمشي بقى. انا دايما كانت الحيره بتاعتي ان هذا الرجل كان يتقلد منصبا مهما جدا في قطاع الأخبار المصري ما قبل 2011 طبعا. وتحديدا كان مسؤول عن البرامج والنشرات الرياضية، هو تمام. المسؤول
3: تمام.
2: ونائبا لرئيس القطاع على ما أتذكر يعني
3: تمام.
2: ورجل ده كان وقتها إخوان وضحك علينا كلنا
3: لما
2: ولا هو زي ما حضرتك بتقول كده هو قال لك إيه ما هي دي فرصة ونلحق ناخد لنا منصب حلو يمكن أجي وزير إعلام ولا حاجة.
3: كل حاجة كانت واردة. ان خلي بال حضرتك الفترة دي برضو كانت فترة فيها زخم. الفترة فيها زخم. دكتور علاء ما خدش مثلا كان ما مسكش رئيس تحليل اخبار رياضة.
2: لا.
3: دي برضو كان فيها زخم يعني ازاي مع انه من المؤسسين. يعني ما برضو في كان في برضو تطلعات للمناصب في المؤسسات الصحفية كبيرة جدا.
2: طبعا.
3: فهي انك تظهر وخلي بحضرتك برضه يعني انت متابع جيد للفتره دي، الفتره ديت شهدت وجوها لم تكن موجوده من قبل نعرفها جميعا
2: مزبوط.
3: ولكن ظهرت وجوه جديده
2: طبعًا.
3: جدا ذات تركيبه. فده امر طبيعي ان التطلع كان عند ناس كتير. انا ما اتكلمتش على الايديولوجيه بتاعتهم في من يتبعهم يعني الايديولوجية لهم ناس تانية، انا بتكلم على جزئية السياسة.
2: وانا علشان ابقى حقاني ومنصف المسألة ما كانتش بس متعلقة بتملق الاخوان او التشبث بيهم، لانه في غيرهم كان في عهد اسبق بيتملق في الحزب الوطني كذلك وما
3: امر طبيعي امر طبيعي يعني هي
2: ويروحوا يمسكوا في ديول الجلاليب والبنطلونات بتاعه المسؤولين الكبار كده علشان ايه يعرف يصعد ويبقى ده في تصوره هو سلم الصعود المنطقي والمستحق مش المهنه ولا اخلاقيتها ولا احترافيته ولا ثقافته ولا قدراته ولا موهبته.
3: فده كان مؤثر كبير جدا ان ناس كتيره غيرت الاتجاه بتاعها. فاصحاب تغيير الاتجاه، لان كان في ناس ذات اتجاه في الرياضه في ناس ذات اتجاه ونعلمهم جميعا. الناس اللي غيرت دي غيرت تغيير موقف اللي هو ان انا ممكن تبقى دي مرحله الصعود بتاعتي. فكله فكر في مرحله الصعود ولم يكن يعلم انها مرحله الانحدار او الهبوط
2: طبعا.
3: بشكل او
2: مرحله بعض. تردي حقيقي
3: ما فيش شك. اما الايديولوجيين اللي كانوا موجودين اصلا فدول طبيعي موجودين، لان الفتره ديت كان فيها تداخل غريب جدا. لان الزخم اللي كان قائم على الدخول الى ملف الرياضي في الـ في, الـ في الاخوان كان قائم على شخصيه بتجيد التعامل مع لعيبه الكوره. فكان كل واحد طب تعال احضر جلسه، دي كانت البدايه، تعال احضر جلسه. فانضم ناس كتيره جدا وراحوا يعني بدون ذكر اسماء يعني مفهوم. قايمه
2: ماشي
3: قايمه
2: عدد
3: وفيهم ناس كملت وفيهم ناس حضرت جلستين وثلاثه وروحت
2: قال لك لا ملناش فيه
3: لكن في ناس كتيره كملت في الموضوع وكان لهم آراء واضحة وصريحة وفي بعض ما كان نايم يعني ما تعرفوش اتجاه يعني بس هو كان نايم يعني لان كان هدفي في التوقيت ده دول توظفوا ازاي يعني انا عايز اعرف دول توظفوا ازاي يعني انت جبت دول ازاي في الرياضة يعني دخلتهم القصه دي ازاي؟ اهو هادي خشبه موجود بس ما لهوش اي موقف. ما لهوش اي موقف تقدر تمسكه عليه.
4: اه
3: عكس ابو تريكة.
4: ايوه
3: موقف
4: واضح كان جدا
3: كان واضح في التعامل. في موقف في اتجاه في رؤيه في هو حر فيها طبعا يعني انا ما بتكلمش انا مؤمن بالحريات في كل حاجه يعني لكن الموقف كان مختلف في بعض لاعبين تانية كانوا موجودين وما اعلنوش وتعاملوا مع الموضوع انهم موجودين لكن بدات انا اترقب خطواتهم اصله منين ما دي برضو مهمه جدا لانها التركيبه بتاعه البيئه اللي هو كان موجود فيها مش البيئه يعني حاجه وحشه يعني احنا كلنا البيئه المحيطه اللي هو فيها يعني
4: حسب المكان
3: خالص عشان بس ما حدش يقول الكلام بما هو عارفه يعني.
4: حلوه كده لما انتوا بتحبوا الانجليزي للدرجه دي يعني مش قادر افهم يعني
3: فامر طبيعي جدا ان انا كنت مهووس ان اعرف الملف فانا جايب واحد من وسطهم انا قعدت معاه خمس ايام ما يعني ايه متواصلين يعني عايز افهم
4: انا لازم افهم
3: عايز افهم يعني طب انتوا اعتمدتوا على ايه هم كانوا بيدوروا في الاول على المشاهير بشكل كبير جدا هم ركزوا على النقطه دي بشكل
4: عشان ياخدوا من جماهيريتهم
3: عشان ياخدوا من جماهيريتهم
4: بشكل فيساعدوهم
3: بشكل
4: اختراق الشارع
3: وده كان في التوقيت ده حضرتك لو تفتكر ان كان حتى التقارير في الحزب الوطني كانت بتدي انطباع انك انت تقرب للجماهيريه وهذكر حضرتك بحاجه طول عمر دورة المستقبل بتاعة كرة القدم بتاعت علاء وجمال مبارك
4: ايوه
3: اللي بدأها الدكتور عبد المنعم عمارة وهو حي يرزق
4: الله يديله الصحة
3: يديله الصحة يا رب تمام طول عمر بتعامل في استاد القاهرة كنت بسجل حلقة قناة دبي الاقتصادية في النادي الأهلي في مدينة نصر أنا والمرحوم العمر فاروق
4: الله يرحمه يحسن إليه
3: كان فحواها بنتكلم عن طبيعة الاشتراكات العضوية في مصر يعني موضوع اقتصادي بحت فلقيت حراك كده غريب جوه النادي واحنا خارجين فبقول له ايه ده قال لي لا ده جهزوا للدوره بتاعه المستقبل قلت له بتعمل في استاد القاهره قال لي ما اعرفش فعملت صلاتي بتوع الحزب الوطني يا جماعه بتعملوا الدوره هنا ليه فتقال لي على فكره الكلام ده منشور عندي يعني مش ممكن ترجع له في الارشيف يعني فقالوا لي لا يعني في تقارير بتقول انك لازم تقرب من جمهور النادي الاهلي بالنسبه لعلاء وجمال فاحنا قررنا نعمل النهائي في النادي الاهلي فجاه فطبعا بالنسبه لي خبر فتعاملت مع الموضوع كتبت التقارير بيقول ايه والدنيا بتقول ايه وليه الماتش ده ما بقاش في استاد القاهره بقى في النادي الاهلي مدينه نصر وما الى ذلك مع صوره لعلاء وجمال وهو بيلعب كوره
4: حلو قوي
3: انا تعاملت بمهنيه في الموضوع
4: طبعا
3: بعد كده جالي تليفونات طبعا
4: كنت لسه لك وده طبعا ده اثار حفيظه اركان الحكم
3: طبعا وانا وقتها يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو من المفارقات الغريبه انا يوميا بتعشى في وزاره الداخليه يوميا
4: حلو
3: مع اصدقائي يعني مع اصدقائي اللي هم بلدياتي من المنصوره
4: ايوه
3: يعني انت برضو عشان ايه الربط يكون واضح
4: طبعا
3: يعني.
4: دول اصحابي واصدقائي والمدرسه والحي والمكان
3: فهم شفتهم بالليل فكنا بنروح نسهر نتعشى وبعدين نخرج نسهر بره
4: انت فين يا لطفي انا خلصت تمام ما تيجي نقعد نتعشى وبعدين نطلع مش عارف هنعمل كذا هنتفرج على الماتش في المكان الفلاني ده طبيعه الاحوال
3: طبيعه الاحوال يعني زمايلك دول
4: ما انا مش فاهم يعني.
3: فكلموني قالوا لي يا عم انت ما ينفعش كده انت داخل كل يوم قلت لهم يا جماعه انا في معلومه غلط قالوا لي لا بس الناس زعلانه قلت لهم مش مشكله يعني موضوع بسيط
4: تتلم
3: هيتلم
4: احنا فاصل طيب احنا خلاص كده ختم والله فاصل من قتل المباراه مصمم فاصل ونكمل الكلام يا جماعه
5: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مفاجآت بتتقال في الفواصل لن افصح عنها طبعا. والله لا
2: ولا نتكلم عنها
1: خالص خالص خالص. بما فيها مفاجآت بودي عرفت خلاص. حد يقول لي مش عارف ايه مش عارف بس جبته في الاخر بقى. كل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان. واحنا عاملين بنتكلم في الدردشه الواسعه. طب بما ان احنا اتكلمنا شويه على مساله علاقه الرياضه بالسياسه والكره تحديدا, ويمكن كان من اكتر الحاجات اللي كانت لافته نظري في كاس العالم اداء منتخب ايران. فانا حتى كنت قاعد مع اصحابي فبقول لهم يا جماعه دي بلد مش بتلعب كرة وهي بتحارب, لا ده رايح يلعب كرة في البلد اللي بتضرب بلده. فده كم ضغط نفسي مذهل على اللعيبة دول. فمن يريد أن يتفق مع إيران فليتفق, من يختلف فليختلف, لكن الفرقة دي لازم تقف لها كده وأنت تنظر إليها بمنتهى الإعجاب لأنه أدائها جيد جدا في بلد بيضرب وبيحارب. ومش بس كده, ده جاي بيلعب على أرض الدولة اللي ضربته بالصواريخ والطيران.
2: تمام.
1: فحاجة مذهلة جدا.
2: حاجة مذهلة وحاجة صعبة. ليه بقى؟ إيران من البداية عندها مشكلة كفرقة الكورة. عندها مشكلة إنها مش عارفة هتسافر ولا مش هتسافر.
1: طبعا.
2: لأن موضوع التأشيرات تم تأجيله بشكل أو إيقافه أو اتعمل عليه هولد. خلاص ما
1: لا, وبعدين ممكن الولاد يسافروا وفجأة يطلع لهم قرارات انتوا مش راجعين ايران تاني, انتوا احنا اكتشفنا ان انتوا في الحرس السوري, تتلفق لهم تهمة ويتحبسوا حاجات كده.
2: كل حاجة موجودة متاحة. تمام. حاجزين معسكر في امريكا, معسكر اعداد قبل البطولة بشهر ومعهمش تأشيرة امريكا. فراحوا تركيا عملوا معسكر في تركيا تعويضا عن امريكا.
1: نستعد لحد ما نشوف
2: انا بديك بحضرتك بس تسلسل اللي حصل مع المنتخب ايران. ثم يروح السفاره المكسيكيه في تركيا ياخدوا تاشيرات المكسيك
1: علشان الماتشات اللي هتتلعب في المكسيك نبقى جاهزين لها.
2: وهذا بعد سياسي
1: طبعا,
2: لان ده ككره ما حدش هيخطط له. ده تخطيط سياسي ان انا رحت المكان اللي اقدر اخد فيه تأشيرة المكسيك, اللي انا اقدر اقول لانفانتينو انا بحاول اوصل مش عارف اوصل,
1: انا مش ممتنع, انا اللي بحاول والدولة المضيفة او واحدة من الثلاث دول اللي بتستضيف هي اللي منعة
2: فده شغل السياسة
1: طبعا.
2: فامر طبيعي خدوا تأشيرات فاعلنوا في نفس اليوم. طب مين بيعلن؟ السفير الايراني في تركيا.
1: شطار برضو.
2: انت بتبص برضو, ما انت ما تتعاملش مع الخبر انه تقال
1: صح, دور
2: لازم لا طبعا. لازم
1: جيب جزره
2: زي البرتقانه كده تقعد تفصص فيها كده. ده جه ازاي؟ ده راح فين؟ ده جه منين؟ ده مصدره ايه؟ مش ما خدش
1: وش
2: القفص كده زي ما بنقول بالبلدي. فامر طبيعي جدا انك تشوف الموضوع. فبداوا يتكلموا احنا خدنا المكسيك يا جماعه وهنوصل المكسيك وهنطلب من المكسيك تدينا تأشيرة أمريكا, ناخد تأشيرة أمريكا. فهو مصعد على أعلى مستوى في التعامل السياسي ده مالوش علاقة بالكورة. فهو هنا كل ده تعامل سياسي. فلما وصلوا خدوا, هم وصلين قبل ماتش نيوزيلندا بكام؟ 48 ساعة.
1: 48 ساعة تقريبا.
2: يعني لا لحق يريح, لا لحق يستعد,
1: مفيش,
2: لا لحق يقرأ ولا يشوف. ومع ذلك عملوا مباراة رائعة, مع إضافة إن الجهد كان غير عادي عليهم لأنه طبعا محمل بأعباء دولة سياسيا. خلي بالك بقى, يعني ده بعد تاني. الناس ما بتخش, الناس بتاخد إن ده ماتش كورة. لا لا, ده محمل بأعباء سياسية إنه جاي يعمل مباراة, يعمل مباراة كويسة جدا وعنده أمل إنه يطلع بشكل كبير جدا. ومحمل بأمال جماهير إن أنا بلعب في الدولة اللي ضربتني. فعنده ضغوط غير عادية, ما اقدرش ان انا برضو يعني ايه اعديها كده مرور الكرام.
1: طبعا.
2: تاني ماتش خلاص بدأوا يتكيفوا مع الوضع. تالت ماتش كانت الطاقة اللي انفجرت قدام منتخب مصر بشكل كبير جدا, واحنا تعاملنا معاها الحمد لله كان كويس. لكن في النهاية الصبغة السياسية هي غلاف منتخب إيران في هذه البطولة، لأن أنا بلعب في الدولة اللي ضربتني والدولة اللي شايفة أن أنا مزعج في المنطقة، ومات عندي ناس كتيرة في الموضوع. ففي النهاية هم برضو ليهم شكل مختلف عن أي منتخب مشارك في البطولة
1: جدا. احنا في رأي أستاذ لطفي، أنا بقى باخد الرأي المهني، احنا تغطيتنا أنا بتكلم هنا على برامجنا صحافتنا كلنا يعني بما فيهم أنا حد، تغطيتنا للمونديال تديها كام وتصفها بإيه وتراها إلى أي مدى كانت مهنية أو بعيدة عن المهنية؟
2: شوف أنا يعني احنا بعيد عن المهنية،
1: الموضوع شائك يا يوسف.
2: احنا بعيد عن المهنية بصراحة.
1: ليه
2: بقى؟ لان اصبحنا بنتعامل مع الموضوع انها انا داخل مسرح لمدة شهر هتفرج على كم حاجة وقلب،
1: يعني
2: مهنية في التعامل في كأس العالم. انا ما شفتش برامج بتشرح التطوير اللي في كاس العالم راح فين، اقتصاديات كاس العالم راح منين. انا لازم كدولة، وانا على فكرة انا واخد دبلومة في من الاكاديمية العسكرية عن تأثير صناعة الرياضة على الامن القومي المصري.
1: هايل.
2: يعني انا برضو بخلاف ان انا واخد دبلومة الفيفا في الادارة الرياضية. تمام. انا يعني انا بتعامل بطور من نفسي بكل شويه، بشتغل في حتت معينه كده يعني بختارها برضه يعني. فهنا مهم جدا ان انا عشان اتطور ان انا ابص دي، لكن في حاله من التسطيح في التعامل المهني، انا هتكلم عن الرياضه فيما يخص الملف الرياضي، ان انا النهارده بركز اهلي وزمالك
1: بس،
2: احمر وابيض.
1: هي دي المنتخب ما فيهوش كده،
2: منتخب ما فيهوش كده، منتخب فيه مصر
1: طبعا،
2: ما فيش فيه الوان. فدي بقت كارثه كبيره جدا ان عدد من الاعلام الرياضي هنا هنا هنا هقول اعلام بيتعامل مع الموضوع ان في اهل وزمالك.
1: انا زعلت قوي من كده، قوي زعلت، انه ده كمان دخل في اطار انه كتاب كبار احيانا، مثقفين كبار احيانا، فنانين كبار احيانا، خدوا الموضوع في اطار هو كم واحد اهلاوي وكم واحد زملكاوي، وهو حسام ده يا ترى اهلاوي ولا زملكاوي، وفلان ما لعبش ليه او علشان خاطر من الاهلي. احنا بنتكلم في ايه؟ هو ده منتخب ولا دوري؟
2: ايوه، ما احنا مش قادرين نفصل، لان من تطوير الاعلام الرياضي في مصر، من تطوير صناعه كره القدم او الرياضه المصريه، انك انت تغير ثقافة الاعلام الرياضي، لانك حضرتك تربينا الناس الحديثة تربط على مجموعة مصطلحات في الرياضة ملاش علاقة بالرياضة، تربط على مجموعة مصطلحات سلبية، تربط على مجموعة مصطلحات تسيء للصناعة، تسيء للصناعة. فامر طبيعي ان انا لازم اغير الثقافة، لان زمان احنا كنت قد الثقافة بتعلمك حاجات كتير ولا او يعني فيها انضباطية شوية، لان كان حجم مقدمي البرامج كان تقيل، وكان وقتها في ضوابط، لان لو انت قلت في هيجي غيرك اعلى منك
1: طبعا.
2: يعني المحيط الاعلامي كان قوي، كان قوي وكان في موهوبين بمعنى الكلمة، لكن النهاردة انا في سطحية جديدة جدا بتعامل بيها في كل الامور. انا بشوف اسئله بتتسال يعني سواء في الاعلام صعبه، لا تصدر عن مذيع ولا تصدر عن
1: ولا الاجوبه تصدر عن مصدر
2: ولا تصدر عن مصدر. وللاسف الشديد البعض بيقول معلومات غلط، يعني للاسف الشديد البعض بيقول معلومات غلط، وده شيء بيرهقني جدا، ان انا يعني ايه خلاص بزعل. انا قاعد بسمع معلومة غلط وانا كمتخصص، ولكن لابد ان احترم ذكاء الجمهور بشكل كبير جدا، ولازم اتعامل مع الجمهور انه ذكي. لان لو تعاملت مع ان الجمهور انه مش فاهم ابقى انا اللي مش فاهم. لا، الجمهور ذكي وبيفهم. فدخلت على التعليقات بتاعه البرنامج، لقيت الجمهور لكن الناس دي مش معانا، الناس بتتكلم في موضوع تاني. يا جماعه الناس دي احنا مش هنقابلها اصلا، لان انا مش الجمهور بقى.
1: انتوا بعيد.
2: فده جزء مهم جدا، ان الجيل الحالي يعني ابني وبنتي مثلا بيشوفوا حاجات تانية. يعني هو بيجيب لك زاوية انت مش شايفها
1: طبعا.
2: طب ما انا لازم اقعد اتكلم معاهم برضو، يعني انا بستفيد منهم على فكرة.
1: اصل ده امر جيد لما بيشوفوا زوايا لنا راها، ده امر جيد جدا.
2: ايوه. فليه؟ لان هو مش ما بيشوفش ده، هو بيبص بره. هو بيبص صح. بس بيبص بره، هو لقى نفسه بره. ده مهم جدا عشان اطور اعلام.
1: ده بيطرح سؤال، لقى نفسه بره ليه يا ترى؟
2: عشان
1: هو خواجه؟
2: لا،
1: هو مش خواجه.
2: هو مش خواجه
1: خالص،
2: بس اللي بيخاطبه بيحترم عقله
1: بس كده.
2: وهنا بقى
1: فهو هيدور طول الوقت عن بضاعه جيده. بضاعة زي جيدة. ما انا انزل عايز اشتري تفاح، فانا هروح اشتري من عند فلان مره مش حلوه، التانيه ما بيتحسنش، بعد كده الف سلامه، هاخد بعضي واروح لواحد تاني تماما، ابقى بجرب التفاح بتاعه الاقي حلو ابقى زبون. فالولاد الجيل الجديد ده بقى كده. طبعا بودة عمال يقول لي يلا خلاص حسنك معايا بعدين، صبرك عليا انت. انا عايز اشكرك يا استاذ لطفي، انا مبسوط جدا جدا جدا اتقابلنا. وبعدين علشان كمان اكتشفت ان احنا تقريبا تقدر تقول كده احنا قرايب، يعني استاذ لطفي يعني صديق لوليد ابن عمي وعمتي وبابا الله يرحمه. فانا فرحان جدا يعني. بالمناسبه استاذ لطفي اكبر مني بخمس سنين مثلا او يمكن اقل يعني، فما تظنوش ان هو صديق لعمتي وابويا فيبقى لا خالص، هو كبير في المقام وفي القيمه. فنورتني والله.
2: انا سعيد جدا والله في اول لقاء وجه لوجه، وبشكرك على كل حاجه.
1: لا ابدا في الحلقه، وسعيد قوي ان نورتنا وشرفتنا
2: ان احنا موجودين النهارده مع بعض، واتمنى ان احنا نكون
1: يا رب
2: خفاف على الناس دايما.
1: احنا يا رب على طول يا رب على طول. بشكرك استاذ لطفي كل الشكر لكاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ لطفي السعان. ارجو انكم تكونوا مش بس استمتعتوا بالحلقه، ارجو انكم تكونوا استوعبتوا الحلقه وفهمتوها كويس وتكونوا استفدتوا من الحلقه كتير، كل واحد في مجاله. ما تفتكروش ان الحلقه دي بس رايحه لصحفيين الرياضه ولا للصحافه بشكل عام، لاي مهنه. احترم بس مهنتك، بس ادي كل الحكايه، احترم مهنتك. فبالتالي هتلاقي الناس بتحترمك جدا لابعد الحدود، حتى لو متضايقين منك او مختلفين معك بس هيحترموك. خلصت الحلقه، ولو كلنا العمر نتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحره. سلامات.
3: كنتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع المستجدات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة يشهدان مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية الإفريقية.
2: الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي يؤكد رفضه واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.
1: وزير البترول يبحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعاون في الصناعات التعدينية.
2: وزير الري يؤكد أهمية مواصلة طرح الأولويات المائية ضمن النقاشات الدولية.
1: هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الأحد.
2: وزير الشؤون النيابية يؤكد أن التعاون مع مجلس الدولة ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: شاركوا معه كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ودي حد
2: يوم جديد، اسبوع جديد، حلقه جديده، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. مساء الفل على كل مستمعينا، اهلا بيكو، وحلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الحد. ازيك مروان؟
1: ازيك يا رم؟ مساء الفل عليك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. احنا معاكم من 5 ل 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: منورنا والله.
1: الله يخليك، تسلمي.
2: يا رب تكون قضيت ويك اند لطيف.
1: انت شايفه انه كان لطيف؟ يعني بأحداث المباراة
2: خلاص بقى، يعني على مش متضايقة قوي بعد اللي حصل قدام العالم كله، تمام يعني، فاهم؟ العالم كله عارف فخلاص. وبعدين الناس المنتخب يعني
1: لا لا لا لا لا لا
2: وترحب بيهم ترحيب حلو قوي قوي قوي،
1: وهم عملوا اللي عليهم وأثبتوا
2: كل حاجة فخلاص. بالعكس انت كشفت حاجة ما حدش كان عارف.
1: انا مش عايز اكشف، انا كنت عايز اكمل.
2: كلنا
1: يعني انا بالنسبة لي كان نطلع دور الثمان، يعني ليه لا؟ يعني
2: هو
1: فعلا
2: اكيد ليه لا، هو احنا كنا هناك. يعني هو مش ليه لا، هو احنا كنا هناك، فاهم؟ بس خلاص اللي حصل، بس على الاقل قدام ده حاجه تانية بانت، فاهم؟ بس كده. غير كده ويكند كان كويس
1: الحمد لله، هادي
2: الحمد لله، دي اهم حاجه.
1: الحمد لله.
2: طيب ازيك يا مروان؟ تعال نبتدي بدرجات الحرارة. بص يا سيدي، درجة الحرارة دلوقتي 35، النهاردة بالليل 21، مكتوبة ويندي، في شوية هواء، سرعة الهواء 24 كيلو في الساعة، رطوبة قليلة بسيطة يعني 23%. واضح ان ايه باقي الاسبوع هيبقى نفس الحاجة، لا هتطلع ولا هتنزل، هي نفس درجة الحرارة تقريبا لمدة 10 ايام قدام، صبح وبالليل بس.
1: كم بقى الصبح؟
2: 35، ده هنا في اكتوبر يعني، معناها جوه بقى.
1: وبالليل
2: 21.
1: طب كويس 21 ده يعني.
2: يعني
1: طري الاجواء.
2: بس فرق طبعا من الجو هنا عن الساحل، حاجة تانية
1: مختلف
2: خالص. انت رحت بلد تانية، لا يعني حقيقي الجو مختلف خالص خالص.
1: بس
2: مجهز ايه للحلقة؟
1: ولا حاجة الحقيقة، ولا حاجة.
2: جاي
1: يعني الفترة الجاية بقى، الست شهور الجايين يا رأى دي تجهيزاتك انت.
2: انا
1: يعني نعمل حاجة.
2: انا بقالي من 2008 وانا بعمل كده. يعني انت فاهم، انا بقالي من 2008 وانا شايل.
1: انا عندي لسه لقيت فيديو من قريب، صورة ليك وانت نايمة على الميكسر ايام ايه صباحك ومغطية نفسك بالشال الاسود. والمزيكا شغالة والشال
2: الاسود ده شالني كتير. الصبح ايام ايه صباحك.
1: بس عشان افكرك ان انت بتعمليش حاجة من 2008.
2: هاي فن، هاي يوسف، هاف فن. بكره الصبح
1: هاشتاج فان تايمز.
2: طيب احنا معانا اخبار مختلفه هنرجع بيها، هنسلم عليكم طبعا، فلو بتسمعونا ابعتوا لنا على 015-5955-1006. خلينا نطلع اول فاصل، تعالى نبتدي النهارده مصطفى قمر، نرجع على طول بعديها نسلم عليكم، وخليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تحب نسلم على مستمعينا
2: ولا نسلم سريعا
1: الاخبار؟
2: نجوان مساء الفل بتسلم علينا وبتقول مش قادره اتخطى الماتش، قول لنا رايك. هقول لك يا نجوان حاضر. في كمان مروان ويارا، انتم الاداره وال ايه وال ماشي، انتم الاداره والاداره مجدي شومان من المنصوره بالاس بيمسي على كل من هو اداره في مكانه. يسعد مساءكم وتدوم ضحكتك يا يارا. ايش عليكم يا مروان؟ تسلم مبروك.
1: ربنا يخليك.
2: يا جماعه مش احنا قلنا يا رب ما تتفرجش على الماتش؟ اتفرجت للاسف، اتفرجت في حلقه التلفزيون، ما كنتش عارف الريموت فين. محمود حسن مساء الفل، مروان ويارا بحبك بسمعكم جدا من سلطنه عمان. ممكن اغنيه شيرين يا ليالي؟ ده مين الاول؟ دي فيفي محمد. يا فيفي مساء الفل عليك، مساء الفل على احلى مذيعين. عبد الهادي من الرياض مساء الجمال عليك عبد الهادي، مساءك فل. حمد المصري مساء الفل. طيب سريعا يا نجوان، انا شايف وجهه نظري مش هتختلف كتير عن اللي شفناه على مدار
1: الكام يوم.
2: على ماتش ماتش طبعا الموضوع فيه مراهنات ومراهنات بالملايين. فما كانش ينفع الارجنتين تطلع خسرانه، وخصوصا بعد خروج فطاحل المنتخبات من البطوله. المانيا خرجت، برازيل خرجت، كريستيانو خرج، فما كانش ينفع البطوله تبقى بلا نجوم. وموضوع المراهنات ده موضوع يعني كبير. الناس كتيره اتكلمت عنه، ناس صحفيين بره عندهم وثائق بده، انه مكاتب المراهنات وشركات المراهنات كبيره ومراهنات بملايين الدولارات. الموضوع فيهوش هزار. وجزء منه انه احنا يعني، وانا بقول ده والله مش انتقادا، انا بقول ده احنا عطلنا اخر 10 دقائق، وده طبيعي. احنا في المرحله دي لاول مره في تاريخنا نوصل دور ال 16، تلعب الارجنتين كسبانه 2-0. عمر ما هيجي في أسوأ كوابيسك ان الارجنتين هتتعادل وتكسب. مستحيل. اخرها تجيب جون يعني مع الضغط الشديد. فاحنا حصل عندنا راحه، شويه راحه. التسع دقائق دول او ال 12 13 دقيقه دول احنا هنجنا فيهم، فحصل اللي حصل. ولكن انا بصراحه اول مره، فاكره لما كنا بنقول ايه في اول بطوله؟ نكسب او نخسر مش مهم، المهم ان احنا نعمل اللي علينا. كفانا بقى تمثيل مشرف وكفانا. كانوا رجاله. لا المره دي بقى بجد هم رجاله، والمره دي بجد لعبنا كوره، والمره دي بجد كان شكلنا حلو، والمره دي بجد كان في روح يعني بصراحه. فلا تمام ده رايي انا البسيط.
1: هو ماتش كان حلو ولعبه حلو، بس طبعا كان نكد محدش كان متوقعه، وكان نكد بجد. حتى لو انت مالكش في الكوره قوي انت تنكد عليه.
2: 2-0 كسبان الارجنتين.
1: احنا عايزين
2: كاس العالم. لا و2-0 ايه؟ 2-0 وجون ملغي. يعني الجون بتاع زيكو الاولاني اتلغى ورجع حبيبي جابه تاني.
1: شفت قصه زيكو؟
2: الايه؟
1: هو اسم اللي هو
2: ايوه زيكو، مصطفى زيكو.
1: كنت بتفرج على انترفيو معاه، قصه اللي هو ازاي بقى مع المنتخب وطلع معاهم، قصته هو.
2: شو سمعتها كذا مره يعني، كان بيحكيها بشكل متقطع في انترفيوز كتيره. بس لا هم رجاله، والحقيقه عم بذلوا كل اللي عليهم وعملوا كل اللي عليهم، واحنا سعداء جدا جدا جدا بالمشوار ده. وبس كده
1: بالظبط كده.
2: عايز اقول لكم ان ده الرقم اللي اخره 6000. ده ايهاب حنا بيقول، عايز اقول لكم ان ده مش فشل، دي محاوله للنجاح اكتر، ودي مش نهايه انما بدايه لفتره حلوه جايه للكره المصريه. ده ايهاب حنا ديمتري. اتفق معاك تماما.
1: ما حدش شايفها. انا شايفه، انا مش شايفها فشل.
2: لا بالعكس. كل الناس شايفها
1: خالص فعلا زي ما انت بتقول. هي اصلا كلمه فشل مش جايه في الجمله.
2: لا خالص. تفتكروا البطوله دي هيعرفوا يدوها لميسي زي بتاعه قطر، النهائي فرنسا وارجنتين تاني؟ انا عندي امل الحقيقه. منتخبي الوحيد المتبقي انا يعني بجانب مصر طبعا، انا بشجع انجلترا والمانيا. المانيا روحت من بدري ولبست البيجامه ونامت، وباقي انجلترا. فعندي امل انجلترا تخرج الارجنتين. يمكن يحصل. انا اسمي كنزي، بحبكم قوي. ويارا شكلك تحفه قوي. بص يا كنزي، احنا لسه على اتفاقنا ان محدش يكذب. مساء الورد يارا ومروان. ده عبد الغني، ده الرقم الاخر 785. مساء الفل عليك عبد الغني. في ايه تاني؟ بس كده.
1: طب طيب انا ممكن اقول لكم باقي الاجازات اللي متبقيه سنتي.
2: متبقيه مش معقوله.
1: احنا خلصنا اجازات كتيره جدا عاده او يعني اغلبيه الاجازات دي في اول 6 شهور من السنه. اولا اجازه مولد النبي ومواعيد الاجازات الرسميه المتبقيه في 2026. طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا ايه الايام الاجازات المبقيه السنه دي عشان لو بتستعدوا لاي مناسبات هتسافروا اي ايا كان يعني مع انتهاء اجازه ذكرى ثوره 30 يونيو اللي كانت الاسبوع اللي فات. بص بقى الاجنده الرسميه لغايه اخر السنه فاضل 3 اجازات حلو. اولهم اجازه عيد ثوره 23 يوليو وبعد كده في اجازه مولد النبي وبعد كده عيد القوات المسلحه
2: اللي هو 6 اكتوبر.
1: بص بقى الخميس اول حاجه الخميس 23 يوليو فده يعني كمان اسبوعين مثلا او اقل خلاص اجازه عيد ثوره 23 يوليو وده هتكون خميس اليوم بعد كده يوم 26 اغسطس دي اجازه مولد النبي دي جايه في يوم 4 وبعدين عندنا اجازه 6 اكتوبر جايه في يوم 3 ودول 3 ايام لغاية اخر السنة مفيش اي اجازات بقى ان شاء الله ايه السنة الجاية عليكم خير
2: ان شاء الله
1: فعندنا دول بس
2: الحقيقة دايما جالنا باخبار مهمة احنا
1: انت مش شايف ان اجازات مهمة ناس كتير بشوف ان اجازات مهمة انت بس عشان دلوقتي ما بقتش فارق لك عشان انت الخميس بتبقى مريح
2: ده على اساس ان انت الخميس بيبقى عندك ايه
1: انا مريحه انا كمان طب بس انا بفيد الناس انت لا ده الفرق بقى فاهم انت جاي واخد مساحه بس
2: اسمع حضرتك اسمع حضرتك
1: فقلت ابتدي بالخبر ده باقي الاجازات السنه دي يعني هم 3 ايام ظبطوا بقى نفسكم بقى شوفوا عايزين تعملوا ايه
2: خالد جمال مساء الفل ده اللي كان بيسال بيقول ما بتقولش اسمي ليه يا مروان وانا ارجنتيني لا يا خالد ده اللي كان بيقول البطوله تفتكرها هيدوها لميسي يعني اسبانيا هنشوف. كمان بتقدم ماتشات قويه على فكره يعني انا شفت اسبانيا وبلجيكا
1: لا منتخب هو امبارح كان ماتش النرويج
2: امبارح النرويج وانجلترا انجلترا فازت 2-1 والفجر كان الارجنتين وسويسرا والارجنتين فازوا 3-1
1: اوكي
2: وحصل سيناريو شبيه للمباراه ومدرب مدرب سويسرا علق نفس التعليقات
1: كده كده فاضل ايه بقى
2: كده بقى الاربع فرق دول هيلعبوا بعض الكسبانين هيلعبوا على النهائي
1: احنا كده معانا انجلترا معانا الارجنتين معانا ايه تاني
2: في 200 جنيه في البيت وفي 100 جنيه في
1: العربية معايا نص كيلو طماطم
2: ومعانا في البيت طبقين باميه
1: ثانيه بس والله بجد معانا ارجنتين وانجلترا ومين تاني بقى
2: اتبقى اسبانيا
1: لا مش اسبانيا وفرنسا اسبانيا لسه موجوده
2: اسبانيا موجوده
1: وفرنسا طب حلو انت معاك اربع فرق يعني
2: ارجنتينا هتلعب انجلترا اللي هيكسب فيهم يلعب في النهائي
1: اوكي
2: اسبانيا هتلعب فرنسا اللي هيكسب فيهم يلعب النهائي
1: كويشن امتى بقى الماتش
2: نهائي كاس العالم في واحد من اعظم ايام التاريخ يوم 19
1: 7 ميلادك الحمد لله هنخلص ومش
2: يوم 19 7 نهائي كاس العالم ويوم عيد ميلادي واحد اعظم ايام تاريخ الكره الارضيه بس
1: ده انت خلاص
2: انت خلاص ايه
1: ده مش هنكون هنا على الهوا
2: لا هيبقى يوم حد
1: بجد انا فاكراها هيبقى السبت
2: هيبقى الحد
1: ايوه طيب انا هاخد اجازه
2: مش موافق لك تيجي هنا عادي
1: طيب شكرا مروان
2: شكرا
1: اخبارنا موجوده على نجوم اف ام دوت نت تقدروا تشوفوها تقدروا تبعتوا لنا كمان على 015 5955 1006 نسمع جنت
2: يلا
1: ونرجع بعد الفاصل

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: ايه الفرحه اللي على وشك دي؟ عارفها، بعتت لك
5: ها
4: نفس الكلمتين بتوع كل مره واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جايه معاك سكه يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لون.
6: رقم الضريبي 331-212-633.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايزة
2: أحلى مروان ويارا اللي وحشوني جدا. أنا رأيي لو الأرجنتين لو خدت كأس العالم هيبقى كأنه مصر كسبت، لأن برغم فوز الأرجنتين إلا أن مصر هي اللي كسبت تحت مصر للأبد. ده مايكل، مساء الفل عليك يا مايكل. في حد باعت شعر، بس هو يعني يعني قصيدة كبيرة قوي. نجوان بتقول إيه بقى؟ سويسرا الحكم طرد واحد في الشوط الثاني ولعبوا شوطين إضافيين روعة كأنهم 11 مش 10، بس حظ الأرجنتين منهم لله بقى. بصي خلينا نتفق على حاجة يا نجوان، في الآخر الأرجنتين فرقة مش أي كلام،
1: مش سهلة.
2: يعني احنا سيبك بقى من انه حصل حاجات مش منطقية وحاجات مش مظبوطة ومش عارف ايه وكل الكلام اللي احنا بنقوله، وهو انا شخصيا مصدق فيه بنسبة كبيرة، بس في الآخر الأرجنتين هو في الآخر ميسي، تقبليه ما تقبليهوش هو ميسي. فيعني خلينا برضو ايه نحط نسمي الاشياء بمسمياتها الصحيحة. في بقى بيتلعب لعب معين عشان الارجنتين توصل نهائي، ماشي يعني هيبان مع في المباراة اللي جاية، بس هي في الاخر طلعت نزلت هي الارجنتين برضو
1: يعني بالظبط.
2: كده كاس العالم بدأ ده يوم عيد ميلادي وانتهى يوم عيد ميلادك يا مروان، ده الرقم الاخر 817 ده اسلام. كاس العالم بدأ 11/6 ده يوم عيد ميلاده وهينتهي يوم عيد ميلادي انا 19/7.
1: يعني يوم عيد ميلادك ده ما حدش فارق له قوي.
2: ده صوت يارا، لو انت بتسأل مين الصوت اللي طالع معاك ده صوت يارا. يسعد مساكو يارا ومروان، احلى يارا في الدنيا، ببعت سلامي ليكو وكل المصريين، وحشتيني قوي يا مليكة يا بنتي من المنصورة بالقاس لجنوب سيناء راس صدر، وحشتيني قوي. ده مجدي شومان بابا مليكة، وشكرا ليكم مروان ويارا، مساء الفل عليك وعلى مليكة بنتك،
1: ان شاء الله
2: ربنا يجمعك على خير. مروان انا لسه بادئ ابعت واشارك قريب ونسيت اقول لكم اني متابعكم من ايام ما كنت الساعة 10 الصبح، ولما كنت بتعمل يا دخل الجمال برضو ده من ايام ما كان يرى ان انا 37 سنه حاجه كده. في مين تاني؟ رامي مساء الفل من امريكا بيقول احلى سلام لمروان ويرى، معلش يا مروان احب اقول لك ان المكسب الارجنتين ليه؟ لانه صاحب الكوره مش بيقف جول. ماشي يا رامي، اوكي. في ايه تاني؟ هارد لك يا قلبي يا مروان ويارا. ده مين؟ ده قايد الريم، مساء الفل عليك يا قايد.
1: في لك فينا كلنا.
2: ده حقيقي. ده فهد من الخبر، يا فهد
1: مساء الفل عليك يا فهد.
2: محمد فتحي السباعي هو اللي بعت القصيده الطويله.
1: مساء الفل عليك يا محمد.
2: هي يارا مشغوله من الاسبوع اللي فات بشعرها، ركبت خصل الجديده ومشغوله بشعرها،
1: دايما مشغوله بشعرها. انت عارف
2: لتسهيل
1: الحجز. بص بقى
2: حته مشكلني
1: مش عارف اعملها، هتحرك في الكاميرا
2: هتخبط في المايك،
1: هتطلعي في كاميرا مروان والحاجات دي والكلام ده كله. بس انا ممكن المره الجايه بقى فاهم لما تبقى الكاميرا عليك انت هقعد اطلع ايدي كده.
2: اتكلم تعملي وشوش
1: هلاقيها اهي، بس اقعد اطلع ايدي في الكاميرا.
2: ماشي.
1: طيب حاجه مهمه بس عن المتحف المصري. بص بقى عشان يسهلوا الحجز، انت عارف المتحف انت ما ينفعش تقوم تركب عربيتك وتروح، لازم تكون حاجز من قبل كده. خلاص الموقع بتاع المتحف المصري الكبير دلوقتي بقى موجود على كل التطبيقات بتاعه الشركات المحمول. قررت وزاره السياحه والاثار ادراج الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير ضمن تطبيقات شركات الاتصالات في مصر عشان كل المستخدمين يقدروا يوصلوا للموقع الالكتروني الرسمي، وان هم يقدروا يحجزوا الزياره بتاعتهم من خلال الموقع الموثوق فيه عشان ما حدش يتعرض لاي احتيال. الدفع بيكون من خلال الكارت يعني الفيزا، ولكن بيتم دراسه انه يبقى كمان متاح من خلال محافظ الشركات المحمول عشان كمان يسهلوا على الناس اكتر واكتر ان هم يقدروا يحجزوا التذاكر بتاعتهم ويروحوا يزوروا المتحف المصري الكبير. فانت على الاقل ضامن ان انت مش داخل على ويب سايت مش حقيقي
2: مضروب.
1: الكروت بتاعتك حد ياخد الرقم بتاعها الكلام ده كله. فده المفروض دلوقتي بقى موجود على كل شركات الاتصال.
2: مروان حقيقي انا لو منك الرقم ده اخره 817 ده اسلام لسه. بيقول مروان حقيقي انا لو منك انقل يارا نشرة الاخبار، هي كبيرها تقول النشرة اذا كانت هي بقى ولا فريق التطبيل بتاعها. هي انا بس مش عايزه
1: احبطك،
2: مش عايزه احبطك يا اسلام. هي حتى النشرة يارا مش هتعرف تقراها، يعني لو انت فاكر ان النشرة دي شيء سهل، طريق النشرة زملائنا يعني
1: فين الورقة بتاعت النشرة؟
2: طبعا
1: اليكم نشرة الاخبار ليوم الحد، ما حدش يكلم
2: حد.
1: النهارده في الاخبار هنقول لكم درجات،
2: خليني اقول لكم تعالوا بقى هنا جنبي
1: العظمى.
2: سامع ولا يعني محتاج توضيح اكتر؟
1: لا كنت هقولها بطريقه
2: كول
1: فانكي فريش.
2: هاشتاج الاخبار. مفيش امل. مها مساء الفل بتقول معلش كنت مشغوله في السفر وجيت الرياض الحمد لله. مها من الرياض كنت وحشني قوي قوي قوي.
1: يا مها مساء
2: الفل عليك يا مها وحمد لله على سلامتك. انا زينب بمسي عليكم يا مروان، ورايي ان المنتخب عملوا اللي عليهم وزياده رجاله وسط الظروف اللي حصلت في المباراه، وهنا البدايه وان شاء الله القادم احسن للكره المصريه ان شاء الله باذن الله. ده برضو املنا كلنا يا زينب.
1: شفتهم وهم يعني بعد ما دخلوا على طول يعني اوتيل ما في الساحل يوم كان يوم ايه؟ كان يوم الجمعه.
2: لا لا انا اللي ضحكني جدا القصه بتاعت مصطفى شوبير. انا بحب كابتن شوبير تحيه كبيره ليه يعني، بحب مصطفى طبعا اوفا،
1: هو خطير على فكره.
2: فلما حذف التيشيرت للبنت وبعدين
1: البنت انا ما اعرفش القصه دي.
2: هم في الاوتوبيس
1: ماشيين، الاوتوبيس المفتوح يعني.
2: بالراحه الاوتوبيس المفتوح والناس بتهيص لهم وماشيه وراهم وبتكركس لهم، فوقفوا في حته فالناس كلها رجاله ستات شباب بنات ولاد صغير كله واقف حوالين الاوتوبيس بيشاوروا لهم يصوروا معاهم سيلفي مش عارف ايه. فواضح ان مصطفى شوبير كان معاه تيشرت هيديها لحد يعني احذفها لحد يطلبها منه، فبنوته حلوه طلبت منه التيشرت فحذف لها تيشرت. فجابوا بعد كده حد مصور مصطفى شوبير بيتكلم في تليفون وفي حديث جدي قوي، فقال لك دي خطيبته
1: اتنكد عليك ثانيه.
2: ولا اي حاجه، بس هو الموقف صراحه كوميدي يعني حاجه جميله يعني. صحيح كبيره طبعا يا اوفا انت اسعدتنا.
1: لا لا اسعدتنا كان انا بالنسبه لي عشان انا خلي بالك انا مش متابعه قوي برضو مش زيك يعني، كان اكتشاف في
2: لا لا لا
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: لعيب يعني. ده إيه ده احنا بقالنا شويه إيه في الحته دي وكانت بقى فكره ان احنا بقى في هذا المعترك الدولي وتوب لي هذا البلاء الحسن. لا لا لا شابو
1: خطير
2: يا
1: يعني ما شاء الله
2: كلهم الحقيقه
1: ده حقيقي
2: الحمد لله. اهم حاجه ان انت ما كنتيش يعني دايما اقول لي يا رب لها بعيد عن المنتخب والاهلي.
1: طيب
2: بعيد عن المنتخب والاهلي
1: مش الاهلي ده المنتخب. بس يا سيدي طيب احنا لسه معانا شويه اخبار هجهزهم واديهم لك كده تطلع بيهم اللينك اللي جاي
2: اجيهم في البريك.
1: عندنا بريك كده سريع هدخل بسرعه المطبخ اجهزهم وبعد كده هنرجع لكم احنا بقى بعد نشره الاخبار. نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره. لو حابين تبعتوا لنا يا ريت ابعتوا لنا على 015 5955006. لو عندكم ابديت مروريه برضو قولوا لنا. الطرق على فكره فاضيه النهارده، الدنيا الشوارع هاديه فان شاء الله كده يكون طريقكم دلوقتي كويس برضو. فاصل ونرجع بعد النشره، خليكم معانا.
3: اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. اول حاجه اتاكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه وتجنب الشراء من مصادر مجهوله. تاني حاجه خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي ان مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجه اتاكد من وجود الدمغه الخاصه بمصلحه الدمغه والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجه اتاكد من استلامك فاتوره المنتج. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
4: احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الاهلي موبايل. احجز ميعادك، سجل بياناتك، اختار الخدمة، اختار الفرع. تقدر تختار من اقرب 10 فروع او اكتب اسم الفرع مباشرة. اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح، واول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
5: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معك منى، معك احمد، معك امجد، معك اسعد، معك كوري، معك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معك كوري، معك سيسي، معك شاسي، معك لاتي وكار بلاي، معك كوري، معك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100، معك جيلي كوري، معك عربيه.
4: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجاستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى اسمها ايه؟
2: نجوم فام تيفي. تابعونا على x.com/نجوم فام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف.
2: وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة يشهدان مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية الإفريقية.
1: رئيس الوزراء يتابع المستجدات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يبحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية التعاون في الصناعات التعدينية.
2: وزير الري يؤكد أهمية مواصلة طرح الأولويات المائية ضمن النقاشات الدولية.
1: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
2: وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار لبحث عدد من المشروعات.
1: الطقس غدا حار رطب، نهارا مائل للحرارة، رطب ليلا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: المؤهلة لأمم أفريقيا 2027 في أول ظهور للفراعنة بعد انتهاء كأس العالم 2026. مواعيد مباراة منتخب مصر وتصفيات أمم أفريقيا: الجولة الأولى أنجولا، الجولة الثانية جنوب السودان من 21 سبتمبر ل 6 أكتوبر. هتبدأ بطولة كأس أمم الأفريقية في 19 يونيو 2027، والمباراة النهائية هتكون في 17 يوليو اللي هو قبل أهم يوم في الحياة بيومين. هتبقى في النهائية هتكون 17 يوليو، وهتستضيف البطولة كينيا وأوغندا وتنزانيا. لأول مرة هتقام في ثلاث دول، وهيتواجد مصر ضمن منتخبات المستوى الأول في التصنيف اللي أعلن عنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خلال قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا اللي هتقام يوم الثلاث.
1: أوكي ماشي، شكرا يا مروان.
0: شكرا يا
1: يعني خبر رياضي كويس، مش وحش مش وحش. لسه مكملين أخبارنا والأبديت، بعتوا لنا على 015-59-55-1006 facebook.com/nogumfm. شوف كده بقى، جهز لنا حاجة تانية برضو كده مختلفة.
0: حاضر.
1: على اللينك اللي جاي نرجع نشوفها. ونشوف المسج
0: اللي هيستمي هنطلعه على طول.
1: أنا كده كده يعني مشغلة الهواية. المروحة اسمها ايه، هواية ولا مروحة؟ لا اللي جوه البوتاجاز.
0: شواية
1: لا اللي بتعمل هوا زي الاير فراير.
0: زي الاير فراير. ايه دي بابا؟
1: نسمع عدم ونرجع على طول. خليكم معانا.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.

0: وتطبق شروط الأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: لينجلون ملفات ما يعودش كاوتش قافش سكتك. لينجلون رقم الضريبي 331 212 633.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مستمرين في متابعة كأس العالم 2026 ومعاكم أبرز الأخبار عن الساعات الماضية، وهنبدأها من منتخب مصر واللي بيستعد لاحتفالية كبيرة بكرة على استاد القاهرة، وهتتفتح البوابات من الساعة 7 مساء، وتم تخصيص مسرح للفنان تامر حسني قدام مدرجات الثالثة شمال مع موافقة بحضور 40,000 مشجع، ولعيبة المنتخب هيعملوا جولة بحافلة مكشوفة حوالين الملعب، والاحتفال هيكون على التراك للحفاظ على أرضية الاستاد. حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد أن محمد صلاح هيكون موجود مع منتخب مصر في كأس العالم 2030، وقال أن الفترة اللي جاية فيها تحديات كبيرة، لكن الهدف هو تحقيق نجاحات جديدة للكرة المصرية. سيلتيك الاسكتلندي استفسر عن شروط التعاقد مع إمام عاشور، والصفقة ممكن توصل لأربعة مليون جنيه استرليني، لكن لحد دلوقتي مفيش عرض رسمي اتقدم للنادي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال إن مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 64 منتخب هيتم دراسته بعد نهاية البطولة الحالية، وأضاف إن كأس العالم لازم يدي فرصة لكل الدول تحلم بالمشاركة، مش بس منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، لأن ده بيساعد المنتخبات الصغيرة تتطور. أحمد حسام ميدو هاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وكتب عبر حسابه على منصة إكس إن كرة القدم بقت بتدار بالمصالح والفلوس، وإن الأرجنتين وميسي بيتكافئوا على حساب المنافسين، ووصف اللي بيحصل إنه بيفقد اللعبة روحها الحقيقية. الصحف الأرجنتينية احتفلت بتأهل منتخبها لنصف نهائي كأس العالم، ووصفت التأهل بإنه جه بشخصية البطل، وفي المقابل المدرب ليونيل سكالوني حذر من مواجهة إنجلترا مؤكدا إنها تكون أصعب بكتير، رغم ثقته إن فريقه لسه عنده الأفضل يقدمه. كمان أشادت الصحف بهدف جوليان ألفاريز في الدقيقة 112 واعتبرته من أجمل أهداف البطولة. إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين قال إن مواجهة إنجلترا ليها طابع خاص، لكن فنياً هي مباراة زي أي مباراة، وأضاف إن المنتخب فخور باللي حققه رغم الإصابات، وأكد إنه كان مستعد بالفعل لركلات الترجيح، لأن الفوز بكأس العالم أحياناً بيحتاج تعدي بمواقف صعبة. والد إيرلينج هالاند عبر عن غضبه بعد خروج منتخب النرويج أمام إنجلترا، وقال إن الفوز اتسرق من منتخب بلاده بسبب قرارات التحكيم، وتمنى لإنجلترا التوفيق رغم اعتراضه على نتيجة المباراة. ليونيل ميسي دخل في مشادة كلامية مع الحكم البرتغالي جواو بينيرو خلال مباراة سويسرا، وقال له اتكلم معايا باحترام، أنا بكلمك باحترام فما تقللش من احترامي. وأخيرا وبعد التأهل إلى النصف النهائي، توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا قال إن المباراة كانت صعبة جدا، وإنه بيشكر لاعبيه على المجهود الكبير وده منتخب قوي زي النرويج، لكنه اعترف في نفس الوقت إن منتخب إنجلترا قادر يقدم أداء أفضل من اللي ظهر به في اللقاء.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا. دور برد رهيب وكنزة تعبت. دي سوزي بس نفسي مروان يقرا الرساله، اخر رساله ليا اللي بعتها كتير جدا. ماشي يا استاذه سوزي، حاضر هنقراها. في حماده المصري، مساء الفل. خلاص بقى حماده، مساء الورد، وحشتوني جدا. ده الرقم الاخر 181. في كمان
2: طب احنا انا السفير
1: ما هو هو كان بعت بقى مسج. ده محمد محمود، سياده السفير محمد محمود، كان بعت مسج بيقول على فكره في مكاسب اخرى من وجود مصر في المونديال، فقلنا ايه نكلمه. مساء الخير.
3: ازيك يا مروان؟
1: مساء الفل سياده السفير محمد محمود، سافرنا في او يعني في العديد من الدول. اخبارك ايه؟ كله تمام؟
3: تمام كله كويس. اخباركم انتوا ايه؟
1: كله بخير الحمد لله.
3: بمناسبة حمادة المصري، حمادة المصري جاب جونين في الأذان قبل كده لو فاكر. فان انت تسيب حمادة المصري وتتكلم حمادة تاني.
1: ايوه
3: والله الأذان خلص لقينا 2-0 حمادة المصري.
1: يعني ما يوعوش على الكلام ده يا سياده السفير، ما يوعوش على الكلام ده.
3: يعني لا، هو كلامي معاك عشان كده يا مروان، ان يعني الذاكره بتبقى يعني هي اكبر مكاسب. ان ماتش زي الارجنتين احنا للاسف يعني استغرقنا كده في ان احنا اختزلنا وجودنا في كاس عالم في ماتش واحد، ماتش الارجنتين وخلاص. في حين ان مجمل ادائنا في البطوله داخل وخارج الملعب هو اللي هيكمل في الذاكرة. يعني انت لحد دلوقتي مش بنفتكر اجوان وماتشات عادية في بطولة محلية. ماتش مصر والبرازيل في كاس العالم للقارات لحد دلوقتي بنفتكره حتى لو خرجنا، وكانت لعلمك نتيجة مشابهة يعني.
1: صحيح.
3: كانت نفس السيناريو، وكان الجيل ده كمان كان يقال عليه جيل مختلف عن اي اجيال تانية. فاحنا الحمد لله يعني حققنا مكاسب، ويكفي ان احنا الاول مرة من سنين طويلة نتعامل بشكل محترف بجد ورزين. ما فيش بقى زحمة الأوتيلات ونشوف مش عارف مين مسافر ومين رايح ومين جاي ودوشة والكلام ده كله. كان شكلنا لائق جدا بمكانة مصر، والأول مرة من سنين لا يعني يكون في إدارة. يعني احنا دايما كنا بننتقد المنتخب وإدارته، المرة دي لا يعني. وحتى حسام وإبراهيم انتقدناهم كتير جدا، وفي ناس كتيرة يعني لم تتوقع أنهم يحققوا مكانة.
1: صحيح.
3: الفترة دي لا يعني هي منظر المنتخب جوه وخارج الملعب كان مشهد مختلف ومتميز. ولو ركزنا على ماتش الأرجنتين وقبليه ماتش الأستراليا، ما حدش يقدر ينكر ان كان فيه اخطاء فنية،
1: وده طبيعي في كل اعظم فرق العالم بيبقى عندها اخطاء فنية يعني.
3: ولا اخطائنا يعني فيها سوري يعني، بس اخطاء جينية يعني. التركيز بتاعنا حتى في ماتشات الهندبول، ما احنا رحنا ابعد من كده في ماتشات الهندبول.
1: صحيح.
3: بطولات استضفناها وفي بطولات خارجية ومع فرق تقيلة جدا، الدنمارك وألمانيا، وتلاقيك مثلا ده انت مش بس جوه الماتش، انت كمان في ماتشات ممكن تكسب ألمانيا وتاني ماتش تخسر مثلا من البرازيل اللي هي في هاندبول زي البرازيل بتاعة الكورة.
1: اه طبعا.
3: فاحنا الماتشين دول يعني أدائنا كان يعني في ما شاء الله صورة جيدة جدا، قدمنا القوة الناعمة لمصر بشكل محترم جدا. والأجيال الجديدة كان يعني المشهد الواحد برضو يعني، بما اننا دايما بننتمي يعني بنشجع الأندية بشكل يعني متميز جدا، فكان من زمان قوي من أيام الكابتن الجاري الله يرحمه وحسام وإبراهيم لسه لعيبة وتصفيات كاس العالم و90 يعني. من ساعتها الواحد أنا مش فاكر أن أنا رحت بعد كده ماتش للمنتخب أو اهتميت بماتشات المنتخب بنفس الدرجة. والأجيال الجديدة
1: أكيد،
3: الأجيال الجديدة يعني يكفي أن هم كان عندهم اهتمام، والأجيال الجديدة مش اللي هم الشباب، ده الأولاد الصغيرين. فده يعني متهيألي من اهم المكاسب ان في روح في الاجيال الجديده اربط بين اللي كانوا بيسمعوه الاصاله والتاريخ وفرقه مصر كانت عامله ازاي، والمعاصره اللي هو المشهد اللي شافوه وعاصروه. هيفرق معاهم جدا بعد كده، هي دي اللي هتبقى في الذاكره، وهيحسوا بالانتماء، وقيم الانتماء هتتعزز بشكل مهم جدا. وكمان قوه مصر الناعمه.
1: ايوه لسه كنت هقول لك، عشان انت كنت كاتبها في المسج. القوة الناعمة، اشرح لنا او وضح لنا الحتة دي شوية.
3: يعني انت مثلا مشاهد الاحتفالات في الاردن، ويعني سات من المناكفات اللي دايما موجودة حتى في كاس الامم الافريقية اللي كانت موجودة في المغرب، المناكفة في الكورة من غيرها الكورة ده ماتل جدا. يعني هتلاقي هولندا والمانيا ما بتقوش بعض في الكورة، مش عارف فين فرنسا وإيطاليا، يعني كذا حاجة. انما حقيقي المشهد اللي كان فيه احتفالات وناس تنزل لك وتقول لك انت فاكر ان المشهد ده في مصر، لا ده انا في الاردن وبحتفل، وفي سوريا وفي اكتر من مكان،
2: ده في بلاد كتيره جدا على فكره،
3: جدا
2: ومش يعني ومش عربيه بس كمان،
3: لا وفي دول خارجيه طبعا. بس ده ممكن كمان من الجاليات العربيه في الدول دي، انما جوه الدوله العربيه ده بشكل مؤثر جدا وساعد جدا لقوه مصر الناعمه.
1: صحيح.
3: وعايز اقول لك كمان ان بالامانه ان يعني الجاليات اللي مصر استضافتها الفتره اللي فاتت من دول الازمات واحتفالاتهم وتاثيرهم وناس منهم رجعت بلدهم، ده رصيد استراتيجي لينا للاجيال اللي جايه، رصيد مهم جدا، حاجتنا في حاجات كتيره جدا. يعني انا مش عايز اتكلم بشكل يعني يخلط الكوره بالسياسه والكلام، بس انت عارفه ان الدبلوماسيه الرياضه دي عنصر مهم جدا، يعني بما في ذلك تدخل ترامب او علاقه انفنتينو بترامب، فالكلام ده كله موجود، بس يعني يعني كل مقام من كل مقام زي ما بيقولوا
1: رياضه مسياسه او سياسه مرياضه.
3: فنركز على فرقتنا.
1: صحيح.
3: المشهد كان ايجابي جدا، وقوه مصر الناعمه اللي ظهرت دي كانت بتظهر بشكل عفوي. يعني مفيش حاجة مثلا منظمين،
2: مفيش حاجة متنظمك
3: بالضبط، حاجة غير ممنهجة بشكل عفوي في أكتر من دولة عربية ودول
1: وبشياكة وبأسلوب لائق وبأسلوب جميل وكسب تعاطف واحترام العالم بشكل مهذب بدون استدرار عطف. دي حلوة جدا،
3: تفتح انستجرام هتلاقي بهاء سلطان يعني في كل مكان وفي كل حتة.
1: صحيح. بتعمليها ازاي؟
3: يعني حاجة مهمة جدا.
1: صحيح.
3: وفي تونس وفي أكتر في الجزائر، ويعني حقيقي المكاسب طالما مكاسب مؤثرة بالشكل ده
1: لازم نستغلها
3: في ماتش واحد. حقيقي.
1: صحيح.
3: يعني تقيسها بتأثيرها على الوعي الجمعي. يعني سواء جوه مجتمعنا والناس والانتماء والقيم الانتماء، او خارج حدودك تشوف قوة مصر الناعمة هتبقى شكلها عامل ازاي. فحقيقي مشهد ايجابي جدا. وطبعا ماتش الهاند بول اللي احنا كنا بنلعبه مع حكم فرنساوي ويضيق عليك الماتش، عارف انت زي ما بيطرد اللعيبة كل شوية دقيقتين في ماتش الهاند بول، هو عارف يخنق الماتش بلغة يعني بسيطة. انما في نفس الوقت احنا الحمد لله مكاسبنا مهمة جدا جدا جدا، هي الفكرة كلها بقى انت ازاي
1: تستغل هذه المكاسب بشكل لصالحك وبشكل مستمر، ما يبقاش لفترة وينتهي.
3: بالضبط. انت استفدت الفترة اللي فاتت حقيقي، لانك انت برضو يعني خلي بالك على السمعة بتاعت مصر اللي حققتها من الماتش كبيرة جدا، وان انت تعرضت لتحديات او سلبيات جوه المباراة. مش عايز اتكلم بظلم، لان هي برضو كلمة ظلم دي في عرف الكوره، واللي بيلعب كوره عارف ان الحاجات دي وارده جدا وبتحصل. خلينا بقى ان الماتش ده خلى الناس تفتكر يعني تاريخ مصر الرياضي والناس واللعيبه بتاعتها، ويفتكر بقى بايام فلان ومش عارف مين وعلان والكلام ده كله. وفي نفس الوقت وجودك في اللي هي المنابر الاعلاميه، المحركات البحث، الكلام ده كله الفتره اللي فاتت، ده تنشيط للقوه الناعمه بتاعتك مهمه جدا. غير ان انت الاجيال الجديدة اتعلمت ان هي تستخدم ادوات احتجاج غير ضارة، يعني ما عملتش اي مشكلة، انت قعدت تعمل شوية كوميكس شوية مش عارف ايه، ميسي طلعوه في صورة ايه وايه، الحكم الفرنساوي جابوا سابع جد وصول اللي
2: جابوا اكاونت الكلب بتاعه،
3: حاجات بسيطة جدا يعني تخليك تقول ايه ده، احنا بنحتاج من غير بقى ايه ما تعمل،
1: من غير ما نعمل من
3: عارف كده زي ما الاسكندرية بيقولوا، ولا خناقة ولا نمسك فلان ولا الكلام ده كله، ولا ننزل الملعب ولا نعمل شغب بعد مباراة ولا الكلام ده كله.
1: صحيح.
3: كل ده ساعدك ان انت تلقي الضوء على السلبيات بشكل لطيف وظريف ومن غير ما تصدر مشاكل، فده كان مهم جدا.
1: ده حقيقي. ست سفير محمد محمود، احنا بنشكرك على المداخله دي، وليا طلب صغير عندك، يعني يا رب تعرف تحققه، اي حد بيشتغل بره يشوف يعرف اي بلد يرحلها فورا
2: ارجوك، ولا كانه قال حاجه،
1: ارجوك يا رب تروح اتوبيس شرق الدلتا تتكلم على الفيزا، يعني انت فاهم احنا فين،
3: طيب انا بتكلم على المكاسب انت كده.
1: دي مكاسب صدقني، دي مكاسب مهمه ان يرى تترحل من اي بلد،
2: فارجوك سيد سفير ولا بكلام مروان.
3: انا كده بالمنظر ده احنا هنترحل احنا
2: كلنا مع بعض.
1: بنشكرك سيد سفير محمد محمود على مداخلتك، وميرسي جدا على هذا.
2: جميل عليك ان شاء الله.
1: شكرا.
3: يلا باي باي مروان. شكرا.
2: طبعا انت تقريبا ما فهمتش اي حاجه من المكالمه دي، ممكن اقعد اشرحها لك في
1: انا المشكله مش انا هو يعني استاذ سفير عمال يتكلم وانا عمال افكر هشرح لك ثلاث ارباع اللي قاله ازاي والقوه الناعمه. انت طبعا فاهمه القوه الناعمه ان انت كيارة بتروحي الجيم. انا بلعب دمبلز على فكره، دي القوه الناعمه. بلعب بالدمبلز اللي هي المطاط.
2: عمرو دياب هناك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حمادة المصري حبيبي افتكر ان احنا بنتكلم عليها. مش انت حمادة، مش انت يا بابا، مش انت. مينا كمان بعت، استني بس عشان ايه. مساء الخير برضو بيستشيو حياتنا والكلام اللي انت فاهمه ده. بيقول عارف يا مروان، عايز اقول لك ما كنتش مصدق حوار ان الكاميرا بتخن كام كيلو غير لما شفت يارا عشان طلعت سامباتيك. مين دي اللي سامباتيك؟ يارا سامباتيك مينا. عكس لما بنشوفها على الشاشه حقيقي طلعت مس بيرفكت الاذاعه.
2: ربنا يخليك يا مينا.
1: انت بتشوفها في الشاشه ماليه الشاشه عشان ده وزنها الحقيقي.
2: يعني هو الشاشه مسدوده الحقيقه، مسدوده
1: جو اي واي
2: جو اي واي.
1: مروان يارا يا سيد مساكم ويكبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطر بخاطري في المسج. ابو مليكه ده مجدي شومان في المنصوره بيقول يا رب يكون اي حد سمعنا في جنوب سيناء وراس صدر ويطمني عليها حتى ولو بالكلام. عايز يطمن على بنته، هي عمرها 6 سنين، واسف جدا وربنا يسعد ايامكم، بنحبكم جدا، ربنا يخليك يا مجدي ونطمنك على بنتك
2: ان شاء الله. يا رب
1: فرصه يا رب ان شاء الله. بس كده.
2: طيب على سيرة هالند، اوكي
1: خرج خلاص امبارح.
2: هالند يجتاح سجلات المواليد في بيرو بعد تألقه في النرويج في كاس العالم. خلاص
1: في بيرو.
2: اسم هالند وصل لبيرو وبشكل غير متوقع بعد الانجاز التاريخي اللي حققه مع منتخب النرويج في كاس العالم 2026، لدرجه ان تاثيره خرج من الملاعب ووصل لسجلات المواليد، وبقى مئات الاباء بيختاروا الاسم ده لاطفالهم. وعلى حسب البيانات بتاعت سجل الهويه والاحوال المدنيه في بيرو، تم تسجيل 468 طفل باسم هالند، وبينما 91 مولود جديد حصلوا على الاسم الكامل إيرلينج هالند. خلاص بعد المستويات الكبيره اللي قدمها المهاجم النرويجي في البطوله. في صحيفه يعني بتقول في بيرو معروفه يعني قالت ان تاثير كاس العالم تخطى حدود الرياضه، وان اسم إيرلينج هالند بقى رمز للشجاعه والنجاح، وده شجع مئات الاسر على تسميه اطفالهم باسمه. صحيفه تانية معروفه هناك وصفت الظاهره بانها تغيير واضح في ثقافه التسميه داخل بيرو، واكدت ان اسم هالند تفوق على اسماء لاتينيه تقليديه لاول مره. في مشهد بياكد ان انجاز الرياضه واحد ممكن، يعني لو انت عملت انجاز رياضي انت ممكن تكسر كل الحدود الجغرافيه والثقافيه. كل دول سموا عيالهم هالند وإيرلينج هالند
1: هالند وائل محمد إيرلينج.
2: يعني لا وفي بيرو من كل البلاد بيرو يعني
1: غريبه، يعني غريبه، يعني غريبة امريكا اللاتينيه كمان يعني
2: هي غريبه انها راحت هناك.
1: شريحه الاسماء مختلفه تماما هناك
2: بالظبط. بس يعني فقلت اقول
1: ماشي.
2: شكرين لك خالص يا زينات
1: على سيرة ده.
2: قلت اقول لك شكرا مروان. شكرا مروان. على انك نورتنا النهارده. وعايزين طبعا عايزين نشكر كل مستمعينا وكل اللي بعتوا لنا النهارده،
1: وان شاء الله نبقى معاكم خلص من قبل ساعتين من دلوقتي دقايق، وتبقى معاكم جان عبد الله. ده على اساس ان ما حدش يكلم حد دي لذيذه،
2: ملهاش اي لازمه يعني،
1: وما حدش يكلم حد دي لذيذه. يعني
2: لا لا اصل انت ممكن تقول 5
1: دقايق وتبقى معاكم جان عبد الله واجمد 7 الساعه 7.
2: يوم جميل عليكم، ونشوفكم بكره نفس الميعاد. باي باي.
3: نجوم اف ام.
4: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
5: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معك منى، معك احمد، معك امجد، معك اسعد، معك كوري، معك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معك كوري، معك سي سي، معك شاسي، معك لاتي وكار بلاي، معك كوري، معك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100، معك جيلي كوري، معك عربيه.
6: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
7: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
8: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي قيادة مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يتابع بالأردن مشروعا استراتيجيا للغاز تنفذه شركات مصرية ونسبة الإنجاز تتجاوز 96%.
2: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
1: وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار لبحث عدد من المشروعات.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: بارتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وكل حاجة حلوة، ويا رب يكون الويك أند عدى بسلام، ويا رب يكون الويك أند كان لطيف وظريف. ودايما بنحب نعرف منكم في بداية الأسبوع عملتوا إيه في الويك أند، عملتوا إيه من غيرنا يعني، وده الملخص، عملتوا إيه في الويك أند من غيرنا؟ قعدتوا في القاهرة، رحتوا مشاوير، رحتوا زيارات، سافرتوا، صيفتوا، كان عندكم شغل، في ناس كان عندها شغل أكيد. فتفاصيل حياتكم اليومية بنحب نتعرف على أصدقائنا، بنحب نتعرف على أذواقهم واختياراتهم وتفاصيل على قد ما تقدروا نشارك مع بعض الساعة دي علشان نقدر نكون يعني على نفس المستوى من الطلبات والاحتمالات والاختيارات. ولو في أي تعليق برضو بنحب نسمعه، مهم جدا مشاركتكم معنا على الهواء من خلال الواتساب على 015-5955-1006. معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعة 8، ومعنا النهاردة أغنية جديدة لآدم. الحقيقة أنها مكسرة الدنيا ومحققة نجاحات كبيرة وأرقام من نسب الاستماع العالية، ودايما هنا مؤشرات نجاح الأغنية في العصر اللي احنا فيه ده بقى يعني متعدد الأطراف. هل مؤشر نجاح الأغنية بعدد الفيوز اللي موجودة على اليوتيوب؟ هل مؤشر نجاح الأغنية بعدد الطلبات اللي بتطلبوها في الحلقة معانا على الهوى؟ يعني هل مثلا بالتيك توكس والحاجات اللي بتعمل على الأغنية، التعليقات ايه؟ فده اللي دايما بنحب نعرفه من خلال مجموعة الأشياء، مشاركاتكم في البرنامج ومشاركاتكم على السوشيال ميديا وإلى آخره. هنسمع إحساسي ليه آدم، يا رب تكون عجبكوا، ولو ما سمعهاش بيسمعها لأول مرة يا رب تعجبكوا. برضو مهتمين جدا نعرف رأيكوا في أي أغنية جديدة بتنضم للبرنامج ده، احنا بنبقى حابين نعرف قبل ما تنضم طبعا علشان نعرف انها تشارك ولا لأ، ولما بتشارك برضو حابين نعرف ايه ظروف الأغنية معاكوا، فشاركوا وبعتوا على الواتساب ونسمع إحساسي رقم 7 وراجعين.

احساسي جديد اجمد سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام، ونجوم اف ام تي في رقم 7 معانا النهارده. شجعوا الاغنيه اللي لو عجباكم، ولو مش عجباكم برضو ابعتوا لنا قولوا لنا انها مش عجباكم. بنكمل بنوصل لرقم 6، وعايزه اوجه تحيه لمجموعه من اصدقائنا اللي بيسلموا علينا. عايزين عمك وعم عمك لعسيلي، انا سوسنه. ازيك يا سوسنه، اسمك جميل جدا جدا. انهي اغنيه يا رب اسمع ايه انهي اغنيه؟ مش عارفه انت بتطلبي اغنيه ايه. في نانو، طيب حاضر. ازيك يا بها، عامله ايه الاخبار؟ بقالك كام يوم مختفيه فين؟ عشت وصلت الرياض، الف حمد لله على السلامه وصولك للرياض. وحلوه الصوره دي، قعدوا يقولوا لي اللي حطها على راسك ده مش حلو، ما تحطيهوش تاني، فبطلت احطه على راسي بقى خلاص، علشان قعدوا يقولوا لي مش حلو مش حلو، مش عارفه مش حلو ليه. فوت ليه لو تعرف لرامي صبري، الاغنيه اكيد مشاركه معانا. وبنكمل وبنسمع اغنيه رقم 6 لحد دلوقتي، هي لرحمه محسن ونوردو، وهي سر وجعنا. نسمعها وهي راجعه.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل اجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقه بدايه الاسبوع النهارده الحد, وبنسالكم عملتوا ايه في الويك اند. فقره 3-1 بنشجع اغنيه رامي صبري لو تعرف من يار. اهلا وسهلا, انا احمد حسين. يا فقره 3-1 لعمرو دياب. عمك وعم عمك العسيلي, شكله كده عسيلي هيكون معانا في فقره 3-1 لحد دلوقتي. مطلوب مننا كذا مره في برضو رامي صبري, محمود عسيلي, اصدقاء تحيل, اصدقاء البرنامج كلهم, اسره برنامج محمود عبد العزيز. اهلا يا محمود. اللي قال كده يبقى مش بيفهم. تسريحه حلوه. طب والله حلوه, اعملها تاني يعني ولا ايه؟ ما انا مش عارفه. قعد يقول لي مش حلوه. فقره 3-1 ليسا, اول مره ابعت معاكي. احمد عاطف, محتاجه اسمع اغنيه خبيت توقعاتك. في عبد الغني, ازيك عبد الغني, عامل ايه؟ فوت طبعا لاغنيه نانو المشاركه معانا. بنكمل نوصل لرقم 5 انت الدنيا لرغب علامه, لسه مكمله ومعانا رقم 5 ومشاركاتكم على 015 59 55 1006.

رقم 4 بيقولوا لك ايه اللي حمائي بنسمعها ومعادنا مع فقرة 3 الواحد بعد رقم 4 على طول. مين اللي هيشارك معانا؟ رانيا، ازيك يا رانيا؟ ايه الاخبار؟ عايز اسمع اغنية لتامر عاشور. احنا مستنيين البوم تامر عاشور بقى كله على بعضه، وفي انتظار تختاروا معانا مين نجم الفقرة 3 الواحد النهاردة. مشاركاتكو ابعتوها على الهايفا وسانت ليفانت. يعني انتوا بتسألوا على انهي اغنية بالتحديد، لانه كان في كذا، هم منزلين اغنيتين مع بعض، في اغنية جايبة فيوز اقل من الاغنية التانية. هل نجاح الاغنية التانية علشان الفيديو كليب فيها معمول بطريقة يعني مختلفة، فعشان كده في واحدة جايبة فيوز اعلى، وهل فكرة انه الترويج للاغنية بالطريقة اللي كانت حصلة في البداية قبل ما ينزل التو دويتس، هل الفكرة دي معرفش لاقت إعجاب الجماهير أو لائقة بأسماء النجوم أو اسم النجمة اللي هي كانت أو اللي هي كانت بتعمل تشويق للأغنية بتاعتها الجديدة؟ عربية في الشوارع وبتجوب الشوارع، مش عارفة ده معنى إيه صراحة، أنا مفهمتش ده معنى إيه. حتى فهم معنى السوشيال فيديو اللي نزل على السوشيال ميديا قبل ما الأغنية تنزل، وهل هنا الأغنية عجبكم كأغنية ولا الفيديو كليب هو اللي شكله حلو؟ هو هنا ده السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه. في حلاوة بتبقى حلاوة شكل ومضمون ايه ظروفه، حلو ولا مش حلو، انتوا اللي تقرروا. ممكن يبقى المضمون مش حلو او ممكن يبقى حلو، ولا الحلاوة حلاوة مضمون ومش مهم الشكل. يعني انه الاهم ان الاوديو الاغنية نفسها اللي بنسمعها حلوة، ولا ان الفيديو كليب هو تصويره فيه صور حلوة جميلة بنتفرج عليها ومشاهد جاذبة يعني للرؤية. تفسيرات دايما بنحب نتعرف عليها منكم من خلال أذواقكم، وإيه رأيكم في الكليب؟ هل الكليب حلو ولا الأغنية اللي حلوة، ولا الاتنين حلوين، ولا الاتنين مش حلوين أساسا؟ مشاركاتكم شاركوا معنا وبعتولنا على 015-595-1006. ضروري ضروري تقولولنا أذواقكم إيه، وإيه اللي بيعجبكم وإيه اللي مش بيعجبكم. ضروري تشاركوا معنا وتختاروا النجم الفقر 3 الواحد النهاردة. مين هو اسم النجم المفضل ليكم؟ أسماء الثلاث أغنيات على الواتساب.

بتاعت الواحد النجم محمود العسيلي النهارده وعمك وعم عمك هي اول اغنيه مشاركه معانا. فكروا في معانا في اغنيتين تانيين حابين تسمعوهم لعسيلي, اكتر اغنيات بتحبوهم, بعتوا اسماء الاغنيات دي على 0155 5 5 5 9 0 من الاول 0155 5 5 1 0 0 6. في مسج بتقول انا مش فاهم البرنامج, البرنامج اللي لاول مره بيسمعوا البرنامج عباره عن سباق اغاني لسبع اغنيات, هم الاجدد والاحدث والاجمد على نجوم اف ام, على راديو نجوم اف ام. الاغنيه بتتذاع على نجوم اف ام فبتشارك في البرنامج لو هي حابينها وانتم طالبينها, فبتشارك وبتنافس بقى من على المراكز من المركز السابع لحد المركز الاول, وبعد اغنيه المركز الرابع بيكون معانا فقره ثلاثه واحد لنجم مفضل ليكو. مين نجم اليوم؟ هو محمود العسيلي اللي اخترته معانا النهاردة, وبعد كده بيكون له ثلاث أغنيات ورا بعض, وبعد كده نسمع ثلاث أجمد أغنيات أو الأغنيات الثلاثة اللي على قمة السباق اليوم. البرنامج يومي على الهوى لاستقبال الفوتس يوميا يوم بيوم على الهوى من خلال فوت هتبعتوه مشاركة باسم الأغنية على الواتساب على 0155 5 5 1 0 0 6. بعيدا عن السبع أغنيات والسباق بنبدأ فقرة ثلاثة الواحد لعسيلي, وزي ما قلنا عمك وعم عمك هي أول أغنية معانا. في انتظار اختيارات لأغنيتين تانيين لعسيلي, بعتوهم وشاركوها على

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بنكمل فقرة 3 الواحد العسيلي النهاردة، وسمعنا مع بعض أول أغنية وهي عمك وعم عمك، تاني أغنية هي وأخيرا، هما دول أحدث أغنيتين مقدمهم أساسا عسيلي. لكن فاضل معنا بقى إيه، إحنا نرجع بالتسلسل، الأغنية التالتة هتبقى الأغنية اللي قبليها من ميعاد الطرح يعني، ولا من حلاوة الأغنية؟ وكنا لسه بنسألكم على برضو ظاهرة الدويتو المقدمة، هيفا مقدمة دويتو مع نفس الشخص بالأغنيتين نازلين في نفس الوقت، واحدة جايبة نسبة استماع أعلى من التانية، علشان الفيديو عشان الفيديو ولا علشان إيه، ولا أنتوا عاجبكم الأوديو بتاع الأولانية؟ يعني الوضع مش واضح بالنسبة لي الحقيقة. هل النسب الاستماع أو نسبة نجاح الأغنية، إن الأغنية نفسها التراك نفسه العمل نفسه الفني حلو، ولا هو ولا عشان تصويره المشاهد يعني قصة ولا مناظر، زي بنقول في الأفلام كده، هي قصة ولا مناظر؟ أنه اللي بتحبوا تسمعوه أو تتعرفوا عليه، التراك الحلو الأغنية الحلوة، ولا الفيديو كليب المصور هو ده اللي بالنسبة لكم ممكن يكون أفضل وممكن يطغى على جودة العمل سواء كان حلو ولا مش حلو؟ غريبة إن واحدة جايبة، واحدة التراك بتاعها الأغنية نفسها أحلى من التانية، وواحدة ان الكليب بتاعها هو اللي متصور الناس حابينه اكتر، فبس كفت مين اللي هتغلب في الاخر؟ كفت الفيديو المصور اللي احلى اللي هتبقى ناجحة اكتر، ولا كفت ان الاغنية نفسها هي اللي احلى هي اللي هتبقى ناجحة اكتر؟ واخيرا العسيلي في انتظار اختيار اغنية تالتة لمحمود العسيلي، شاركوا معنا، ابعتوا لنا اسم الاغنية واسمكم على 0515 5955106.

إذا كده بايز علي محمود العسيلي رقم الأغنية الثالثة في فقرة 3-1 لعسيلي بعد ما خلصت فقرة 3-1 اللي هي إيه اللي فيها ثلاث أغنيات لنجم واحد اللي هو مين اللي هو محمود العسيلي. بنرجع تاني للبرنامج اللي يعني اللي أساس البرنامج وهو إيه أساس البرنامج. سبع أغنيات بيتنافسوا على المراكز السبعة وعلى التواجد في البرنامج من أساسه. خلصنا أربع مراكز في قبل فقرة 3-1 ودلوقتي بنستأنف المركز الأخير و الأقوى وثلاث أغنيات على قمة السباق ورقم ثلاثة معنا تراجعت لو تعرف لرامي صبرين نسمعها وراجعين وفي انتظار مشاركاتكم لمشاركاتكم من خلال الواتساب على 0155951006. فلما بتشاركوا معنا بتبعتوا اسم أغنية بتبعتوها على الواتساب علشان ده بيعتبر اللي هو فوت أو تشجيع للأغنية أو طلب للأغنية إنها تنافس ومركزها يفضل مستمر. يلا بينا نسمع رقم 3.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة.

0: رحمة محسن وناردو سر وجعنا. خمسة راغب علامة انت الدنيا.
1: بيقولوا لي كيف.

0: ثلاثة، رامي صبري لو تعرف.
1: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان، قلقان كل ما أنت بعيد ولا أي تدري.
0: اتنين، سعد المجرد ورامي جمال، ليلة ورا ليلة.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير، دايما على الهوا ودايما معانا مزيكا جامدة ومزيكا حلوة ومزيكا اللي انتوا بتحبوها. يومكم سعيد، وهسيبكم مع أغنية المركز الأول نانو لي تو ليت وسنت ليفاند.

عايز منه حاجة. الناس بتجري حافظة ماشي ورا الباقي، عالم كله

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة.
1: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يتابع بالأردن مشروعا استراتيجيا للغاز تنفذه شركات مصرية ونسبة الإنجاز تتجاوز 96%.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الاستثمار في الشباب الضمان الحقيقي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
1: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
2: وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار لبحث عدد من المشروعات.
1: الطقس غدا حر رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة،
1: عشان الوقت بفلوس،
0: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
0: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
0: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
0: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
0: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
0: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
0: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
0: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول,
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة المجازين لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستقبل الرئيسين الجديد والسابق لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
1: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون.
2: وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين.
1: وزير البترول يتابع بالأردن مشروعا استراتيجيا للغاز تنفذه شركات مصرية ونسبة الإنجاز تتجاوز 96%.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن الاستثمار في الشباب الضمان الحقيقي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
1: وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان يبحثان موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: اللي انت قلت لك على البلوطه. لا لا مش سامع علي صوت مروح. قول لي كده مروح انت فين؟ احكي لي.
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ويا رجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين بعدين
4: بعدين بعدين بين

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: دلوقتي جماعتكم مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات لمده ساعتين ان شاء الله على الهواء مباشره، وبرنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. السؤال ده دايما ببدا بيه الحلقه، ليه؟ لان فعلا ببقى عايز اطمن على كل الناس اللي بتبعت لي، عشان دلوقتي الحمد لله تكونت هذه كانت بدأ أسرة بعدين تحولت لعائلة كريمة. يعني ده مش كلام برامج خالص، لا والله بجد تحولت لناس بنسأل على بعض على السوشيال ميديا، وناس كتيرة كل حلقة بيبقوا موجودين. ببدأ استقبل رسائل أصلا، وبشوف إن في رسائل بتبدأ تبعت من قبل ما الحلقة تبدأ. فالحمد لله جدا جدا جدا على كل الحب اللي أنا بشوفه في الرسائل بصراحة، وإن الرسائل اللي بتجيلي يعني. ولكن خليني أقول لك بداية كده سريعة، ألا وهي تقدر تشوف هذا البرنامج كل يوم حد وأربع وخميس، وتسمعه يعني على نجوم اف ام، وتقدر تشوفه على نجوم اف ام تي في حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. حاجة كمان، ان البرنامج ده كل حلقاته موجودة على سبوتيفاي. تقدر تدخل على نجوم اف ام او تكتب مش عادي على سبوتيفاي، هتلاقي التشانل نجوم اف ام وجواها ايه البرنامج. تقدر بقى تسمع كل الحلقات من اول حلقه لحد ايه ان شاء الله ايه الحلقه اللي فاتت والنهارده، وكل شويه بتعمل ابلود يعني للحلقات. ارقام التواصل يعني خلينا برضو نقول الدباجه الايه اللي في البدايه، الا وهي رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. ولازم دايما افكركم ان البرنامج ده قائم على مشاركاتكم، وقائم على ان احنا بندردش مع بعضينا. ومننا في اول الاسبوع، وعدى النهارده اول يوم في الاسبوع، فاتمنى يكون كان يوم خفيف على قلوبكم جميعا، واتمنى يكون ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. هنتكلم في ايه؟ نظرا ان هذا البرنامج قائم دايما على المواضيع اللي يعني، تعالى نوطي بقى المزيكا كده واقول لكم كم حاجه، الا وهي فكره ان دايما المواضيع اللي بتيجي في دماغي بتبقى هي الموضوع اللي بتستفزني، مواضيع اللي ممكن اكون بواجهها في حياتي يوميه وحاجات اجتماعيه كتير جدا جدا جدا. فطول الوقت ببدا اتناقش معاكم في افكار مختلفه بنعيشها مع بعض. طب هل البرنامج ده قائم على كده؟ قائم على كده، وقائم كمان على حاجه جدا مهمه جدا، الا وهي ان احنا بنحاول على قد ما نقدر طول الوقت نقارن بين الحياه زمان ودلوقتي، لان بنسمع كلام كتير من ناس كتيره، الا وهي زمان كان اهدى، زمان كان اريح، زمان كان الحياه رتمها ابطا، زمان مش عارف ايه، وحاجات كتيره كده. فطول الوقت بحاول اشوف حاجه معينه، موقف معين او حاله اجتماعيه معينه وموضوع معين، فابدا اعمل ايه، ابدا اتكلم معاكم ونقارن ونشوف هل المقارنه بتبقى في مصلحه زمان ولا دلوقتي. ولذلك احب انا دايما ايه اجيبها كده من على الدائري. يعني الفقره الاولى النهارده هنخش في فقره المقارنه مش في مصلحتك، ونشوف النهارده المقارنه هتبقى في ايه. موضوع الحلقه النهارده عن اخر مره كنت بتتصرف بطبيعتك امتى وازاي وليه. يعني انت طول الوقت بتبدا تنزل تختلط بالبشر وتركب مواصلات، تروح شغلك الجميل، تقابل صحابك على القهوه، تقعد مع عيلتك يوم الاجازه، بتقابل مراتك، بتقابل عيالك، بتتعامل عموما مع بشر كتيره جدا. وانت لوحدك خلينا متفقين ان 100% وانت لوحدك ما بتتعاملش بنفس الطريقه اللي بتتعامل فيها مع الناس، فبيبقى طول الوقت عندك قناع 2-3-4 ممكن تكون بتلبسهم وبتتعامل مع البشر طول فترة معاملتك مع الناس. امتى بتوقف تلبس هذا القناع؟ وخليني اسألك سؤال اصلا في البداية، الا وهو ليه اصلا بنلبس اقنعة؟ ليه ما بقاش بتعامل مع اهل بيتي زي ما بتعامل مع الناس في الشغل، زي ما بتعامل مع الناس في الشارع؟ ليه طول الوقت بيبقى لازم نلبس قناع؟ عايزك ترد على اي سؤال من الاسئله ديت عن طريق ان انت تبعت لي على الواتساب على 0155955006. هتبعت لي على الواتساب. هنطلع فاصل دلوقتي، هنسمع اغنيه، نظرا لان خلود كانت قالت لي نبدا ونسمع اغنيه فيروز كيفك انت، فخلود برضو من المستمعين يعني الدائمين معنا في البرنامج، فحب اصبح عليها واقول لها ايه منوره الدنيا. فهنبدا نسمع فيروز ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات، وافتكر السؤال، ليه بنلبس أقنعة وليه بنحتاج الأقنعة ديت في حياتنا اليومية، وليه طول الوقت بيكون في القناع ده، وإمتى حاول تفتكر معايا بقى إيه المواقف والأماكن، وإمتى آخر مرة بتبقى بتتعامل فيها على طبيعتك، واشرح لنا شويتين في الرسالة او لو هتكلمني في التليفون اشرح لنا شويتين, قول لي ايه هي طبيعتك اصلا في التعامل, هل انت طبيعتك طول الوقت حاده, لا لينه, لا, وهكذا. ابعت لي كل ده على الواتساب واكتب لي هاشتاج مش عادي كده في الرساله, انا مستنيكوا تبعتوا لي كلكوا. ولو انت دلوقتي في اي طريق او رايح اي مشوار احب اقول لك توصل باذن الله بالسلامه. واحنا دلوقتي في الراديو, فعايز تعمل اهداء معين, عايز تشغل اغاني معينه, الاغاني كلها ايه انتوا اللي تختاروها يعني. فنطلع فاصل ونرجع تاني, لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@NegumFM. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV. لسه بنبدأ مع بعض الحلقة، عدنا أول فاصل بس، ولكن لسه بنبدأ مع بعض إن شاء الله. قاعدين مع بعض إن شاء الله يكون وقت لطيف وخفيف على قلوبكم جميعا، وتكون الحلقة إن شاء الله تعجبكم يعني. طيب خلينا أقول لكم رقم الواتساب تاني، هو 015-59-55-1006. أما رقم التليفون هو 38-350-22. النهاردة هستقبل مكالمات كتير، نظرا لأن أنا كذا حلقة فاتوا بصراحة، آخر ثلاث حلقات ولا حاجة كنت مستقبل مكالمة اتنين بالكتير في الحلقة، ولكن النهاردة يلا بينا هنستقبل مكالمات إن شاء الله كتير. طيب خليني أفكرك تاني، لأن أنا خدت بالي كذا حد لسه بعتلي على الواتساب بيقول لي النهاردة الكلام على وبتاع، فشكلهم لسه فاتحين الراديو حالا. حب أفكرك أو أقول لكم النهاردة موضوع الحلقة عن الأقنعة، أو يعني نقدر نقول الأقنعة ماشي، اللي بنلبسها في أوقات كتيرة وإحنا مع ناس. تاني حاجة ممكن نكون بنشوفها أو محتاجين نتساءل عنها، ألا وهي فكرة أنت آخر مرة كنت على طبيعتك إمتى. فلو هنتسحل في الحتة دي هتخلينا نطلع برضو بتساؤلين ثلاثة، ألا وهم مين الناس اللي أنت تتعامل معهم على طبيعتك، وإيه معايير البني أدمين اللي لازم يبقوا حواليك عشان بتتعامل على طبيعتك. ده لاين. سكة تانية ألا وهي فكرة أن أنت دلوقتي إيه هي طبيعتك أصلا. يعني معناها أن أنا أعرف واحد صاحبي لو هو مثلا طول الوقت حاد في تفاصيله وفي آرائه يعني، وبيتكلم معنا بشكل صدامي جدا وبتاع، هو كده في قمة راحته معانا، هو كده بيتعامل معنا براحته جدا، أنه هو مش محتاج يكون بيلبس أي قناع. هو لو حد فينا قال رأي مثلا ضد رأيه هيقول لأ ده غلط، وهيتكلم براحته جدا. فده يبان للناس اللي هو إيه ده، هو ليه طف كده، ولكن مع العلم هو دي طبيعته، فبقى بيتعامل دي بطبيعته. فهي دي الفكرة. التساؤل هنا الكبير اللي بسأله لكم برضو على السوشيال ميديا، هتلاقوا البوست بسأل برضو عليه، ألا وهي فكرة امتى بتكون على طبيعتك، واخر مرة بتكون يعني على طبيعتك كانت امتى. فده السؤال عموما، وبنتكلم عن الحتة دي. فانت تسحل معايا وبعتلي على الواتساب، ما تفتكرش بقى ان انت لا والله ده انا هبعت مش عارف هكسل، لا ده انا ما بعتش قبل كده بس عندي لا يا باشا ودي اتكلم براحتك، ارغي في الرسائل براحتك، احنا هنا كلنا قاعدين مع بعضينا. واولا كون انت جبت المشروب الجميل بتاعك، قاعدين مع بعض، رايح ظهرك خالص، احنا النهارده جايين ندردش في الموضوع ده. خليني بقى اسلم على الناس واقرا الرسائل بتاعه الواتساب، وبعديها اقول لكم عشان برضو تعرفوا احنا فين. احنا في الفقره الاولى، الا وهي المقارنه. المقارنه مش في مصلحتك عموما يعني، فالنهارده بنشوف المقارنه مش هتبقى في مصلحه مين. هل زمان اللي كان بيتقال عليه طول الوقت ده انا كنت وانا صغير بريء وجميل وبتكلم براحتي وما كنتش اعرف حاجه عن الاقنعه دي، ولكن دلوقتي بقت مضطرة اتعامل مع الناس بضحكه مش حقيقيه وعارف الجو ده، ولا لا شايف ان دلوقتي مع الاقنعه ديت بتخليني اعدي من حاجات وجامل ناس واتعامل بشكل معين وراضي غيري يعني، فاهم؟ عايزين نتسحل في الحته دي. فاحنا لسه في الفقره الاولى، واقول لكم انا جايب لكم ايه برضو في الفقره دي. طيب نقرا اول رساله معانا. سماء، صباح الفل. صباح الفل يا جو، البرنامج وحشني جدا، هربت من الدوشه والحفله عشان اتفرج على ابن خالتنا عشان فاتتني اخر حلقه، واتضايقت ان روتيني اتغير سيكا، وممكن اغنيه عمرو دياب او اغنيه انغام انت مين. طيب حاضر حاضر، وصباح الفل عليك يا سماء. واخد بالي فعلا ان انت بداتي ما تبعتيش كتير، ففهمت ان انت ممكن تكوني مشغوله يعني. طيب بتقولي دلوقتي اخر مره اتعاملت بطبيعتي كانت 2016 تقريبا، كل حاجه اختلفت وبقيت بخاف اتكلم او اعبر او اتفهم غلط، بس الحمد لله رجعت من 2023 واحده واحده لطبيعتي وشخصيتي. طبعا في حاجات حاسه فقدتها للابد، بس الحمد لله روحي زي ما هي، وقفت عند السن ده وقتها وقلبي دايما فضل محتفظ بالروح دي وبحاول ارجع تاني. ماشي، اهم حاجه ان انت دلوقتي شايفه ان انت بتتعافي من الحاجه اللي حصلت لك في الوقت اللي فات ده. بس كمان عايز اسالك على حاجه جت في دماغي كده وانا بقرا، الا وهي فكره انت بتقولي لي واحده واحده بدات ارجع على طبيعتي ولشخصيتي. ايه هي زي ما نقول كده، لو احنا مثلا شله صحاب هنا كده كلنا في البرنامج مع بعض، انا وانتوا كلنا كده مستمعين، وهنقول مثلا ده سماء جت، فالسماء دي بقى يعني خصائص الشخصيه بتاعتها 1 2 3 4، عرفيني ايه الخصائص بتاعت شخصيتك، ايه هي شخصيتك اللي انت بدات ترجعي لها، اللي حسيت ان انت دلوقتي بقيتي مبسوطه اكتر لما رجعت، يعني قولي لي الحته دي يا سماء. طيب تاني رساله، محمود عبد العزيز، بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل برنامج واجدد الاغاني دايما معانا في كل وقت وكل مكان على اجمد اذاعه نجوم اف ام. محمود عبد العزيز صباح الفل يا حوده، وشكرا على الكلام الجميل ده يا اخي والله. طيب صباح الفل يا جو، عامل ايه؟ والله دايما بيبقى عندي يوم الحد ده مرهق جدا، ويجي واحد اسمه يوسف بركات هتشتم بقى في الحته دي، وبيبقى وبرنامجه اللي فعلا مش عادي بيعمل عليا تعب اليوم، وببقى ختامه مسك زي ما بيقولوا. كل الحب ليك وللبرنامج، شكرا جدا والله يا مريم، يعني وسام اضعه على صدري يا مريومه والله. بس قولي لي بقى، شاركي معايا برضه في الحته دي، قولي لي هل انت من الناس اللي متعوده طول الوقت تلبسي اقنعه كتير عشان ترضي ناس، ولا انت معروف ان انت الشخص الستريت فورورد جدا، الكلير جدا، اللي بيتعامل بطبيعته جدا جدا جدا؟ يعني قولي لي برضه دي يا مريم. طيب مسا مسا يا جو، انا مش بحب حوار الاقنعه والكلام ده، انا بطبيعتي تلقائي وبحب اللي يتعامل معايا يبقى كده. انا بقول للوحش انت وحش في وشه بس باسلوب مهذب، وعايز اسمع حسين الجسمي درامي. طب ما ده خلينا نسال سؤال برضه عن رامي، الا وهو فكره انت لمتها حلو لما قلت لي ايه، بعرف اقول للوحش انت وحش في وشه بس بطريقه مهذبه، فدي حاجه كويسه ان انت ايه بتعرف ترد. عشان كنت هقول لك السؤال هنا، هل لازم نرضي كل الناس ونخليهم ندادي من الاخر؟ عارف انت لما بتيجي تتعامل مع بني ادمين فتلاقي نفسك طول الوقت بتفكر معاهم في فكره ايه، انا هفضل ادادي؟ انا عندي مثلا اعرف واحد صاحبي لو انا اتعاملت بطبيعتي هخسره، مش عشان انا طبيعتي وحشه، عشان هو بيضطرني البس قناع قدامه وافضل ادادي فيه وحايل فيه واعمل فيه. في عيب قاتل طبعا، في عيوب كتيره قاتله في هذه العلاقه يعني بيني وبينه، ولكن العيب القاتل القوي بقى جدا اللي بيظهر كل فين وفين، انا هي فتره ان انا مش ببقى قادر له، لما بحول شويه طاقه كده وقابله بعرف اتعامل، لكن باجي على نفسي فتره اللي هو انا مش طايقك دلوقتي، انا مش قادر لك خالص. ففي ناس كده من النوع اللي هو ايه بنضطر نفضل نحايل فيهم، عارفهم انت دول عم رامي. فماشي طيب، خلينا طيب يعني نميكس كده عشان ناخد برضو مكالمات كتير النهارده، ونقول الو يا رب ما يكون قفل. الو ابراهيم. ابراهيم شكله قفل يا جماعه، ابراهيم قفل. طيب انا حاولت اهو، استنى بقول لكم ايه ولا لا، خلينا طب نكمل رسائل، كنت في مكالمه دلوقتي جايه لي بس ايه بلاش نرسك. طيب هيا يوسف، انا مريم، دي مريم غير مريم الاولانيه. طيب بتقول لي اختي ما ينفعش ايه، هي كاتبه اول كلمه دي مش عارفه اقراها، بتقول لي ما ينفعش نتعامل مع عائلتنا زي مثلا صحابنا او حد معانا في الشغل، لان احنا في الشغل مش بنبقى على طبيعتنا قوي، يعني ممكن نكون متحفظين شويه بس ده مش بينطبق على كل الناس. طبعا انا بس بقول رايي، لكن مع اهلنا بنكون على طبيعتنا ومش بنحاول نبقى متحفظين معاهم، وبيكون الامر مريح اكتر. وعايزك توصل سلامي لحفصه وفاطمه عشان هم وحشوني جدا، وانا عارف ان هم بيسمعوك دلوقتي، وعايز اغنيه كيفو للفنان الشامي عشان نفسي اسمعها قوي. حاضر هحاول اشغل الاغاني اللي انتوا عايزينها كلها. في نفس الوقت سلامك لحفصه وفاطمه، فصباح الفل عليهم. ده سلام جاي من مريم بالظبط كده. طيب نكمل ونقرا الرسائل ولا نطلع فاصل؟ ماشي نقرا رساله. انا بتعامل مش عارف اقرا دي منها، بس هي بتقول لي انا بتعامل بطبيعتي لان انا اصلا شغلي من البيت، فمش بقابل حد بشكل يومي، حد لما بروح لصاحبتي او في التجمعات بتعامل بطبيعتي واللي هي لا لينه ولا جامده، لا انا وسط. ماشي، انت بتحاولي تمسكي العصايه من النص يا منه عشان ايه، تحاولي على قد ما تقدري تراضي نفسك وتراضي الغير برضو، فدي فكره جامده برضو. طيب هلا يا جو، عامل ايه؟ يا رب تبقى بخير وتبقى بدايه اسبوع حلو عليك، عايزك تبارك لي عشان ابتديت اظبط نومي اخيرا، فالحمد لله رب الموضوع يكمل. بس هي شكلها كده كانت فتره، دي نعمه فصباح الفل عليك يا نعمه، هي شكلها كده كانت فتره يا نعمه، الناس كتير نومها باظ وبعدين نومها اتظبط، انا بحاول برضو اظبط الدنيا وبدات واحده واحده. فطب كويس، جدع يا نعمه والله. طبعا ده رجوعا برضو لو حد بيسمعنا اول مره، فده رجوعا لان احنا كنا قبل كده اتكلمنا في حلقه عن هو انتوا يا جماعه زي حاسين ان انتوا نومكم يبقوا بايظ ولا، ودي حاجه عامه، ولا انا اللي عندي مشكله، فاكتشفت ان كذا حد يعني كان عنده نفس المشكله. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ الكلام على ايه؟ فده عبد الرحمن عويس، اظن ان انت عرفت دلوقتي يا عم عبد الرحمن الكلام على ايه. طيب ما ينفعش ابقى بتكلم عن الوشوش صح والحاجات دي ومشغلش هذه الاغنيه ابدا يعني صح، ثانيه واحده، ايوه هي ظهرت قدامي. ولكن قبل ما اشغل هذه الاغنيه واطلع الفاصل، كان في اهداء جاي مهم جدا النهاردة، عيد ميلاد روبينا سعيد الجهري، كل سنة وانت طيبة يا روبي، وعقبال سنين كتيرة مليانة صحة وسعادة ونجاح، ويا رب تحققي كل اللي نفسك فيه. بتمنى لك سنة جديدة مليانة إنجازات وضحكة ما تفرقش وشك. ده إهداء جالي من يعني ده إهداء جاي لروبينا، ولكن إيه مش يعني صاحب هذا الإهداء قال لي ما تقولش الاسم بتاعي، فخلينا نقول إيه كل سنة وانت طيبة روبينا سعيد الجهري، وهذا الشخص يعني يتمنى لك سنة جديدة مليانة إنجازات وضحكة ما تفرقش وشك أبدا أبدا أبدا. وأظن كده عملت اللي عليا يا عم بسام، وكان الله بالسر علي. طيب نطلع فاصل ثانية واحدة ونشغل هذه الأغنية الجميلة، لأن احنا بنتكلم عن اللشوش، فنطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بيني

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين مع بعض الحلقه. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن موضوع الحلقه النهارده, الا وهو فكره الوشوش اللي ممكن تكون بتتلبس او الاقنعه اللي ممكن تكون بتتلبس في بعض الاوقات لبعض الناس عشان نعدي الدنيا, عشان الدنيا تبقى ألذ, ما نزعلش اللي قدامنا. ممكن نبقى بنتنازل شوية حاجات عن شوية حاجات بسيطة خالص في التعامل عشان نمشي الدنيا. فأنا لبست قناعنا مبتسم جدا ومبسوط معاك وبتاع, ولكن أنا مش عايز أقعد معاك تاني أصلا. ممكن يكون في شغلانات كتيرة زي ما ببعت لي رسائل من شوية, فكرة ان احنا مع الاهل بنبقى على طبيعتنا اكتر, بس في الشغل ما بنبقاش على طبيعتنا الكافية او القوي يعني, فبنبدأ على قد ما نقدر نلبس بعض الاقناع. فبسألك سؤال دلوقتي, عشان كده عايزك تبعت لي على الواتساب وتكلمني على 3835022 وتقول لي امتى بتضطر تبقى انت بتستخدم الاقناعة دي عشان تعرف تتعامل مع الناس. يعني امتى ايه المواضيع يعني, او ايه الموضع انت فاهمني عموما يعني اللي بتبدأ تلبس فيها هذه الأقنعة. وتاني حاجة ايه هي, انا عايز بقى العكس تماما, ايه هي الاوقات اللي تبقى على طبيعتك بيها جدا. وحاول تقول لي في الرسالة, حتى لو هتشوف نفسك بترغي يعني احنا قاعدين ورا مش حاجة, قول لي ايه هي طبيعتك اصلا, ايه هي, انا بحب جدا الهدوء, انا بحب جدا اللي مش عارف ايه. حاول تدردش وتتكلم براحتك جدا جدا على الواتساب على 0155955006 ونخش على الرسالة اللي معانا. احلى مسا عليك يا جو. انا ياسمين, والصراحه مش بتعامل مع حد الا بطبيعتي. موضوع اني اكسب اللي قدامي بكلمتين ده مش بيجي معايا, انا بقول اللي في قلبي وزي ما تيجي تيجي. يعني لو اللي قدامي بيتكلم باحترام هعامله باحترام والعكس, كده كده هتعامل بالمثل. دي ياسمين, وتقريبا ياسمين جابت الخلاصه يعني. صح, انت صح جدا يا ياسمين. طيب بس انا يعني انا متفق معاكي 100%, بس احنا ساعات يا ياسمين بنضطر نبتسم, بنضطر نكشر, نضطر نزعق, نضطر نلين الدنيا ونتبسط خالص وبتاع. يعني بحس ان في حاجات ممكن تكون بنضطر فيها. بفكروا معايا برضو, قولوا لي ايه هي المواضيع او ايه هي المواقف اللي ممكن نكون بنضطر فيها نعمل حاجه عكس طبيعتنا. يعني برضو بعتوا لي قولوا لي دي. صباح الخير يا يوسف, انا ياسمين, دي ياسمين تانية. كنت بتصرف بطبيعتي ايام الجامعه, كان عندي اصدقاء بنات كانوا انا وهم شله مع بعض, كانت الصراحة هي أساس الصداقة, الصراحة يعني بينهم كانت هي أساس الصداقة بيننا. ولكن بعد الجامعة الواحد كبر وفهم إن الدنيا, الواحد كبر وفهم الدنيا, وكان الواحد المفروض يلبس قناع عشان ما حدش يزعل منه. يعني أنت الصراحة خلتك تخسري ناس, صح ياسمين؟ ده اللي أنت بتقوليه. طيب صباح الفل يا جو, أنا بشوف إن صعب نتعامل على غير طبيعتنا. أنا مش بشوفها أقنعة, ممكن مرونة اجتماعية أحيانا بتحددها الحالة المزاجية. يعني في الشارع بنلبس قناع الحذر والاحترام كنوع من حماية خصوصيتنا, أما في البيت مع أهالينا فإحنا بنقلع كل الأقنعة دي وبنكون على طبيعتنا بنسبة 100% لأن هم الأمان. فالأقنعة مجرد أدوار بنحمي بيها نفسنا وبنمشي وبنمشي بيها دنيتنا, بس المهم إن المعدن الأصلي والمبادئ اللي جوانا ما بتتغيرش. سلامي ليك, أشطر مذيعة, تسلمي لي والله. ولمونة وآلاء, وعايز أسمع حاجة لبهاء سلطان, صباح الفل عليكي. طب انت مين بقى, انت الاسم الناقص فيهم عشان انتوا كنتوا دايما بتسلموا على بعض. دي ماجي, انت حطيتي صورتك انت بقى, اصل انت على طول بتحطي ميمز وحاجات كده فانا ما جمعتش. صباح الفل عليك يا ماجي, صباح الفل على منى وآلاء, اصدقائنا يعني منى وآلاء. ايوه منى وآلاء, قالت منى وآلاء صح كده. طيب ماشي, نخش على السؤال اللي بقى, الرساله اللي بعدها. عامل ايه يا جو, اخبارك يا صديقي, حلو موضوع الحلقه ده, شكرا جدا عم طه. انت كلمتني, احنا هنبقى مع بعضينا في التليفون ان شاء الله كمان شويه, خليك معايا ما تروحش حته. طيب مها من, ايوه من الرياض حاليا, قالت لنا من الرياض حاليا, سافرت السعوديه تاني, الحمد لله على السلامه ومنوره الدنيا. مها بتقول لي ده اللي مخلي البرنامج مش عادي, ان احنا عيله واحده بنسال على بعض, لو حد تاخر بيسال عليه انا بقى. مساء الضحك الحلوه جنرال, تسلمي لي والله. يا مها بتقول لي والله يا جو موضوع الحلقه تحفه, انا فعلا حصل لي موقف في المطار وانا في مصر جايه وسايبه حفيدتي, فبعيط بقى وصعبت على الماشي وماشية الدنيا, كل حاجة كانت سهلة, رحلة كانت جميلة وتعاملت بطبيعتي عشان كذا ماشي كله عدى سهل, وفرت عليك سابقا وحاليا وجع الدماغ. جو انا فعلا مش بحب الاقنعة ولا اللي بيلبسوها, وانت اكيد فاهم 100%. الاقنعة ساعات بتخليكي تكسري حاجز كده والثقه لو كترت قوي وشفت البني ادم ده بيتعامل على غير اللي بيتعامل معاكي بيه, تحس ان في سنه في الثقه كده اللي هو الله انت بتتعامل معاه كده ليه, ولازم تقال الله زي الفنان باسم سمره في الفيلم بتاع بيبو وشي الله, بحسها دايما كده, فاللي هو طب انت بتتعامل معاه كده ليه, انا عملت ايه, ودايما بقى بيبقى في مش عايز يعني مش ده خارج الحلقه ممكن خارج السياق يعني, ولكن بحس دايما اللي هو بيبقى في التساؤل بتاع انا عملت ايه, انا عملت لك ايه, فاهمه؟ طيب يا يوسف ازيك, عايزه انا بسمعك من فتره صغيره واول مره ابعت لك بسبب نعمه اللي بتشارك معاك, انا بنت خالتها وجايه اثبت حضور. صباح الفل, ازيك يا هجوره, انت اسمك هجوره اسمك كده صح على الواتساب؟ بما ان نعمه قالت قبل كده انك ابن خالتها فاحب اقول لك انك بقيت رسميا ابن خالتنا السبعه. صباح الفل والله, يعني شكرا جدا, وده شرف ليا والله بصراحه. يا فضلت تحكي لي عن البرنامج وعن الجو الحلو اللي فيه لحد ما خليتنا شارك انا كمان, فقلت اجي اسجل حضور واقول لك اهلا من العيله. صباح الفل يا هاجر, منوره الدنيا انت ونعمه وكل العائله الكريمه, يعني ربنا يخليكم دايما لبعض, وشكرا جدا والله, يعني الكلام ده كبير عليا قوي. طيب انا قمر, صباح الفل عليك, انا سني 18 وبتعامل مع الناس باخلاق وطيبه. لما كنتي 18 كنت تتعاملي مع الناس باخلاق وطيبه, عند سن ال 24 بحاول اخد حقي باي شكل من الاشكال, احترامك للناس لا يعني انك بحاجه اليهم, فتلك اخلاقك حتى وان كانوا لا يستحقون, ده احساسي من ناحيتهم بجد. ممكن اغنيه قصاد عيني لعمرو دياب لحبيبي احمد وهو في السعوديه. ربنا يجمعكم على خير دايما, وانتي واحمد قمر واحمد. طيب نستقبل مكالمه عشان ما تقفلش زي اللي فاتت كده, ونقول الو.
0: الو,
2: ازيك يا جنى؟
0: الحمد لله,
2: منورة الدنيا والله,
0: بنورك,
2: تسلمي لي والله. طيب دلوقتي يا جنى احنا النهارده بنتكلم عن الحاله اللي هي ايه, فكره ان احنا بنتعامل مع الناس بطبيعتنا والحاجات دي. قولي لي ايه هي الشلل او ايه هي المجموعات اللي انت بتتعاملي فيها بطبيعتك, يعني البيت ولا الصحاب ولا المدرسه ولا فاهمه, امتى بتبقي على طبيعتك 100%, وهل في حاجه اسمها على طبيعتك 100% من وجهه نظرك اصلا؟
0: لا, هو انا يعتبر اللي هو الوقت الوحيد اللي انا بتعامل اللي هو براحتي, يعني عادي مش فارق معايا, انا ممكن مثلا حد يقول لي ايه ده دي بتتصرف مثلا بطريقه مش عارف ايه, اقول لك الكلام ده لا عادي.
2: اوكي, امتى
0: الوقت ده؟ اللي هو مع الناس اللي انا مرتاحه لها, اللي انا لا عادي ان انا بتكلم معاهم عادي, فانا بتعامل بطبيعتي اللي انا بحب الناس دي.
2: يعني الموضوع مش شرط يكون العيله بس, ممكن تتعاملي كده مع صحابك لو انت وثقت فيهم وهم وثقوا فيكي, فممكن تكوني بتتعاملي بطبيعتك جدا.
0: برضه تاني مره تكتب جنى من القاهره وانا من اسكندريه,
2: انا عملت كده.
0: اه
2: ايوه صح, معلش غلطه مطبعيه. طيب كمل, ما انت بقى بتمسكي بقى في الحاجات ديت وبتسيبي لنا الموضوع الاساسي. يا استاذه جنى ركزي معايا يا استاذه جنى.
0: طيب
2: انا اصلا عندي اي دي اتش دي وما بركزش بسهوله, ركزي معايا.
0: اوكي
2: مش كتبت لك بليه؟ مش مكتوبه بليه قدامك؟
0: بس غيرت المحافظه
2: وانت كده كده بس المهم ان انا بعمل حاجه صح, ركزي بس معايا الله يبارك لك. دلوقتي يا استاذه جنى, انت دلوقتي بتشوفي ان مش لازم, مش شرط الاهل, ولكن الناس اللي بيبقوا محل ثقه بنتعامل معاهم براحتنا, فممكن يبقى بطبيعتنا جدا. حلو جدا. طيب طبيعتك ديت بقى اللي هي نقدر نقول لو انت بقى هتقعدي مع ناس مش على طبيعتك قوي, ايه الشكل الجذري, يعني ايه الاختلاف القوي؟ يعني
0: ان انا في طبيعتي انا بهزر وبضحك, ممكن اتعصب اتقمص كالعادي, ده العادي بتاعي. تمام, فده العادي بتاعي بتعامل بطبيعتي كده, لكن انا مش بتعامل بطبيعتي ممكن تلاقيني اللي هو لا ممكن ساكته بقى وهاديه وكده, دي مش طبيعتي.
2: اوكي,
0: ان انا ساكته وهاديه دي مش طبيعتي خالص.
2: لما بتبقي ساكته وهاديه كده فده كده نقلق بقى.
0: اه
2: اوكي, بس انت بتحس ان انت طول الوقت. طب عندي سؤال تاني, لما حد بيجي يتعامل معاكي وبتحس ان هو لابس قناع وبتحسي قفشتي ان هو مش على طبيعته, بتتقفلي منه ولا بتقولي لا تمام خلاص هو محدد العلاقه في الحته ديت فانا هتعامل معاه زي ما هو عايز, بتعملي ايه ساعتها؟
0: لا, هو ساعتها انا ممكن اللي هو لا ما تقبلش ده اللي هو انت بتصنع عليا, ممكن اتصنع برضه انا كمان عليه,
2: بس ليه هنوصل لايه في الاخر؟
0: ممكن الاحسن ان انا ابعد عن الشخص ده احسن بكتير.
2: صح فكره, لانه هيبقى مرهق بعدين. صح,
0: اريح بصراحه
2: 100%. صح جدع,
0: هنقعد نتصنع على بعض فلا
2: مش هنوصل لحاجه في الاخر.
0: بالظبط,
2: جدع والله يا جنى. طيب انت كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا اتبسطت جدا بالمكالمه دي,
0: وانا اكتر.
2: بالظبط, هنتكلم تاني.
0: ايه,
2: هنتكلم تاني؟
0: اكيد اكيد
2: يا باشا, منوره الدنيا ونورتينا في هذه المداخله.
0: بنورك،
2: ماشي.
0: انا بحب برنامج جدا جدا جدا بصراحه، على طول متابعاك.
2: شكرا جدا يا جنى، والله ده شرف ليا.
0: شكرا.
2: اتكتبت بس لا، طب ما تقولي، طيب ان اتكتب جنى الاسكندريه على الشاشه، اتفضلي
0: كنت
2: قولي.
0: هقولها لك في نفس الكلام بس قلت هقطعك.
2: لا يا، طب ما انت قطعتيني في... طب خلاص مش هنعمل المشاكل دي قدام الناس. يلا
0: عمون. شكرا شكرا.
2: العفو العفو. السلام عليكم.
0: باي باي.
2: بحس دايما يا جماعه ان انا بقفل المكالمات كانها المكالمات بتاعتي انا الشخصيه، اللي هو ما بنعملش كده على الهوا، فاهمه؟ طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. واغنيه جديده على نجوم اف ام انا لسه بسمعها بصراحه اول مره اهو، فتعالوا نسمعها مع بعض ونرجع تاني.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي.

גידי, נוגו בפעם. סנט לבנט, מהייפה ואהבי. מצובישי, אורני הגדידה.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصه.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: عرفت فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. وموضوع الحلقه النهارده، امتى بتلاقي نفسك مضطر تلبس الماسك بتاع انا عشان امشي الدنيا وعشان ابتسم الابتسامه اللي تخليني اعدي اليوم الرخم ده والحاجات دي، وفي نفس الوقت ايه هي بتكون طبيعتك اصلا اللي بتتعامل بيها في العادي، وايه هي المواقف اللي ممكن تخليك تضطر تلبس فيها القناع ده. فخلينا نكمل ونقرا الرسائل قبل ما ناخد المكالمه اللي جايه معانا. صباح الجمال عليك يا يوسف، ده حماده المصري. صباح الفل، بكون على طبيعتي معظم الوقت مع الناس القريبه مني جدا، ومنهم ناس اصدقاء من شغل السابق، دول عشره عمر بتعامل معاهم زي ايام المدرسه كده. في بيننا صراحة مواقف جدعانة، مش محتاجين نلبس أقنعة مع بعض، بقينا فاهمين بعض جدا. الناس دول رزق اللي تكون على طبيعتك معاهم جدا، ده حماد المصري. وفعلا لما ربنا بيرزقك بناس فعلا بتلاقي نفسك مرتاح جدا معاهم، رزق طبعا يعني مفيش بعد كده. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا عن نفسي طريقتي في التعامل مع الناس بكون على طبيعتي مع اي حد اعرفه، ولكن لو ناس جديده لسه بتعرف عليهم بكون مقفوله شويه، ممكن ناس تحسبني مغروره في اول تعامل، ولكن ده بيكون كسوف وخجل. ولكن اول ما باخد على الناس بكون على طبيعتي اللي هي اني احب اهزر واتكلم كتير طالما واخد على الناس اللي موجوده. ولو ينفع اي اغنيه لتامر عاشور، دي مروه الغزالي. صباح الفل عليك يا مروه، وحاضر هشغل تامر عاشور طبعا. طيب مين بيقول ايه؟ انا مفيش حد يجبرني اني اتلون باسلوب تاني، ده رامي كان يعني ده ردا على لما قلت له ايه المواقف اللي ممكن تجبر ان انت تتعامل فيها بطريقه مش بطبيعتك. فبيقول لي لا يا باشا، انا ايه، محدش يجبرني ان انا ما بقاش على طبيعتي، بس انا فول ما بعرفش اتكلم واحكي، والله انا اخري اجي اسلم عليك واثبت حضوري كده فول قوي. ممكن تشغل حاجه لتامر عاشور؟ دي نوره محمود. صباح الفل يا نوره، وحاضر هشغل تامر عاشور. بقول لك ايه، نشغل تامر عاشور اللينك الجاي وعمرو دياب عشان كذا حد طلبها بعديها. طيب نغوم بتقول لي يا هلا يا هلا جو، اخبارك ايه؟ لو هتكلم عن طبيعتي فهي مش بتعجب ناس كتير بسبب ان كله بيحب انك تلبس ليهم القناع ده، وده مش انا. يمكن انتوا تعودتوا ان ناس كتيره بتجاملكوا، فلما بتلاقوا حد على طبيعته بيقولوا انتوا حصل منكم واحد واثنين، فبالنسبه لهم بتبقى حاجه مضايقاهم جدا. الشخصيات دي كانت في حياتي لحد ما الحمد لله الذي عافانا خرجت كلها، كل دول خرجوا بره حياتي، ومع ذلك هيفضلوا شايفينك حد حقيقي جدا وحد صريح مع نفسه ومع اللي قدامه، فده اللي بيضايقهم. في حتة حلوة انت اتكلمت فيها، فده نخلينا بقى ايه نرد على هذا التساؤل مع مكالمتنا اللي معنا. الو
1: الو
0: منصور.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل عليك يا منصور، عامل ايه؟
1: الحمد لله، اخبارك ايه؟
0: انا الحمد لله. يا جماعه منصور ده حد من الناس اللي متابعين البرنامج جدا، وعلى مستوى الشخصي اعرفه من اكتر من كذا سنه، ولكن ليه حته كده لوحده، تفكيره حلو بصراحه، فحبيت اخد رايه النهارده في الحلقه، وهو كان عايز يتكلم برضه، فتعالى نعمل كده ليه لا يعني. منور الدنيا يا عم منصور. الو.
1: ايوه
0: بقول لك منور الدنيا كبير
1: حبيبي.
0: دلوقتي يا منصور هسألك
1: لينا، مش عارفين نوصل لك والله، فقلت اكلمك كده برضو بالمره يعني نسلم عليك.
0: ايوه دي الحاجات اللي ما بتتقالش عليها ودي عارفها. منور الدنيا عموما. بس عموما انا عايز اسالك سؤال، هو انت طول الوقت بتتعامل على طبيعتك اللي هي يعني، هل انت من الناس اللي تبقى شخصيتك لو جيتوا البيت هتلاقوني بتعامل بنفس الطريقه، لو رحتوا لي الشغل هتلاقوني بتعامل بنفس الطريقه، بلعب كوره قاعد على القهوه كلها نفس الطريقه، ولا في اوقات بتلاقي نفسك ده انا بلبس الماسك قاصد لما قابل شويه اللي هناك دول؟
1: لا والله يعني في العادي انت فاهم، احنا الواحد دايما بيبقى على طبيعته يعني، مش بتحتاج ان انت تفيك او ان انت تبقى بني ادم مثلا تاني، او ان انت تعامل شخص بحاجه غير اللي انت بتحسها، فاهمني؟
0: صح، بس ده بسبب ان انت قابلت ناس كويسه
1: في العادي. او حتى يعني اقول لك على حاجه، حتى مثلا لو انت قابلت مثلا شخص مش يعني انت مش معجب بيه ومش مقتنع بيه بشكل عام، مش بتقدر ان انت برضو تبين له مثلا ان انت
0: مقفول منه
1: دي يعني. بالظبط،
0: بتمشي
1: يعني
0: الدنيا،
1: بتوصل له الرساله. بالظبط، وبتوصل له الرساله بشكل ما يعني،
0: اللي هو انا مش هبقى على طبيعتي، فاظن انت هتفهم.
1: بالظبط، احنا كبرنا بقى، مش اعتقد ان الكلام ده
0: مش محتاجين نحور يعني.
1: بالظبط، احنا كبرنا وبركاته.
0: ايوه دي حقيقة فعلا. طب حاجة كمان، هسألك سؤال لسه ما سألتوش لحد، وفي نفس الوقت ما قلتوش للناس اصلا، بس فكر فيه وانت معايا كده. بتحس ان احنا كرجالة بنتعامل مع الرجالة اللي زينا بشكل فيه سلاسة اكتر من غير اقنعة، عن البنات لما بنيجي نتعامل مع بنات بنبقى شوية لابسين كام قناع كده، ولا بتحس ان عادي لا مفيش فرق؟ ولو قلت كده يبقى انت مش تمام. لا والله بجد
1: بص،
0: قول لي بتشوفها
1: في
0: ازاي.
1: اقول لك على حاجه، في مثل بيقول لك ما تزعلش على الراجل لو مات، تزعل عليه لو خاب.
0: دي حقيقة.
1: في رجاله، في رجاله تحسها مش، لكن احنا بينا وبين بعضنا انا ممكن اشوفك مثلا رايح فرحك بشورت كده وتشيرت واولع لك الدنيا،
0: ايوه مش شرط، ما بنبقاش
1: فبقى نفسي البس الطقم اللي انت لابسه ده في فرحي برضه، فاهم؟
0: بغض النظر. بس لا والله في الحته بتاعت ان انت بتتعامل مع الرجاله بتحس طول الوقت ان التعامل مع الرجاله اسلس شويتين من التعامل مع
1: كده
0: البنات،
1: كده،
0: صح؟
1: كده كده.
0: طب
1: لا
0: تحس
1: يعني
0: ده
1: خلي
0: ليه؟
1: بالك احنا بينا وبين بعضنا في اي، في اي حاجه، في شغل، في شارع، في دراسه، في اي حته، دايما بتلاقي الرجاله مع بعضهم يعني سالكين لبعض وواضحين لبعض كده، دايما بتحس المعامله مثلا بينك وبين بنت او بتبقى مختلفه.
0: هي بتبقى نظرا لبعض الظروف ان انت بتبقى طول الوقت بتبقى حريص جدا، تتعامل باحترام جدا،
1: بالظبط كده.
0: وواخد
1: كده
0: بالك من الفاظك وكلامك وحركاتك
1: بالظبط
0: قدامهم، صح؟
1: بالظبط.
0: فتحس
1: لكن
0: انت
1: انا
0: مش
1: لو
0: على
1: شفتك
0: طبيعتك
1: مثلا
0: قوي.
1: انا بركات، لكن انا لو شفتك مثلا يا نهار ابيض،
0: ايوه طبعا
1: ولو
0: يا.
1: شفناك بقى كلنا
0: دي حقيقة، دي حقيقة فعلا، دي حقيقة فعلا. طيب انا اتبسطت ان انت كلمتني على فكرة
1: حبيبي حبيبي بركات، انا
0: والله
1: قلت نسلم عليك، ودايما كده متألق ودايما مولع الدنيا،
0: حبيبي.
1: واتفرج عليك دايما طبعا،
0: شكرا.
1: ومن نجاح لنجاح يا بركات.
0: عارف عارف يا
1: بس
0: منصور،
1: بس
0: قول.
1: كل ده خلينا نشوف،
0: ان
1: لان
0: شاء
1: ما
0: الله.
1: بتردش علينا، فانا قلت اكلمك على الهوا يا جماعه. يوسف بركات مش بيرد علينا ولا بيعبرنا من ساعه ما طلع اهو.
0: يعني ده يعني مسمار في نعش هذا البرنامج، ولكن يعني دي لجان يا جماعه. انتوا بتحاربوني.
1: ايوه احنا متفقين عليه فعلا.
0: ماشي يا اسطى، انبسطت جدا ان انا كلمتك والله،
1: حبيبي يا بركات،
0: وهنتقابل هنتقابل
1: حبيبي يا بركات، من نجاح لنجاح دايما
0: حبيبي يا كبير. يلا
1: حبيبي.
0: سلام. يعني دي حاجه تعرفك انت ما تجيبش اصحابك معاك الشغل، ولكن لا بجد والله كلام كلام حلو، كلام حلو والله. عم منصور نورت الدنيا. طيب نقرا رساله رسالتين ثلاثه كده وبعدين نطلع فاصل. مساء الجمال عليك يا جو، ببقى شقيه وفرفوشه في البيت ومع صحابي، لكن بلبس قناع الجديه والالتزام في التعامل الخارجي وفي الجامعه، فيبان عليا هاديه وانسانه جد. ماشي، ده في نفس السياق برضو، دي هبه، وده في نفس السياق برضو بتاع يعني بتحس ان الشارع ليه احكام، الناس الغريبه ليها احكام، بتبقى طول الوقت كده ايه محتاج تبقى لابس قناع معين كده، وانت لابسه مش متضايق حتى، اللي هو لا انا مركز وماشي كده، فاهم؟ طيب صباح الخير يا جو، جميل السؤال الصراحه. بص، الانسان بطبيعته قادر على التكيف مش بس مع البيئه ولكن كمان مع الافراد. اها، اديني الكلام الجميل ده. يوسف، ماشي، يوسف احمد بيقول الانسان عامه بيحب يكون منتمي لجماعه، وغالبا بيحاول يتطلع للنخبه، عشان كده بيقلد بشكل غير واعي عشان يبقى مقبول، وشخصيته الحقيقية بتتوه وسط كم الشخصيات اللي بيمثلها على مدار اليوم، فبيبقى ملوش طابع محدد ولا هوية كمان. واللي مش بيعرف يتكيف للأسف بيقولوا عليه أما انطوائي، إما انطوائي أو مش بيعرف يتعامل. وأخيرا لو الموضوع مش مؤذي لأي شخص ولا حتى مؤذي لشخصك فمفيش مشكلة. ومفيش حاجة تانية هقولها يا عم يوسف، لأن أنت قلت حتة حلوة قوي وكلام جامد قوي، انت صح جدا. الانسان عامه بيحب يكون منتمي لجماعه، وبيحاول طول الوقت يتطلع للناس الكويسين فبيحاول يقلدهم، فشخصيته الحقيقيه بتتوه. ده كلام منطقي جدا جدا جدا، وده اظن عم يوسف بيجي بعد فتره بتلاقي نفسك من كتر التوهه اللي انت ممكن تبقى تايهها او شخصيتك الحقيقيه بتتوه، تحس اللي هو ممكن بقى نوصل بقى لحته الاحتراق بقى اللي هو النفسي والاجتماعي، اللي هو انا عايز اقعد فتره في البيت، مش عايز اقابل حد، مش عايز ابقى مش عارف، ممكن يكون بسبب كميه الضغط اللي ممكن تكون بتحصل بشكل غير مباشر في ان انت بتبقى لابس قناعات اقنعة كده. طيب احنا اتكلمنا بجد جامد وكتير، فنطلع فاصل ونسمع تامر عاشور نظرا لانه الطلب اكتر من مره.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض. واللينك ده بقى عايزه يبقى ايه؟ لينك كده ممزوج بين الرسائل والاغاني الكتيره، فهنحاول ايه على قد ما نقدر نعمل الاثنين دول. طيب انا مش بعرف اتعامل على طبيعتي. يعني اسمي كينزي، احلى مسا عليك يا جو، احلى مسا عليك يا باشا، عامل الايموشن ده صباح الفل يا باشا. تقول انا مش بعرف اتعامل على طبيعتي مع اي حد، يعني لو حد اول مره اشوفه لو ما ارتحتلوش بفضل ساكته، لكن لو ارتحت اكني اعرفه بقالي 5 سنين. بيبقى فيه الحته دي، بس لو لبسنا في بني ادم بنتعامل معاه براحتنا وبتلقائيه، شفنا ان هو حد مش سالك، دي بتبقى كارثه، فبنندم بقى. طيب صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ بالنسبه لموضوع الاقناع بصراحه ما بحبوش، انا دايما بتعامل بطبيعتي وبحب اكون صريحه وواضحه حتى لو كلامي ممكن يزعل حد، واللي عارفني كويس ما بيزعلش مني، بتفهم اني بتعامل كده عشان ده طبيعي. لما بزعل من حد واكون باقي عليه بعاتبه، لكن لو عديت الموضوع ما عاتبتش بيفهموا ان كده خلاص انا مش باقي عليهم ولا فارق معايا. دي تبقى محتاجه شويه تعامل مع الناس، مش عارف، بتبقى قائمه على الوقت، يعني بحسها في حته كده من الوقت، اللي هو الوقت هو اللي هيهيل كل ده. بس الورد يا جو عامل ايه؟ انا بقى مش بعرف اتحكم في اعصابي، لما ببقى متضايقه من حد بقول له مش بحب التصنع، بحب شكل، يعني انت عامل بطبيعتنا، وكل اللي بيتعامل كل اللي بتعامل معاهم عارفين كده ان لساني متبر مني بس بيحبوني. لا ما هو برضو مش حلو، ما هو هنلبس في مره في مشكله بسبب عفويتنا دي. والله يا جو انا وشي هو اللي بيدي تعبير لوحده، هي تقريبا هي بعت لي كل ده ورا بعضه، ولكن انا عمال ايه اقول كلام وهي شكلها بترد عليا في نفس الوقت. يعني مش محتاج البس قناع عشان ارضي حد، اللي مش عاجبه يمشي. ما برضو في غشامه في الموضوع حصل. على الهادي يا فنان، يعني انت مين؟ طيب اسمك ايه؟ دي سوسو قالت اسمها اكيد قبل كده، قالت اسمها ما قالتش. ماشي يا سوسو، هي دايما بتبعت لنا باسم سوسو، فصباح الفل يا سوسو. طيب مش دي في صفحه يوسف بركات؟ ايوه ده الواتساب بتاع نجوم اف ام، مش صفحه يوسف بركات. كنت عايز اكلمك على الهوا، ينفع تحط رقم اللي هما بيتكلموا منه؟ هي بعت لي الواتساب كله كاني مش هشوف. انت اسمك ايه؟ استنى مش قايلة اسمها، هو رقم اخره 4288. رقم التليفون تاني هو 38350022، ولو بتكلمي من خارج القاهرة هيبقى 02-38-350-22. ينفع لما حضرتك تشوف الرسالة ترد عليا؟ ماشي انا هرديت اهو، و عايز تعملي مداخلة انا قلتلك اهو الرقم وكلميني. ماشي نخش على الرسالة اللي بعدها. طيب والله يا جو بقينا مضطرين نركب وشوش كتيره، يعني بقى معاك حد انت مش طايقه بس مضطر تضحك في وشه، او تكون تعبان بس ما تبينش التعب ده عشان ما تقلقش الناس اللي بتحبهم. حتى طبيعتي دي على حسب الحاله، ساعات بحب الهدوء وساعات بحب الدوشه، بس في اكتر الاوقات بحب الهدوء. بس دايما لازم يكون في حد بتتكلم معاه بطبيعتك وتتكلم معاه في كل حاجه، وانا الحمد لله اللي بتكلم معاهم دول صحابي، ليا اصحاب بنتكلم في كل حاجه وبطبيعتي. حلو ان انت دايما يبقى ليك الحته دي، في حد دايما على الاقل ولو واحد تتكلم معه بطبيعتك. طيب طلب مني اغنيه على التلفزيون وفي نفس الوقت على الراديو يعني فتشتغل، فيلا بينا هنشغل اغنيه نانو ونرجع تاني لسه معاكم وما تروحوش في اي حته.

طيب السلام عليكم يا يوسف، بسلم. بس قبل ما نبدا الشغل يا ريت نسمع اغنيه حمزه نمره. ده حسام فاروق، صباح الفل يا عم حسام، منور الدنيا. وحاضر احاول اشغل لك اغنيه حمزه نمره. انت نسيت مين ماجي؟ عشان ماجي مستخبي. هي اسمها كده يا جماعه، اسمها مسميه نفسها ماجي مستخبي دلوقتي. في ترند كده بقاله سنتين على السوشيال ميديا، الناس بيسموا نفسهم حاجات غريبه، مش عارف مين تعبان دلوقتي ومين نايم مش عارف امتى، يعني حاجات غريبه كده. فماجي مستخبي دلوقتي يا جماعه، برضو لو حد عايز، لو حد بيسال يعني. طيب والله جو، انا دايما بطبيعتي اللي هي هاديه بحس انها مريحاني كده، لان انا دايره علاقاتي صغيره وكلها ناس شبهي، لان انا شخص بتعب نفسيا لما بتعامل مع حد مش سوي ومش بنفس طبيعي، فمش محتاجه اغير الشخصيه دي. بس ده ما يمنعش ان عندي وش كده شرس شويه، بس ده مخبيه الوقت ما احتاجه. لكن بقى لو عموما ببقى بتعامل في الاول عادي، بس لو حسيت ان لا مش ده الشخص اللي اتعامل معاه بطبيعتي بتعامل بالمثل بالظبط. طيب خلينا نقفل الفقرة الأولى اللي طولت معايا، معرفش ليه عملت كده، ولكن الفقرة الأولى ألا وهي فكرة إيه؟ المقارنة مش في مصلحتك. خلينا متفقين يعني شوية نستشف كده فكرة إن المقارنة مش هتبقى في مصلحة الأقنعة اللي ملاش لازمة، ولكن شايفين إن هي ليها أهمية. يعني طول الوقت في أهمية كده إن إحنا إيه يكون في قناع ولا اتنين بيتلبسوا عشان نعرف نتعامل مع بعض الناس اللي هيضطرونا نعمل كده. ممكن يكون في اوقات كتيره انت مش عايز تكون متعصب، ممكن تكون مش عايز تبقى متضايق، ممكن الحاجات اللي شبه دي، ولكن بتضطر تعمل كده عشان تعرف تتعامل وتعدي من المرحله اللي انت مضطر تبقى فيها دلوقتي. طيب خلينا بقى نخش على ايه الفقره الثانيه، الا وهي فقره ايه؟ العلم نور. فقره العلم نور هيكون فيها حته كده حاجه يعني اللي هي ايه، فكره ان احنا بنشوف علم النفس بيرد على اللي احنا بنتكلم فيه ده بإيه بالظبط. فرأي علم النفس بيقولك استعمل الوشوش ولكن بذكاء. علم النفس اتكلم عن القضية دي بتوسع وقال ان الوشوش المزيفة مش شر مطلق ولا طول الوقت خير مطلق، انت لازم تستعملها بحكمة وبدرجات لانها جزء طبيعي من التكيف الاجتماعي. كان يوسف احمد اتكلم معنا ايه في الرسالة اللي بعتت في الحتة دي، يوسف وكذا حد يعني. لكن لو زادت الكمية الوشوش او الماسكات اللي انت ممكن تكون بتلبسها دي، لكن لو زادت هتخنق شخصيتك الحقيقيه. ده برضو اللي اتقال في الرساله، عشان كده ايه طول انت قلت كلام جامد جدا. بيقول لك في خمس مستويات بقى من استخدام ان انت تلبس هذه الاقنعه، يعني خليك في اول اتنين هيبقوا كويسين جدا، ولكن الثلاثه الباقيين مضرين شويتين ثلاثه. فتعال نشوف ايه هي الخمس خطوات يعني، او خمس مستويات اللي ليهم علاقه او بيشرحوا فكرة الأقنعة. أول حاجة بيقولك استخدام اجتماعي خفيف، بنلبس وش بسيط جدا عشان نعرف نمر مثلا أنت صاحي الصبح مش شايف قدامك ومخنوق شويتين ثلاثة، ولكن مضطر دلوقتي تتعامل مع الراجل بتاع المواصلات، السواق، ولا الناس اللي جنبك في الميكروباص أو حاجة زي دي. مش لازم طول الوقت تبقى قافل جدا القفلة الجامدة، فأنت هتلبس الماسك الخفيف جدا اللي هو بعد إذنك 2 من 20، يعني عارف انت الحاجات اللي هي ايه الخفيفه اللي انت ما تبقاش قفلي جدا كده، وفي نفس الوقت ايه مبتسم كده ابتسامه خفيفه برده مش ميت من الضحك يعني. تاني حاجه، دي حاجه خفيفه ودي مسموحه جدا، علم النفس بيقول لك يعني ان دي حاجه مسموحه وكويسه ومهمه جدا. تاني حاجه، ضبط التصرفات لارضاء الناس، دي حاجه مسموحه برده اللي هي ايه نغير في تصرفاتنا عشان نكون مقبولين ونعرف اننا بنمثل شويه. زي بنت مثلا طبيعتها تضحك بشكل جامد جدا في البيت، ولكن قدام اهل خطيبها مثلا هتتعامل عارفين انتوا الحاجات اللي ديسنت شويه كده وهاديه شويتين وحاجات كده. طيب ثالث حاجه، الخوف من التعبير عن نفسك، ده بقى اللي علم النفس بيقول لك عليه مضر، الا وهو ان احنا بنبدا نخبي ميولنا واهتماماتنا الحقيقيه خوفا من النقد. وزي شاب مثلا بيحب يرسم ولكنه ساب الرسم ده عشان الناس شايفين ان الرسم هوايه تافهه مثلا، يعني دي حاجه برده خوف من الناس او من ان انت تبقى على طبيعتك، فهضطر خلاص هاجي على نفسي والبس ماسك ان هو يرضيهم واجي على نفسي تماما، فده 100% غلط وده مش صح اطلاقا يعني. رابع حاجه، سيطره الوشوش، دي حاجه مضره. الوش ساعات او الماسك او القناع اللي انت بتبقى لابسه بيبقى هو الاساس، بيتحول ان هو يبقى الاساس، وبيبقى نادرا ما بترجع لطبيعتك زي برضو ما انتوا قلتوا مع بعضكم في الرسائل كده، حتى مع نفسك زي شخص دايما متالق في المناسبات الاجتماعيه ولكنه طول الوقت حاسس بفراغ داخلي جدا وقاعد لوحده، حاسس ان هو بينمو جدا وهو قاعد مع الناس عشان يرجع تاني يلبس الماسك اللي هو اتعود عليه. ما انا بقى قدام الناس بقى بتنطط وبتحرك وعامل فيها اللذيذ وبتكلم ودمي خفيف وبتاع، تقعد لوحدك تقف بقى بتنسى نفسك الحقيقيه فبتحس بفراغ مش عارف ترجع تاني لطبيعتك. خامس حاجه، هي اختفاء الذات الحقيقيه، ودي حاجه برده مضره نفس برضو اللي احنا بنقوله. توصل لمرحله بتعيش فيها وكانك نسخه، بتنسى انت مين فعلا، زي حد عاش طول عمره يرضي اهله فجاه يكتشف انه مش عارف نفسه،
او حد حاول يرضي صحابه جدا طول السنين ولكن نسي نفسه او هكذا بقى امثله كتير. فاذا استعمل اول بركتين عادي اللي هم تعالى نفتكرهم تاني، اللي هي فكره ان انت تبقى بتستخدم استخدام اجتماعي خفيف اللي هو في الحاجات البسيطه وانت داخل الشركه بتبتسم للناس وانت في المواصلات وانت مع مش عارف ايه، دي حاجات خفيفه جدا دي مقبوله. وضبط التصرف التصرفات لارضاء الناس اللي هو ممكن تكون شويتين بتمثل عشان انت دلوقتي في اجتماع مش هينفع تقول كل اللي في دماغك. عارفين انتوا الميمز اللي بتبقى على السوشيال ميديا دي اللي هي ايه، في كميه حاجات في دماغي مش هينفع اقولها. تمام، في قناع تاني اسمه انا تمام وانت بتبقى مش تمام، في نوع من الاقنعه بنلبسه كده الا وهو قناع ان انت تمام وانت مش تمام خالص. تخيل معايا كده موظف نازل من بيته الصبح وعنده ازمه ماديه خانقه جدا ومشاكل في البيت مجنناه، ولازم لكنه لازم اول ما يوصل باب الشركه يلبس الوش الخشب اللي هو العادي خالص، وبعدين يبدا يبتسم شويتين ويرسم ابتسامه صفراء وبتاع. الوش ده علم النفس بيسميه المجهود العاطفي والتنظيمي. ركز بقى معايا عشان ايه، هما كلمتين تحسهم مجعلصين شويتين ولكن ايه هنفكهم دلوقتي. ده مجهود اسمه ايه المجهود العاطفي التنظيمي، وده مجهود عضلي ونفسي مرعب. انت بتبقى بتستهلك 90% من طاقتك عشان بس تمثل انك مش موجوع، انت تمام جدا، وعشان تمنع الدمعه انها تنزل مثلا او العصبيه انها تطلع تنفجر. فاهم؟ ساعات بتلبس الوش ده حمايه لنفسك، ولكن ومش عايزين يعني ممكن ناس كتيره تجيبه لك في حته ايه، انا مش عايز حد يشفق عليا. زي ما عبد الرحمن مثلا بعت لنا في الرساله، عبد الرحمن عويس قال لي انا ساعات ببقى مش عايز اعرف اهلي ان انا تعبان، فانا بقول لهم ان انا تمام طول الوقت والحاجات دي. بيحصل ايه بقى؟ الخطر الحقيقي فين؟ الخطر لما الوش الخشب ده يبقى حمل عليك، ولما تلاقي نفسك طول اليوم بتمثل انك قوي جدا ومبسوط، ولما تروح ولما ترجع بيتك يعني وتقلع القناع ده وتدخل اوضتك وتطفي النور خالص، تكتشف انك مهدود تماما، فاضي من جوه، وما عندكش طاقه حتى تتكلم مع اقرب الناس ليك. عشان كده بيقول لك النهارده في علم النفس يعني هؤلاء العلماء الجامدين بيقول لك عادي جدا انك ما تكونش تمام، ومش عيب انك تقول انا تعبان مش قادر اضحك دلوقتي، او تعبان مش قادر ابقى بالمجهود او التركيز الكافي في ان انا اسمعك دلوقتي. عادي، حاول تقول ان انت مش تمام، وما تلبسش القناع عشان تمشي الدنيا. ما تخليش القناع انا تمام ينسيك انك انسان من حقك تضعف وتزعل وتعترف بان انت دلوقتي مش قادر خالص للحاجه اللي قدامك ده عايزها. نطلع فاصل نظرا لكميه الكلام الكتير اللي قلناه الكبير جدا ده، ونرجع تاني. عمرو دياب اتطلب كذا مره، وكان سماء طلبت اغنيه مكانك لعمرو دياب، فهنسمعها ونرجع تاني.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، لسه مكملين مع بعض وبنتكلم عن فكرة الأقنعة وفكرة إن إمتى بنبقى على طبيعتنا والحاجات دي. خلينا نقرأ كام رسالة وبعدين نستقبل المكالمة اللي معانا. صباح الوردة يا يوسف، وعيشني والبرنامج وعيشني. ازيك يا صديقي؟ مين؟ محمد فوزي. والله جو كله بقى بيتغير، الحلو بقى وحش والوحش ما بقاش مفهوم، الواحد بقى بيخاف من اللي حواليه ويكون حذر في التعامل مع الناس. صباح لي على أم آدم وآدم وليندا أولادي ومصيف سعيد عليهم، وحياتي لأهل مطروح الحلوين. صباح الفل عليهم جميعا، وصباح الفل طبعا على كل أهل مطروح، البلد الجميلة، البلد اللي فيها حاجات سبحان الله، والله بلد جميلة جدا مطروح دي. طيب هيا جو، وحشتيني قوي بجد. اول حاجه، تاني حاجه كده اغيب اسبوعين وما تسالش عليا. اخر حاجه، النهارده عيد ميلادي، سمعني حاجه بقى على ذوقك بس على التلفزيون. دي شهد. صباح الفل يا شهد، كل سنه وانت طيبه. وانت ما يعني مش موجوده؟ طب ما فهمينا، طب مش موجوده ليه؟ هتجيبيها فيا؟ هجيبها فيك. انت ما تسمعيش البرنامج لمده شهرين ليه؟ سوري اسبوعين ليه؟ طيب مسا مسا يا جو، انا لولو ولا هشام، مرسي لي على اخواتي منى ايمان هشام ولؤة. انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين يا جدعان؟ ولو ألاء هشام ومرمر أميرة، الله أكبر، يعني ربنا يخليكم لبعض. والله بالنسبة للأقنعة، بالنسبة ليا لابد أن ارتداء أقنعة خوف من مواجهة الناس، خوف من اتخاذ القرار على شخصك زي الانطباعات الأولى. وشغلي أغنية حلق معي هشام خرمة. حاضر يا ولاء، حاول أعمل كده في الوقت المتبقي. طيب نكمل. مساء الفل على احلى جو، انا جيت متاخر، ممكن اعرف موضوع الحلقه؟ طبعا انا قريت الرساله متاخر، دي كانت من نص ساعه، ولكن اكيد يعني انت عرفت دلوقتي احنا بنتكلم في ايه. ده اسمه ايه بقى؟ ثانيه واحده، مش مكتوب، انا بحاول اتصل مش عارفه. بسمله، دي بسمله من سوهاج. صباح الفل يا بسمله، اكيد انت دلوقتي عرفتي. انا حرفيا بموت من الضحك ومصدومه من رساله بنت خالتي، عشان ما كنتش متخيله انها هتبعت اصلا، فمش عارفه اقول ايه. حاسه اننا هندخل مكالمه عائليه في البرنامج يا باشا، تنوروا الدنيا. والله نيجي لموضوع الحلقه، بصراحه انا مع الناس الغريبه اللي يبقى عندي قناع شويه، بس مش بمعنى ان اكون بكون شخص تاني. انا بطبيعتي بحب احط حدود في البدايه، ومش بحب اتعامل بعفويه زياده مع اي حد لسه ما اعرفوش، علشان محدش يفهمني غلط او ياخد عني فكره مش حقيقيه. ولو مثلا في الشغل واضطريت اتعامل مع اولاد، طبيعي هتلاقيني اكثر رسميه، لان ده بيريحني وبيحافظ على حدود التعامل. اما مع اهلي واولاد خالتي فهناك ممنوع الاقنعه اصلا. هناك انا على طبيعتي 100% من غير ما افكر هقول ايه او اتصرف ازاي. فانا شايف الموضوع مش اقنعه قد ما هو ان كل مكان وكل علاقه ليها طريقتها، ولما بحس بالامان القناع بيختفي لوحده. النهارده يا جماعه انتوا جامدين جدا، جامدين جدا والله، كلامك صح جدا يا نعمه والله. طيب بحاول اجمع الدنيا كلها. طيب انا بقى مشكلتي اني ببقى بطبيعه الناس وفي نفس الوقت صريح. مش فاهمك قوي. ده اسمك ايه؟ طيب مش مكتوب الاسم، هي حاطه صوره يعني كاركتر كده، كرتون بنت او واحده مش عارفه، رقم اخره 6331 عموما يعني. فهميني اكتر يعني، بعتيلي رساله تاني بالله عليك يا جو، لو في وقت انك تكلمني ينفع تكلمني اطلع معاك على الهواء. طب شفتها متاخر والله، دي ساره. صباح الفل يا جو، كانت بعتلي بتقولي انا بقى يا يوسف بكون على طبيعتي لما ببقى قاعده مع بنات خالي، ببقى على طبيعتي جدا وببقى واخده راحتي جدا جدا، ببقى طفله جدا، ولكن غير كده ببقى واحده هاديه وساكته طول الوقت، مش بتصنع خالص على حد، مع اني نفسي اتصنع على الناس اللي بتتصنع عليا، ولكن مش بعرف. انا ساره غالب، وشكرا جدا على البرنامج الجميل ده، هو فعلا مش عادي. اسمع تسلمي لي والله. بتقولي امال انا فين بقى يا جو؟ ما قريتش رسالتي؟ قريتها ست ساره، ولا تزعلي نفسك. طيب نكمل. تعالوا بقى نستقبل هذه المكالمه الاخيره في حلقتنا. الو
1: الو،
0: ازيك يا هنا؟
1: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
0: انا الحمد لله، انت عامله ايه؟
1: الحمد لله والله،
0: منوره الدنيا ومنوره برنامج مش عادي.
1: تسلم لي والله، انت اللي برنامجك دايما منور كده يا رب.
0: شكرا شكرا شكرا. طب قولي لي بقى وجهه نظرك ايه فكره الاقنعه دي؟
1: بص، انا لما ببقى بره ببقى حاجه تانية خالص.
0: لما بتبقي بره البيت؟
1: لما ببقى بره ببقى مكسوفه جدا جدا جدا، يعني ببقى كسوف الدنيا.
0: انت عندي كام سنه؟
1: انا عندي 19
0: سنه. كويس، فانت لما بتبقي بره البيت، انت بتدرسي لسه صح؟ انت في سنه كام يعني قصدي؟
1: بصراحه لا، انا مش في جامعه ولا.
0: اوكي اوكي، طيب حلو. يعني انت دلوقتي لما تيجي تخرجي بره بتبقي رايحين بقى لقرايبك او تخرجوا كده صح؟
1: بس مكسوف. لما تلاقيني بقى ببقى هاديه قوي كده، تحس ان ايه، ان انا مش اللي هو انا ما بتضحكش وتهزرش تعرف كده ان هي مكسوفه اصلا. انا كده ببقى مكسوفه جدا.
0: بس تبقي مكسوفه بس مش مقفوله من الناس، مش متضايقه منهم بس مكسوفه جدا.
1: لا لا، بس بصراحه لو حد يعني عاملني وحش انا برضو بضطر اني اعمله وحش.
0: يعني الكسوف بيتشال بقى ساعتها وبتبقي صريحه جدا.
1: اه
0: جدع.
1: بس بقى لو مع اهلنا يعني لو مع اهلنا بقى بنبقى على طبيعتنا بقى وضحك وهزار وفرفشه و...
0: حلو قوي، ربنا يخليهم لك والله. انت عندك كم اخ واخت؟
1: انا عندي اخت واحده.
0: عندك اخت واحده، بترتاحي بقى في التعامل معاها وبتتكلمي معاها؟ اكبر منك ولا اصغر؟
1: هي اكبر مني بسنتين.
0: أكبر
1: بس مني. بقى هي انا بقى اختي برضه احنا بنقعد مع بعض ونضحك ونهزر كتير، واختي دايما فرفوشه ربنا يخليها لي
0: يا رب.
1: بس بقى لما بنروح عند اهلي او نخرج بتبقى الموضوع بيبقى مفرفش اكتر.
0: يعني انتوا الاثنين مع بعض مفرفشين؟
1: أوه.
0: ولكن لما بتقابلوا بقى العيلة بيبقى الموضوع بقى بنضرب الموضوع ده في مثلا في 100 من كتر الانبساط.
1: بنقعد بقى نضحك كتير ونهزر، بالذات بقى مع بنات خالتي وعيال خالتي كده.
0: ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض كلكم والله. بس انت متفقة معايا طيب في حاجة، الا وهي ان احنا مضطرين شوية نلبس اقنعة لما بنخرج بره للناس عشان نخليهم يبقى في حدود؟
1: ايوه
0: لازم.
1: فعلا انا بلبس القناع ده لما بكون بره وبكون بقى ايه مكسوفه او بكون قاعده مع حد مش عاجبني او مضايقني.
0: بتبقي بتضطري كده اللي هو في وش معين كده بيظهر فجاه.
1: اللي هو بقى ايه بيبقى في وش معين كده بيظهر، بالذات بقى لما بكون حد مثلا بيقول لي مثلا كلمه تضايقني بس اني انا بلبس وش كده اللي هو
0: فهمتك جدا. طب انا اتبسطت جدا بمكالمتك
1: والله. انا اكتر
0: وسلمي لي اختك اسمها ايه صح؟
1: اختي اسمها فرحه.
0: سلمي لي على فرحه وسلمي لي كل بقى على كل قرايبك والناس الحلوه دي.
1: يوصل.
0: ماشي.
1: وانا عايزه اسلم على اسره مش عادي.
0: ايوه.
1: واقول لهم انا بحبكم قوي، وعايزه اقول لجنى ان انا بحبها جدا.
0: جنى اللي كانت لسه بتكلمنا من شويه؟ انت تعرفيها ولا هي بس من المكالمات؟
1: لا
0: من المكالمات. ايوه فهمت. ماشي، اتمنى تكون بتسمعنا دلوقتي وشكرا ليكي جدا يا هنا على المكالمه دي.
1: كنت طالبه
0: اغنيه جورج وسوف. انا والله بصي لسه والله حطيتها حالا، قلت هختم على جورج وسوف. انا عارف ان انت بتطلبي دايما جورج وسوف. ماشي، عايزه اي حاجه؟
1: لا بص، شكرا. بصي يا يوسف، عايزينك تعمل حلقه عن الجيران.
0: حاضر. الجيران ايه؟ حاضر، وهنفجر في هذه الحلقه. وننفجر كلنا.
1: وانا اسفه جدا لو كنت طولت عليك.
0: لا خالص والله، انا اتشرفت جدا بالمكالمه دي وبسطت جدا بمكالمتك.
1: شكرا.
0: يلا باي يا هنا.
1: باي باي.
0: يعني والله يا جماعه هذا البرنامج يعني اصبح بقاله فتره يعني، ولكن اصبح جزء مهم جدا جدا في حياتي، نظرا لانه برنامج مليء بالطاقه والحياه والنشاط وبعض المواضيع، وقائم على ناس حقيقيه، مواضيع حقيقيه وقصص حقيقيه. فتعالوا بقى نحط مزيكة الختام ونعمل ايه؟ ونعمل كده. انا بسطت جدا جدا جدا والله بالحلقة دي، وبسطت جدا، دايما ببسط الحمد لله بجميع الحلقات معاكم. اتمنى يكون الموضوع النهاردة كان قريب ليكم، اتمنى يكون خلاكم تفتكروا كم حاجة وتفكروا في كم حاجة وتدردشوا معايا في كم حاجة. بعتذر على كمية المكالمات اللي ممكن اكون كمية الرسائل لسه ما لحقتش اقراها، ولكن هم كتير جدا جدا. فبسط، حاول على قد ما تقدر دايما تبعتلي في بداية الحلقة عشان نكون ايه قرينا الباقي. لو النهاردة ما قريتش الرسالة ولم يحالفك الحظ في مكالمة هاتف في هذا البرنامج الجميل، ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي هكون موجود معاكم من الساعة 12 للساعة 2، لأن البرنامج ده موجود حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل أو صباحا، نقولها زي ما تقولها. بسطت جدا معاكم مرة تانية، أتمنى تكونوا ببسطوا، أتمنى تكون الحلقة كانت خفيفة على قلوبكم. تصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وخطره

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: Boom FM على tiktok.com/@boomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فأم.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم فأم، نجوم فأم تي في، نايل فأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم فأم على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: وحده.
1: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
2: عيش الأغاني.
3: نجوم اف ام على كيفك.